0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية 1 من سورة طه إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية 1 من سورة طه إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يعفو ويغفر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا أوذي صبر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فتح الله به أعينا عميا. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أعطى الله لمن آمن به منازل عليا. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أسمع الله به آذانا صما. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أنطق الله به ألسنا بكما. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فتح الله به قلوبا غلفا. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رحمة الله في سمائه وأرضه. يا رب اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين ومن المقبولين عندك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 42 إلى تمام الآية 58 من سورة مريم برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

0: اهدك صراطا سويا.
1: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: عنك واهجرني مليا.
1: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
0: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
1: وأعتذر.

ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا

0: الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: صدق الله العظيم،
0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ نبيه الطاهر الصادق الأمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنون له البخاري، وبالسند المتصل إلى الإمام العلم الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم الجعفي رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وبه قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة.

وها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبهما يجنأ عليهما يقيها الحجارة هذا ما وفقنا الله به. هذا يبين لنا أن في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التوراة ما يطبقوهاش، ما يحبوش يطبقوها لأن فيها أحكام صعيبة. جاءوا سيدنا النبي قالوا ما عندناش احنا حكم رجل في التوراة، وهي موجود مكتوب عندهم. قال هي التوراة، حط يده على آية الرجم قد يقرأ اللي قبلها واللي بعدها. قالوا هز يدك بين هذا. هذا معناتها العهود والكذب وغيره، هذا من عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة

0: الصهاينة ذوما يا ربي بجاه القرآن العظيم فرج كرب فلسطين يا ربي، يا ربي فرج كرب فلسطين وفرج كرب الأمة واكشف الغمة بجاه القرآن العظيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب

إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟

من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.

0: يكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، تفضل سيد علي.
2: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر.

وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا

0: جزاك الله كل خير، ربي بارك لك، تفضل سيدي حامد.
1: وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم.
0: صدق الله مولانا العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين انفعنا بالقرآن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، اللهم اجعلنا في حمايتك وفي حماية القرآن وفي حماية رسولك حبيبك سيدنا محمد، اللهم اجعله من المستغفرين لنا، اللهم اجعله يا رب من الذين رضي عنا، اللهم هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب نجوم الطويلة. قال ابن بري رحمة الله عليه في هذا المتن العظيم: وفي يؤاخذ الخلاف وقع وعاد اللولى وألانا معا. ذكر في هذا البيت بقية المستثنيات السبعة، متذكروا احنا اعطانا المستثنيات، قال باش نتو نكملوا السبعة. احنا اعطانا المستثنى الاولاني، كانت تتذكروش اللي ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح، هذاك وعطانا الأمثلة في ذلك كما قرآن وكما مسؤولة وكما ظمآن، هذا المستثنى الاولاني. اعطانا المستثنى الثاني كما كلمة إسرائيل حيث وقعت، واش استثناها صاحب التيسير ومن تبعه كما الإمام الشاطبي، وتكلم تخذين فيه كلام معقول وهايل ما شاء الله. كذلك أعطانا المستثنى الثالث، كانت تذكروش الألف المبدلة من التنوين واللي شفناه في الحلقة الفارطة. كذلك أعطانا المستثنى الرابع، كل حرف مد وقع بعد همز الوصل، ورانا اللي يراو معناتها ما فماش معناتها مد بدل بالتوسط والتوين، فما كان القصر. ورانا قال فما قول ضعيف لكن مش معتمد، إذا كان قال صاحب التيسير وما أدرك في جميع الكتب بمتاعه معناتها اللي ألفها، وكذلك الإمام الشاطبي ما قالوش بهذا، إيش ما زلنا باش ناخذ بأي رأي آخر. وكذلك يقول توا في البيت وابن بري: وفي يؤاخذ الخلاف وقع وعاد اللولى وألانا معا. يقول الشارح سيد إبراهيم المراغني ذكر في هذا البيت بقية المستثنيات السبعة، وهي المستثنى الخامس والسادس أنا هما والسابع. فالمستثنى الخامس كلمة يؤاخذ، سيدي ورشي قراها يؤاخذ، كيف ما وقعت معناتها في جميع القرآن وكما جاءت صيغتها، وهي مستثنات من الهمز المغير بالبدل، نحو لا تواخذنا لا يواخذكم الله، فتقصر بلا خلاف، خطر هي أصلا يؤاخذ لما أبدل هواء تقولش لا تقعد المد البدل مثلا يواخذ، لا سيدي مستثنى بلا خلاف. وقول الناظم وفي يؤاخذ الخلاف وقع تبع فيه الشاطبي وهو معترض، لأن أهل الأداء مجمعون على استثنائه. قال الداني في كتاب الإيجاز: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في قوله لا يؤاخذكم الله، عندما قرأوش بالتوسط ولا الطويل، هذاك التمكين. ولا تؤاخذنا ولا يؤاخذ الله حيث وقع، وكأن ذلك عندهم من واخذت غير مهموز. وأجيب عنه بأن ظاهر كلام الداني في التيسير المد، لأنه لم يستثنه، فاعتمد الشاطب على ظاهر التيسير، واعتمد الناظم على كلام الشاطب فحكى فيه الخلاف. والمستثنى السادس عاد اللولى بالنجم، وهي من المغير بالنقل، عادني لولا، فاستثناها جماعة منهم الداني في جامعه. احنا نتكلم على مد البدل، لا قولوا شو. وذلك لأن رواية ورش فيها كما سيأتي بإدغام تأويل تنوين عادا، عادل لولا اللام من الأولى بعد نقل حركة الهمزة إلى اللام، فلم يمد الواو من الأولى اعتمادا بحركة اللام المنقولة من الهمزة في الأولى، لأنها صارت كاللازمة من أجل إدغام التنوين فيها، فكأنه لا همزة في الكلمة، لا ظاهرا ولا مقدر. ومنهم من لم يستثنها كالداني في التيسير جريا على أصل ورش في ترك الاعتداد بالحركة المنقولة. والمستثنى السابع آلان، المستفهم بها في موضعي يونس، وهما قول المولى سبحانه وتعالى آلان وقد كنتم، والأخرى آلان وقد عصيت قبل. وفيه مدتان إحداهما بعد همز الاستفهام. شنو هي همزة الاستفهام؟ ما هي أصل الآن به نقرأ الورش تولي ألانا، هي ال أنا، خليها أنا، نحي الهمزة وحط الحركة في اللام، شو ولات ألانا، وكي تزيد في همزة الاستفهام شو تولي هي الآن، شو ولات ألانا، بدل معناتها هذه ونقل الحركة متاع الثانية لللام. فهمت شنو الشيء اللي صار في ورشة ملا؟ وهما قول تعالى ألانا ذاك في الموضعين، والثانية بعد اللام وهي المرادة الآن آلانا، وهذه اللي بتكلموا عليها عن مد البدل، وهي من المغير بالنقل أيضا، فاستثناها جماعة منهم الداني في كتابه الجامع، ووجه استثناءها استثقال الجمع بين مدتين من هذا النوع المختص بورش في كلمة واحدة ولا نظير لذلك. تكلموش على آلانا ذيك تمد وكما تحب انت، آلانا قلتي هاي اللام مفتوحة كيفاش، لا أصلها الآن، لما أبدلت الهمزة الثانية ألفا ولا بعدها سكون تولي باب المد طويل آلانا، خطرة عبارة تقول الآن، فهمتوا؟ فحركة اللام ذيك مش حركة اللام ذيك، حركة الهمزة اللي بعدها نقلت إلى اللام، فهمت شنو هي ملا؟ نتكلموا كان نخزر الاصل لازمنا نمدوها مد طويل لانا، واذا نخزر للوقت الحالي اللي ولات مفتوحه اللام نولي بالقصر لانا. ملا احنا نتكلموا على توا لانا فيها مد البدل ولا لا؟ هذا اللي نتكلموا عليه به. ملا قال فمد بعد الهمزة الأولى وترك المد بعد الثانية المغيرة بالنقل اعتدادا بالحركة المنقولة. ومنهم من لم يستثني ذلك كالإمام الداني في التيسير، وللكلام في هذا الشأن إن شاء الله بقية يلزمنا نفهمه بالقداء وننتقل بعد الواو والياء ومتى سكنا باش نشوفوا واش قال فيهم ان شاء الله. اللهم يا ارحم الراحمين يا ويا اكرم الاكرمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المخلصين، يسر امورنا، فرج كروبنا، احفظ تونس من كل بليه بجاه القران العظيم، بجاه خير البريه، واحفظ الجزائر يا ربي، واحفظ ليبيا يا ربي، واحفظ المغرب، واحفظ موريتانيا، واحفظ جميع البلدان الاسلاميه بجاه القران العظيم، احفظ غزه، واحفظ فلسطين يا ربي، هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. اللهم احفظ هذا العالم من كيد الصهاينة الملاعين يا رب العالمين. آمين آمين آمين آمين, آمين, آمين, آمين. اللهم نور بكتابك بصري
1: وأطلق به لساني واشرح به صدري
0: وفرج به عن قلبي واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

عند جهلي وحيراتي. فيا ربي متعنا بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الجاثية بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.

وخلق الله السماوات والأرض بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الجاثية بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.

0: إصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
0: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
0: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عريب.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير.

وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول،

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي.

0: اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غيركم. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل اليقين والتوكل.
3: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
3: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

0: المدونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب

والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس والثلاثين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.

إلهي، يا مقلب القلوب، أقول أتوب لعلي أتوب، وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطر فوق سحاب السماء وأغسل روحي بطهر.

وكم قد عصيت، ولكنني عجلت إليك وكل عيوب. وكم قد شردت، وها إنني هجرت إليك جميع الدروب.

إلهي، وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا بحبك ربي غريق الطيوب؟

يا سامع الدعاء، يا عالما بخفيات الصدور، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب؟ إلهي يا رب، لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات من روائع التلاوات
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت ووفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله العلي العظيم، الحكيم الكريم، السميع البصير، اللطيف الخبير، ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ، على ربنا فكان فوق سماواته عاليا، ثم على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا في لجج البحار ولا في الهوى. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، وارزقنا يا رب شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، ونسألك اللهم غنى ليس بعده فقر، ونسألك اللهم أمنا ليس بعده خوف، ونسألك سعادة ليس بعدها شقاء. اللهم خذ بأيدينا إليك بالعطاء، ولا تأخذ بأيدينا إليك بالبلاء، برحمتك يا أرحم الأرحمين. اللهم ثبتنا على أحسن الأخلاق، واجعلنا من الصادقين المهتدين إلى طريق الحق. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك، واحفظنا اللهم بحفظك. اللهم إن في قلوبنا حاجات لا يعلمها إلا أنت، فاقضها برحمتك، وطمئن أرواحنا وقلوبنا بحسن تدبيرك، ولا تردنا اللهم خائبين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة لا تحمل إلا الخير، وأرواحا هادئة لا تسكن إلا بذكرك، وأياما مليئة بلطفك يا أرحم الأرحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعين مشاهدين في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بالخير والبركة، صباحكم معطر بذكر الله، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صباح الرضا والسكينة، صباح البشائر الجميلة. فيا رب عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. بسم الله بدأنا، وعلى الله توكلنا في هذا اليوم السعيد المبارك، يوم السبت، طبعا 14 ربيع الأول 1448 هجري الموافق ليوم 26 سبتمبر 2026 ميلادي. كل يوم جديد مستمعين ومتابعين الكرام هو عبارة على هدية ومنحة من الله سبحانه وتعالى، فلنحسن استقبالها بالعمل الطيب، بالقول المعطر بذكر الله سبحانه وتعالى، وبكل ما هو جميل أيضا، بحسن العبادة والطاعة لله عز وجل. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كالعادة حاضرة معكم من خلال هذا البث المباشر الخاص بمنوعة صباحك أجمل، مع فريق عمل يتكون من ثلاثي نسائي. نبدأ في مستوى الإخراج التقني، لطيفة الفرشيشي، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، صندة سهلالي خلف المسطح، طبعا مع ثلنيرة من الضيوف الأكارم اللي إن شاء الله يشرفونا بالحضور وأيضا بالاستماع والإصغاء إلى أصواتهم، إلى علمهم ومعرفتهم في مختلف المواضيع اللي هي مواضيع من صميم واقع المؤمن، مواضيع تحاكي الواقع كما هو. نحاول قدر المستطاع أن نركز على الحقيقة، إن كان ثم إشكال نحاول أن نجد الحل أو السبيل الناجع لتجاوز هذه الإشكاليات الموجودة على أرض الواقع، وإن وجد أي أمر فيه إيجابية أكيد سوف كذلك نسلط عليه الضوء ونشجع أصحابه، حتى نكون إن شاء الله كل على هذا الدرب وعلى نفس الطريق، طريق الهداية. موضوعنا بعد قليل اللي إن شاء الله ننطلق فيه تباعا خلال هذه الحصة في جزءها الأول هو الهداية، كيف تكون وما هي الأسباب التي يمكن التأكيد عليها في هذا السياق. كل الإجابات إن شاء الله تسمعوها معنا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
1: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، ما أجملها من عبارات وما أجمل هذا الصوت التونسي اللي اخترنا أنه البداية تكون معاه بإذن الله تعالى. وأكيد التلاوات ما زالت موجودة في منوعة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فاللهم اجعل هذا القرآن نورا في صدورنا وضياء في عقولنا وأيضا في هذه الحياة الدنيا، حتى نهتدي إلى كل ما فيه خير وأحسان وبر وعطاء. مستمعين الكرام، يعني من الدعوات المتكررة التي يحافظ عليها الإنسان وهي تعتبر من العادات اليومية اللي تعود عليها لساننا تكرارها وترديدها في كل وقت وفي كل حين، ربي يهدي. هذه الدعوة لنا ولكل المقربين لنا أيضا ولكل إنسان مهما كان قريب أو بعيد. جميلة جدا هذه الدعوة، والأجمل من ذلك أن نكون من بين المهتدين دينا إلى طريق الحق وإلى الصراط السوي الذي يرضاه عنا الله سبحانه وتعالى. ولكن ما المقصود بالهداية كمصطلح عام؟ هو في الأصل كمفهوم بسيط نعني بهذه الهداية الدلالة على الإرشاد إلى الطريق المستقيم الموصل إلى كل هدف سامي وراقي فيه تقدم وتطور للفرد وكذلك للمجموعة. ويقال أيضا أن هذه الهداية هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب، وضدها تماما هو التيه والضلال. وهذا المعنى العام للهداية، ولكن ثمة معنى يتعلق بالشريعة الإسلامية وهو معنى خاص ومميز في نفس الوقت. ونعني بالهداية هو الدلالة والإرشاد إلى طريق الإيمان والتوفيق لسلوكه والثبات عليه دون زيغ أو انتكاس. فلسائل أن يسأل، ما هي مصادر هذه الهداية أو ما هي أسباب هذه الهداية؟ أكيد الأسباب متعددة مختلفة ومتنوعة. ويجيبنا عن هذا السؤال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في جملة جميلة جدا حقيقة، كلماتها تكتب بماء من ذهب وتصلح أن تكون شعار يومي لكل مؤمن يريد أن يكون في هذا الطريق، طريق الهداية والتوبة النصوح. يقول الإمام ابن الجوزي: تفكرت في سبب الهداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص، كما قيل: إذا أرادك الله هيأك له. إن شاء الله يا رب نكون من بين هؤلاء الذين يختارهم الله للهداية. إذن الله يهدي من يشاء، وأنه من يضلل فلا هادي له. معنى ذلك مستمعين ومشاهدين الكرام عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أن الله يعلم من عباده من هو أهل لهذه الهداية ومن هو محب لها ومستعد أيضا لها وآخذ بأسبابها، فيكرمه عفوا بها جزاء وفاق. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طبعا هذا القول ورد في آية الرحمن الآية 60 بالتحديد، كلام الله العزيز. الهداية مستمعين الكرام وخاصة منها هداية التوفيق ليست بيد أحد من الخلق ولا أحد يملكها، بل الله سبحانه وتعالى وحده يمن بها على من يشاء من عباده. قال تعالى في سورة القصص الآية 56: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كذلك في سورة الأعراف هناك دليل آخر يؤكد أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، سورة الأعراف الآية 186، يقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله مولانا العظيم، حياة المسلم مع الهداية رائعة جدا، يشعر فيها بالطمأنينة والراحة وكذلك السكينة والاستقرار النفسي ويشعر فيها بالمعنى الحقيقي للسعادة. لابد لمن يرجو الهداية أن يتخذ بالأسباب، فما هي هذه الأسباب التي يمكن أن تعيننا على درب الهداية والوصول إلى هذا الطريق؟ الإجابة نستمع إليها بعد هذا الفاصل إن شاء الله.

0: ابتهال بالفعل في سياق حديثنا هذا الصباح حول الهداية ومن يسأل الله أكيد لا ولن يخذل. تساءلنا عن الأسباب التي يمكن أن نتخذها بعين الاعتبار حتى نكون من المهتدين، فأكيد أولى هذه الأسباب هو الدعاء لله سبحانه وتعالى، كأن يدعو الإنسان المسلم الله بكرة وأصيلة، وهو من أعظم أسباب وأنفعها. فالدليل على ذلك حديث قدسي يقول فيها المولى عز وجل: يا عبادي كلكم فال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أو كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إن شاء الله يا رب نكون من المهتدين إلى طريق الحق وإلى طريق النور وإلى طريق الخير والهداية، ويبعدنا الله عن الضلالة وعن الفساد الأخلاقي والسلوكي، وإن شاء الله يا رب نكون ممن يتجنب كل طريق يبعدنا على الصراط السوي ويبعدنا عن هذه الهداية الجميلة. يعلمنا سبحانه وتعالى كيفية الدعاء في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة آل عمران الآية 8، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويروى عن أبي أمامة أيضا في ذات الإطار قال: ما دنوت من الرسول صلى الله عليه وسلم في دبر مكتوب ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق كذلك، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن وجب الاستعداد للهداية حتى يشرح الله صدورنا لذلك، بالإقبال أيضا على القرآن والاستزادة منه تدبرا وتعلما وفهما وتلاوة، كذلك بإخلاص النية بالشوق والحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتعلم من سيرته العطرة الحكم والعبر التي تقودنا إلى هذا الطريق. أيضا الإقبال على الأعمال البر والإعراض عن أعمال الشر ورفضها ودحضها تماما من حياتنا. والمراد هنا مستمعين ومتابعين الكرام ومشاهدين عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الزيتون للقرآن الكريم، أن يبادر العبد إلى الهداية حتى يكافئه الله سبحانه وتعالى عن كل أفعاله الخيرة. فمن يرجو من الله الهداية لأي عمل صالح فليبادر أو يشرع ويبدأ فيه ويجاهد نفسه خاصة على القيام بذلك وأداء هذه المهمة التي تعتبر يسيرة في نفس الذات المؤمنة التي تحب الخير وتسعى إلى نيل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعبد مكلف بالمبادرة، مكلف أيضا بالبدء، فإذا رأى الله منه صدق النية والعزيمة أعانه وهداه ووفقه إلى ذلك. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد للجميع، ونواصل مستمعينا الكرام في ذكر بقية الأسباب. وهنا يوضح ابن القيم رحمه الله أن الهداية تجر الهداية تجر الهداية والضلال يجر الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما استزاد منها استزاد هدى، وأعمال الفجور بالضد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحبب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. وأيضا فإنه يحب البر ويحب أهل البر ويقرب قلوبهم منه وبحسب ما قاموا به من خير وبر، ويبغض في المقابل الفجور وأهله، فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور، إنه الهداية حقيقة طريق مشع بالنور ولا نهاية له، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الهداية هداية أخرى أيضا إلى غير غاية، فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أفضل، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد التقوى والإيمان والورع، وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه. نعود لبقية التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الجميل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا مستمعينا ومتابعينا الكرام.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

جميلة جدا هذه الكلمات، إن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية مستمعينا الكرام هي مناط الخير كله في العاجل والآجل أيضا، وهي رزق وعطاء رباني يمن به على من يشاء من عباده، ممن طلبها وسلك سبيلها واتخذ بالأسباب المؤدية إليها وتوسل إليها بأسبابها الشرعية. قال تعالى: الله يجتبي إليها من يشاء ويهدي إليها من ينيب. صدق الله مولانا العظيم. هذا السبب الذي من العبد التوصل أن يتوصل إليه بالهداية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وفي اتجاهه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها. مستمعينا الكرام، سؤال آخر يطرح نفسه بقوة في هذا السياق، سؤال وجب علينا توضيحه، ويعني ما هي مراتب الهداية؟ هي في الحقيقة ثلاث مراتب: هداية الإرشاد، هداية التوفيق، ثم نتحدث في موضع آخر عن الهداية يوم القيامة. المقصود بهداية الإرشاد إلى الطريق الحق الموصل إلى السعادة في دار الدنيا وكذلك الآخرة والدلالة عليه، وهي مهمة الرسل والأنبياء ومن يسير على نهجهم من الدعاة وأيضا من العلماء. وقد تحققت هذه المرتبة ببعثة الأنبياء والرسل وإنزال الكتب، ثم إن الله تعالى لم يقبض خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتم تبليغ الرسالة وبين للناس كل أمور دينهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعد عنها إلا هالك. أما في حديثنا عن المرتبة الثانية من مراتب الهداية، هداية التوفيق، والمقصود هنا التوفيق لاتباع الحق بعد الدلالة عليه والإرشاد إليه. وهذه المرتبة يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله: الهداية هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة وأيضا التعريف، ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في قلبه. ومستمعينا الكرام، الهداية يوم القيامة متعلقة طبعا بالمرتبة المتقدمة ومترتبة عليها. فمن وفق في الدنيا إلى هذا السلوك، سلوك طريق الحق والثبات عليه، هدي يوم القيامة إلى طريق الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وثبته الله أو ثبت قدميه على الصراط حين تزل الأقدام، وسلمه ونجاه من الوقوع في سلبية المصير أو في النار. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي رحلتنا مع الهداية، وطبعا الحديث عن الهداية، ولكن طبعا ندعو دائما إلى الهداية والتوبة النصوح، وإلى أن يغفر الله ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر. نمر إلى فاصل ثم نواصل بقية الرحلة مع ضيوفنا الكرام إلى حدود الساعة 9 بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنت
2: عندي ما نقول.
3: ليه يحكي هالناس مع فيك؟
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: إشهار،
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: أن يتأخر الفرج لا يعني أنه لن يأتي. أقدار الله مبطنة بالرحمات، ونائبات الدهر تتدارى خلفها انفراجات بين يدي الله. تحت مظلة الرحمن نسير وفق يقين عظيم بأن الرزق بيده، والعمر بيده، والخير بيده، ورفع السوء بيده. أبواب الله ليست بعصية، لكنها بكثرة الطرق تفتح. مفاتيحها دعوات تطلق من القلوب، إلحاح شديد، صبر وصلاة، ويقين بأن الإجابة موجودة. لكن الله ينزلها في الوقت الذي يثلج فيه قلوب عباده. أبواب الله تفتح في لحظة صدق تناجيه فيها، بعد دمعة تسقط في لحظة رجاء، بجلسة خلاء بين العبد وربه، بعطف على طفل، ورحمة بعجوز، رأفة بطائر. هي قريبة وإن تأخرت، وما تأخرها إلا لرحمة يعلمها الله الآن وسندركها بعد حين.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
0: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد.
9: صحتك بالدنيا عفوا، فقرة وصلنا للسبعة واربعة واربعين دقيقة، وين باش نستقبلوا المختصة في التغذية وفاء حداد مباشرة من ولاية بنزرت. صباح النور.
10: صباح الخير.
9: مرحبا بك.
10: عايشك.
9: إذن اليوم اخترنا أنه نتحدث على وجبة خفيفة يتم تناولها بين الوجبات الرئيسية، وجبة يقال أنه السبب الرئيسي للتركيز عليها هو أنها تعيد الطاقة للجسم الإنسان، ولكن كيفاش نجم نجد هالطاقة هذه ونحق مستوى طيب لطاقة الجسم وقت اللي نتناوله أكيد لمجة صحية، هكا ولا وفاء؟
10: أي
9: كيفاش نجم تكون اختياراتنا للمجة هذه؟
10: اللمجة هذه نكون اختياراتنا دقيقة حسب كنقولوا اللمجة بطبيعة

0: ما عادش صغار كيما قبل، الحركة نتاعهم قلت. يعني كي نجي نشوفوا قبل ممكن يهزوا لمجة ونكلوا قبز وكسكروتات وكل في اللمجة، معناتها والصغير يحرق وكل. توا برشا حاجات تبدل، الحركة نتاعهم نقطة على الاخر، نسبة السمنة عند الصغيرات كثرت برشا برشا برشا. وهنا ديما نقول راهو حسب المنظمة العالمية للصحة راهي لمجة العشرة راهي تنحات بالنسبة للصغار، ولكن هي مش مطبقة، ما قعدوش يطبقوا فيها، معناتها
1: موجودة أغلبية الصغار ياكلوها
0: ياكلوها. يعني ما نحسب لو الحاجات الجديدة دراسات جديدة، يعني هما المهم صغير عنده ياكل فطور صباح نص نهار عشاء وقاعدة القوتين تاع العشية بركة قاعدت، أما لمجة العشرة راهي تنحات.
1: باهي وفاء شد انت باهي كلمة قلتها انت، كون اللمجة تكمل فطور الصباح، وشنو رأيك في الصغيرات اللي اللمجة بالنسبة ليهم تعوض فطور الصباح؟
0: صحيح، هي هذه حاجه غلطه ديما نقول انا راهي حاجه غلطه، يعني ماهيش خاطر فيك الصباح يقوموا يتجراوا وما يخدش دونك فطور صباح يوليو يعملوا اكثر على اللمجه، اكثر ياكل حاجه في اللمجه. المشكل لهنا شنو اللي هو على القليله صغير يخرج ما كلاش حتى شاف فطور صباح، لازم اللمجه تكون صحيه. اللي يصير عاده وعند الصغار الكل اللي قاعد نشوفوا فيه، معناتها انه صغير ما يفطرش فطور صباح واللمجة باش تكون خايبة، معناتها باش تكون حلو باش تكون بشكوت وباش تكون مشارع. يعني هو اللي يجيش ما فطرش فطور صباح وزيد حتى لمجة العشرة باش تكون غير صحية ومش باش تجيب له حتى منفعة.
1: والأغرب من هذا وفاء أنه في بعض الأحيان نلقاو الوجبة عبارة على فطور نص نهار، كسكروت ملاوي مثلا يقول لك لمجة.
0: والله هذا مثل كي باسيون، والله العظيم كل صغير جاني نفس الحكاية، هو عمل ريجيم وصحابه قال لي إلي مادة كسكروت كسكروت كسكروت شطار باقيت كاملة ولي شطارة شيب كبيرة. يعني هو مسكين حاب يقول لي أنا ما كليتش وصحابي أغذف ش قاعدين يأكلوا قدامي، معناتها
1: أي عبارة محروم هو
0: أي، معناتها يغذر لهم بالحق، معناتها اللمجة لقمة، هي اسمها لمجة، لأ هما كسكروتات والماكلة غلطة، وبالحق اللمجة راي هي سبب كبير كبير من أهم أسباب معناتها السمنة تو عند الصغيرات. راهي اللمجة سامبلومون مش لازم تكون من شنو لازم تكون متكونة به. إذا كان صغير وهذا ديما نقول الأفضل إنه يفطر فطور الصباح بتاعه، اللمجة باش تكون حاجة خفيفة، يعني باش تكون يا غلة يا خضرة يا سخد بخضيلتي إكا هو، معناتها مثلا يا غرفة. والله ديما نحب نشجع يعني صغير على إنهم يستهلكوا برشا، نعرف ما يشربوش، أما البن والرايب راهو ياسر حاجة به على الأخر، راهي تشبع راهي تروي راهي فيها برشا بروتين، معناتها ما فيها بيس البن ولا رايب ولا يا غرفة ولا تفاحة غلة ولا خضرة إكا هو. كانش صغير
1: الفواكه الجافة منصوح بها في اللمجة ولا وفاء؟
0: أي تجم تجم فواكه جافة، أي حفنة دوز كذا، معناتها فواكه جافة نجم واحد تغلى شيء حتى خفف توا في صورة ما صغير خذي حتى شيء فريمون ما تلي حتى شيء، وقتها نجم أنا نعطيه معناتها هكا ساندويتش صغير، وأما يكون معمول في الدار يكون حاجة معناتها ما تكون فريمون
1: نظيفة،
0: حاجة نظيفة ساندويتش صغير معناتها شوية جبن طرف طماطم معناتها بشوية سلاطة فيه، وإلا معناتها شوية خبز مع زيت الكيكاوية، وإلا مثلا معناتها حاجات هكاكا، وإلا كيك تو سامبلومون كيك صحي معمول في الدار، معناتها نجم نهز ترونش دو ترونش كيك هكاكا معناتها في لمجة العشرة إكا هو، معناتها هذا صغير اللي فريمون ماخذ حتى شيء في الصور الصباح هكا باش نجم تكون اللمجة فيها نشويات أو فيها معناتها شوية خبز أو كيك أو. أما كان الصغير بفطر فطور الصباح مانيش باش نعاود نحطوا له خبز في العشرة، يعني باش يكون يا خضرة يا غلة يا شوية فيكيا وإلا كما قلت معناتها يا غرت أو حاجات هكاكا معناتها.
1: على ذكر الكيك وفان حب نشكرك علنا على الأفكار، بالحق على الأفكار الجميلة اللي قاعدة تمدنا بها على صفحتك الخاصة، وعجبني برشا الكيك بالدقلة وجربته بسم الله ما شاء الله، بالحق ينجم يعوض الكيك اللي ناخذوه من الشارع، ونتصور صغير كيف يذوق النوع هذا باش يحصل وباش يواظب إن شاء الله على أكلات صحية ترجع عليه بالمنفعة، لأنه ما أحوجنا الحق ما أحوجنا أنه صحيح. نغير عاداتنا الغذائية اليومية.
0: صحيح عايشك بارك الله وفيك، الحمد لله اللي عجبتك، وبالحق راهو احنا نقول هنا الحلاوة يعني كل واحد قديش كيش يحط، يعني أنا كي قلت سبع كعب زجلة راهو نجم للصغار نجم نحطه أكثر باش تبدأ يعني تعجبهم خير، كل واحد هنا الكونتيتي الزجلة يحط قد ما يحب أما معناتها بالحق يعني حاجة كيما هكيك راهو الصغار كي يلقاو راهو يحبوا، راهو صحيح معناتها يحب لنا شويه وقت، يحب لنا ناخذ شويه في الكوجينه، اما مثال شراو هذاك ديما حط اللي في مخك اللي انت هذاك انفستيسمون بتعمل فيه في صغيرك،
1: استثمار
0: قاعده تستثمر في صحتك في صحه صغارك، راهو هذاك انفستيسمون.

0: نحصنه حتى ولو شوية وقت الكوجينة تاخذوا أكثر وقت وكل أما مثال شراهو انفستيسمون كبير تربح صحتك وصحة صغارك.
1: ربي يحفظ الجميع، شكرا لك مرة أخرى وربي يجزيك كل خير. ووفاء حداد مختصة في التغذية، حديثنا معك كان حول اللمجة الصحية. فاصل ونستقبل إن شاء الله الشيخ مروان الفرشيشي إمام خطيب في جامع غزة ولاية بيجة، وحديثنا معه بش يكون حول جهاد النفس.

0: صدق الله مولانا العظيم. تلاوة قرآنية توصلنا للسبعة وستة وخمسين دقيقة باش نبدأ على بركة الله في موضوعنا جهاد النفس اللي قيل فيه الكثير والكثير من العبارات والأقوال المأثورة وأيضا تحدث عنه القرآن بإطناب. وجاءت السيرة النبوية لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم زاخرة وثرية بالمواقف والأمثلة التي يمكن اعتبارها بمثابة المدرسة الحقيقية لكل من اختار طريق الهداية وطريق اللاحق. الإنسان في طبيعته بين ثنائية الحق والباطل، بين القوة والضعف، بين هو يعيش نوع من الصراع اليومي، الصراع الداخلي، أن يقبع في يعني قوقعة مظلمة فيها الفساد الأخلاقي السلوكي، فيها اتباع لأهواء النفس وشهواتها، وإلا نفس مطيعة لله سبحانه وتعالى، نفس تحب الخير لغيرها ولها أيضا. يعني بين هذا الصراع الداخلي هناك انتصار في النهاية، انتصار اسمه مجاهدة النفس والوصول إلى المبتغى. هذا المبتغى هو الذي كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى يكون في القمة. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شيخ طبعا وإمام خطيب بجامع غزة الشيخ مروان الفرشيشي، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وحيا الله مستمعي إذاعة زيتونة القرآن الكريم، وحيا الله كل العاملين والقائمين على إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ونسأل الله أن يجعلها حصة مباركة علينا وعلى كل المسلمين، ونجعل هذا اليوم يوم فلاح وعز ونصر لكل المسلمين ولإخواننا في فلسطين، وأن يحقن الله دماء كل المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء، أن يحفظ الله بلادنا وينصرنا على كل من يريد بنا سوءا أو شرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: أمين يا رب العالمين. رأيك في اختيارنا لهذا الموضوع شيخ؟
1: نعم، هو اليوم لابد أن نفهم أن الغاية التي نريد من هذا البرنامج أو من هذه المداخلات هي غايتنا أن نصلح أنفسنا وأن نسير إلى الله عز وجل ونلقاه كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والغاية الثانية هي أن نبين أن الطريق الصحيح هو طريق الله عز وجل، وأنه لا يمكن لهذا الإنسان أن ينتصر. الانتصار الحقيقي هو انتصار الآخرة، ليس انتصار الدنيا. الإنسان يقود العديد من المعارك في حياته، فيجد تارة يريد معركة من أجل الجاه والسلطان، وتارة من أجل المال، وتارة من أجل العلم، وتارة من أجل المنصب، وتارة من أجل أي أمر من أمور الدنيا. لكن الانتصار الحقيقي هو انتصاره على نفسه، انتصاره لمبادئها، انتصاره لأخلاقه، انتصاره للقيم. وهذه القيم وهذه الأخلاق كلها قد بينها ربنا سبحانه وتعالى، لأن الروح البشرية والنفس البشرية هي من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بالأمر والقرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نفهم من هذا شيخ مروان أنه النجاح في هذا الاختبار الحقيقي، اختبار جهاد النفس، ليس حكرا على أشخاص معينين، هو يشمل كل إنسان بالفعل عنده هدف ورؤية واضحة في هذه الحياة الدنيا،
1: ولن تجد هذا إلا في الإسلام.
0: صحيح.
1: لأنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الناس اليوم صنفان، صنف يرى الهدف أمامه
0: دنيوي بحت،
1: دنيوي فقط.
0: نعم.
1: وصنف آخر يرى أن الدنيا مطية إلى الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا لما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الدنيا هذه هي مطية للآخرة، نحن لن نعمر في الأرض، لن نبقى في الأرض، كل حي سيموت، وكل إنسان يبكي على ميت هو سيبكون عليه. فالشاهد أنك أنت لن تعمر في الأرض ولن تبقى في الأرض. هذه الحياة في الدنيا ليست حياة يعني سرمدية، هي حياة إلى أجل مسمى، ثم بعد ذلك إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك إلى جنة نسأل الله أن نكون من أهلها،
0: نعم.
1: أو إلى نار نعوذ بالله عز وجل من الخسران ومن النار.
0: لذلك وجب على المؤمن أن يدرك الهدف من خلقه ومن وجوده على هذه الأرض.
1: حسنت. ولذلك الله عز وجل أبعث الله الرسل وأنزل الكتب،
0: نعم.
1: من أجل أن يبين هذه الحقيقة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه،
0: نعم.
1: لا يوجد شك، لا يوجد ارتياب فيه، هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول الأشياء وأول صفات المؤمنين هم والمتقين، هم الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما سيتلى عليهم الآن في القرآن،
0: نعم.
1: ويقيمون الصلاة إلى آخر الآية. فالشاهد أن المؤمن هو الذي يسير بنفسه إلى ربه عز وجل، الذي نجح في هذا الاختبار، في اختبار نفسه، في ترويضها، في تزكيتها، في السير بها إلى الله عز وجل. يمكن أن يكون مجروح، يمكن أن يقع تارة ويقوم تارة، هذا حال البشر كله،
0: نعم.
1: لا يوجد ملك على الأرض، كلنا بشر نخطئ ونسيب، لكن تجاهدها من أجل أن تصل بها إلى الله عز وجل، هذا هو المراد. ولذلك الله عز وجل قال ونفس وما سواها، أقسم بالنفس فألهمها فجورها وتقواها،
0: نعم.
1: هذه النفس ألهمت على أمرين اثنين لا ثالث لهما، ألهمت على الفجور وألهمت على التقوى،
0: نعم.
1: ثم قال الله سبحانه وتعالى بيّن الحقيقة فقال قد أفلح من زكاها، قد أفلح من أخذ بخيرها، قد أفلح من ألجمها على المعصية،
0: نعم.
1: قد أفلح من أخذ بيدها إلى الطريق الحق، قد أفلح من رباها، قد أفلح من يعني وضع لها
0: على الحق،
1: نعم، ورابت على الحق ومشى في طريق الحق، وقد خاب من دساها.
0: بمعنى أنه هذا الصراع لمخالفة أهواء النفس هو فيه حقيقة واحدة وهدف واحد، تحقيق التقوى واليقين.
1: نعم، لأنه الفلاح ليس فقط في المال. إشكالنا اليوم إشكالنا مفاهيمي بالأساس، لأنه إحنا فهمنا أننا هذه الدنيا كل إنسان لما تسأله يقولك سأموت، نعم، وسأبعث، نعم، وسأقوم أمام ربنا سبحانه وتعالى، نعم، وسأحاسب، نعم. لكن دائما يغفل ويوقعه الشيطان في الغفلة،
0: ماذا هيئ وماذا أعد لتلك اللحظات،
1: ومازال بكري وتو غدوة وتو بعد غدوة
0: وتو
1: الجمعة الجاية وتو الشهر الجاي. الآن مثلا لو تسأل العديد من الناس هل أنت قدمت على الحج لهذه السنة، يقول لك مازال بكري. شو مازال بكري؟ مازال عندي من ليه برا قدم الحج، وقعيته لك ربي يسلك الان، راك تشوف الليز داتونت نجم تقعد بالسنين، يعني
0: صحيح
1: انت قدم، لانه ركن من اركان هذا الدين، كيما الصلاه كيما الصيام كيما الزكاه، الحج لمن استطاع اليه سبيل. اذا انت مستطيع، اذا انت اليوم شاب ما تحبش تمشي تحج، تحب تمشي تحج وانت راجل كبير، ما عادش العباده ما عادش عندها معنى،
0: نعم.
1: لانك تمشي مريض وتمشي وتمشي وتمشي، وبالتالي التشجيع على انك انت تدخل في هالسياق متاع الدين، وتدخل في
0: الرحلة الطيبة،
1: الرحلات هذه، وتدخل خاصة أنك تأخذ بنفسك إلى الحق، هذه راهي دليل صارخ ودليل صريح على صدق إيمان العبد.
0: نعم، هناك مجموعة من الأدلة والبراهين اللي يمكن اختيارها من السيرة وكذلك من الصحابة. على سبيل الذكر هناك قول جميل وجميل جدا يعرف فيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أفضل الجهاد، فيقول أفضل الجهاد جهاد النفس عن الهوى وفطامها عن لذات الدنيا. معنى هذا، هل معنى هذا الحرمان من لذات الدنيا شيخ؟
1: لا، الله لم يحرمنا من لذات الدنيا، الله أعطانا حدود للذات الدنيا. وكل شيء، يعني علماء النفس اليوم والتنمية البشرية اليوم والناس اليوم اللي ما عندهمش دين، يقول لك كل شيء زاد عن الحد انقلب إلى الضد،
0: نعم.
1: هذه الحقيقة التي يريدنا الله أن نصل إليها، يريد أن نصل إلى الكفاف والرضا، يريد أن نصل أن الأكل هناك قيمة للأكل، هناك يعني كيما نقولوا احنا كونتيتي للاكل، عندك نوع معين ولا
0: كميه معينه
1: احسنتي للاكل، النوم عندك كميه معينه
0: بمقدار.
1: للنوم لماذا؟ حتى لا تطغى وحتى لا يزيد شيء عن نفسه فينقلب الى ضده. ولذلك راه اليوم مشكلتنا مشكله اننا لم نفهم ان الغايه هي ان لا نكبح انفسنا عن اللذات وعن الشهوات. لا، علاش ديننا قالك ما تاكلش وما تشربش وما تخرجش وما تسرش وما تقعدش في الشارع؟ لا، اعطاك، لكن كل بضوابطه، هناك لا. حدود، علاش؟ حتى لا تزيغ. وهناك اشياء امرك الا تقترب اليها اصلا لان فيها مضره، حتى وان كنت ترى انت في نفعها هي مضره،
0: لان الله سبحانه وتعالى لا يريد للانسان للمسلم بشكل خاص الضياع، يريد ان يعيش هذا الانسان مكرم في هذه الحياه الدنيا. وهذه الكرامات موجوده في كل مكان وفي كل زمان، ولكن ما على الانسان الا ان يحددها وفق هذه الضوابط الشرعيه ووفق القانون. زاد شيخ،
1: هو محدد ايش؟ هو محدده
0: موجودة،
1: هي في الفطرة موجودة. يعني دائما نستشهد بالقطة، لما تعطيها أنت حاجة تكلها قدامك وتعود شيخة وتضحك وما هيش خايفة.
0: نعم.
1: ولما تاخو منك حاجة تهرب منك، هذه فطرة فطر الله عليها البشر، الخلق
0: طبائع البشر
1: والخلق بصفة عامة فطر عليهم هذه الفطرة. الفطرة أنك أنت كي تاخو حاجة متاعك تاخذها وأنت مرتاح بشيخ، كي تاخو حاجة مش متاعك تعود خايف وتترقب. هذا الله عز وجل لا يريدك أن تصل إلى ذلك.
0: نعم.
1: يريد منك أن تصل إلى ماذا؟ يريد منك أن تصل إلى السلام النفسي. ولذلك القرآن وصف النفس بثلاث صفات، لم يصف النفس بصفة أكثر من هذه الثلاث صفات. وهذه يعني الإعجاز القرآني، لأنك لو أنت تبحث عن النفس اليوم وتحاول تعرف النفس وتحاول تجد صفات النفس، العديد من العلماء ومن الناس تلقاه يجيب منه ويحط منه ونفس من هنا ونفس من هنا، يسمي لك آلاف، لكن كلها محشورة في هذه الثلاث. الله عز وجل تحدث على أول النفس، أول صنف من أصناف هذه النفوس، النفس المطمئنة، ثم النفس اللوامة، ثم النفس الأمارة بالسوء. النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جعلني الله وإياكم من هذه النفس. هي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ذكر الله ووعد الله عز وجل وتشتاق إلى ربها، هذه النفس المطمئنة.
0: نعم.
1: النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، هي نفس تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، تلوم صاحبها على الخير لماذا لم تكثر منه، وتلوم صاحبها على الشر لماذا وقعت فيه.
0: نعم.
1: وهذه ما يعبر عنه اليوم في علم النفس إنسان منفصل من الشخصية. ساعات تلقاه يفعل في خير وبعد يفعل في شر،
0: وتستغرب هذا،
1: تستغرب
0: هذا التناقض،
1: التناقض كثير.
0: نعم.
1: وهي نفس لوامة، فإن لم يمسك بلجامها هذه النفس اللوامة، يا أما تزول للشر وتقع فيه، يا أما تولي عندها كالانفصام في الشخصية ويصبح أنت الإنسان ما تعرفوش. وهناك النفس الأمارة أو الأمارة، وهي التي تريدك أن تخرجك، أمارة بالسوء تريد أن تخرجك من طريق الهداية إلى طريق الغواية، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء.
0: نعم.
1: إلا ما رحم الله.
0: نواصل في نفس السياق في ذكر أو في تبيان الإمام ابن القيم رحمه الله لمراتب مجاهدة النفس. وضح في مرتبة أولى مجاهدتها على تعلم الهدى ودين الحق. ثم مجاهدتها على العمل به أي بالهدى ودين الحق بعد علمه، ثم في مرتبة ثالثة مجاهدتها على الدعوة إلى الحق، أما المرتبة الرابعة مجاهدتها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله سبحانه وتعالى.
1: نعم، لأنه النفس هذه إذا لا تتعلم لا يمكن أن تتقدم. إذا لم تتعلم ما وجب عليك فعله مع نفسك لا يمكن أن تصل بهذه النفس إلى ما أراده الله عز وجل،
0: ولن تكون في صف المهتدين إلى طريق الحق.
1: نعم، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وآتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إلى آخر الدعوات التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شرط مجاهدة النفس هو شرط التعلم، أن تتعلم حقيقة هذه النفس التي بين جنبيك، حقيقة ما تصنعه نفسك، ما تأمرك به نفسك، حقيقة الطريق هذا الذي تسلكه ما هو حقيقته، حقيقة هذا الطريق الذي ستسلكه من الشر إلى أين سيصل بك، لأن القرآن لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا وبين الحقيقة. ما الذي أهلك فرعون؟ ما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ ما الذي أوقع بقارون وخسف به الأرض؟ ما الذي أهلك الأمم السابقة؟ هذه حقيقتهم في القرآن.
0: ما الذي يتغير في الإنسان عندما ينجح في هذا الاختبار وفي هذا الامتحان المتعلق بمجاهدة النفس؟
1: ينظر إلى الدنيا نظرة أخرى، ينظر إلى الدنيا نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الدنيا أنها ليست دار قرار إنما هي دار من أجل الاختبار. ينظر إلى الدنيا وكأنها ليست هي المراد، المراد هو والمراد الآخرة. ينظر إلى الدنيا وكأنه سيسير إلى ربه، ينظر إلى الدنيا فإنك إن لم تكن أنت تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه.
0: هو حتى النظرة إلى الذات تتغير بمجرد النجاح في هذا الاختبار مجاهدة النفس. يعني الإنسان خلق مكرم، فكيف له أن يعني يذهب في طريق مغالط وطريق مخالف أيضا للشريعة الإسلامية؟ شيء
1: لأنه إذا تكثر عليه الشهوات والفتن، لأنه شوف النفس هذه على قد ما تعطيها على قد ما أنت قاعد تغذي فيها. لأنه شوف الكثير من الناس يظن أن هذه النفس التي بين جنبيه خلقت من أجل غاية فقط حتى يقوم الإنسان فقط. لا، الجسد كما يقوم بالطعام والشراب فإن هذه النفس تقوم بأشياء، تقوم بأشياء أي تحيا بأشياء.
0: نعم.
1: وتموت بأشياء.
0: صحيح.
1: تحيا بالخير، تحيا بالطاعة، تحيا بالذكر، تحيا ببذل الخير والمعروف للناس، وتموت بالمعصية، تموت بالهلاك.
0: نعم،
1: تموت
0: شيخ.
1: بالوقوع في الشهوات والشبهات. ولذلك الله عز وجل أراد أن يأخذ بأيدينا إلى الخير، أرادنا أن نذهب إلى طريق الخير.
0: نعم.
1: أرادنا أن نسير في طريق الحق، أرادنا أن نذكر الله عز وجل حتى نحيي هذه النفس التي بين جنبينا، وحتى تكون هذه النفس مكرمة معززة وتأخذ بيديك إلى طريق الحق.
0: بارك الله فيك، جزاك الله كل خير شيخ مروان الفرشيشي. بعد هذا الفاصل يكون عنا اتصال مباشر مع الأستاذة لميا محرز حتى نتحدث عن بيت شعر هو في نفس الإطار، نفس الإطار اللي احنا نحكيه فيه مجاهدة النفس، أبيات شعرية تحاكي الواقع كما هو.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
0: من ولاية جابس يأتينا أو تأتينا الأستاذة لمية محرز عن الفرع الزيتوني هناك حتى توضح لنا المعنى الحقيقي لهذه الأبيات الشعرية. قبل أن نقول أو نبين هذه الأبيات، طبعا أنا سعيدة جدا باستقبالك من جديد معنا عبر موجات إذاعة الزيتون القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي عبر الله صباحكم بذكره وشكره وحسن عبادته مستمعين إذاعة الزيتون المباركة، بارك الله سعيكم وجهدكم وجعله في ميزان حسناتكم أحبابي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. كل كلم طيب يستوجب منا التركيز عليه وتسليط الضوء أيضا على عبارات مدام فيها فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذة لمية، إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
5: أحبابي، هناك معارك في الحياة لا يسمع بها أحد ولا يراها أحد ولا يصدق لنا أحد حين ننتصر فيها. إنها المعارك التي نخوضها داخل أنفسنا، معركة بين الغضب والحلم، بين الانتقام والعفو، بين الكبر والتواضع، بين الرغبة والامتناع، بين أن نفعل ما نشتهي وأن نفعل ما ينبغي. ومن أجل النقي في هذا المعنى هذا البيت الشعري الراقي والرقراق: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيه العزيز ذليل. هنا الشاعر يقول لنا إن الإنسان إذا لم يستطع أن يغلب هواه وأن يضبط رغباته ونزوات نفسه، فإن هواه قد يضعه في منزلة يفقد فيها عزته. فقد يكون الإنسان عزيزا في أعين الناس، صاحب مكان وعلم ومال وهيبة، لكنه يصبح ذليلا أمام غضبه أو شهوته أو كبريائه أو رغبته في الانتقام. وهنا تكون المفارقة جميلة، قد ينتصر الإنسان على الآخرين لكنه يكون مهزوما أمام نفسه، وقد يملك القدرة على إسكات الآخرين لكنه لا يستطيع إسكات غضبه. وهنا نفهم أن القوة الحقيقية ليست دائما في القدرة على الفعل، وإنما أحيانا القدرة على الامتناع.
0: وهذا يستوجب منا أستاذة لمية الكثير من الصبر وقوة الهمة والعزيمة على المضي قدما في هذا الطريق، طريق الحق والهداية والتوبة النصوح.
5: أكيد حبابي، لاحظوا أحبابي هذا التعبير القرآني: ونهى النفس عن الهوى.
0: عن الهوى
5: لم يلغي هذا التعبير النفس، بل قال نهى النفس، أي أن الإنسان يربيها ويضبطها ويمنعها عندما تريد أن تسلك طريقا لا يرضي الله. والقوة كما علمنا سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الهوى أحبابي هو ميل النفس إلا ما تحب وتشتهي من الشهوات والأمور المحرمة أو المؤذية دون قيد عقلي أو شرعي. لذا الإنسان الذي يغلب هواه يتحكم فيه ويسيطر عليه ويمنع نفسه من الانسياق خلفه. أقامه بمنزلتها العزيز الذليل، أي جعله الله أو جعله الزمن في حالة ومكانة مهينة تفقد الإنسان عزته وكرامته، فيصبح القوي العزيز في قومه ذليلا حقيرا بسبب ثبات الشهوة له. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عند مجاهدة الهوى والنفس ينال الإنسان الهداية والتوفيق ومعية الله سبحانه ونيل العزة والكرامة لبقائه حرا شريفا غير مستعبد لشهوته أو نزوته. راحة البال كذلك والطمأنينة، وهنا ما تزرعه عزة النفس أنها تحررت من الصراع الداخلي الناتج عن تأنيب الضمير، وبهذا تخرج كمالات الأخلاق من القدرة على ضبط النفس عند الغضب والتحلي بالحلم والصبر والتروي. أمثلة أحبابي من الواقع المعاصر كيف يذل الهوى أصحابه في عصرنا الحالي نرى مصداق هذا البيت الشعري يتكرر بصور مختلفة، حيث يسقط أشخاص من قمة العز والنجاح إلى القاع بسبب عدم غلبة الهوى. شخص كان يمتلك العز والمال والاحترام، لكنه لم يغلب هواه وجه شعري تجاه المال، فقبل الرشوة وكانت النتيجة خسارة وظيفته وسمعته وربما دخول السجن زهينا صاغرا. وكذلك ما نراه اليوم من الإدمان الرقمي والسلوكي، الانقياد الأعمى وراء هوى الشهرة كالبحث عن التساعد في وسائل التواصل بأي ثمن أو الوقوع في فخ القمار الإلكتروني والمخدرات.
0: نعم.
5: كل هذه أمور أهواء بمتعة وتنتهي بشخص صادق فاقد لإرادته وكرامته، يقول سبحانه ولقد كرمنا بني آدم. الكرامة أحبابي في الأصل منحة إلهية، الله سبحانه وتعالى يخبرنا في الآية أنه كرم الإنسان بالعقل والتمييز والحرية والسيادة على بقية المخلوقات. هذا هو العز والفطرة التي خلق الله البشر عليها. وعندما نربط هذه الآية الكريمة بالبيت الشعري، إن الإنسان الذي كرمه الله العزيز بفطرته وإنسانيته إذا ألغى عقله وانقاد لشهواته وأهوائه دون ضابط، فإنه يتنازل طواعيا عن التكريم الإلهي. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا تكن عبدا، لا تكن عبدا لكل ما تشتهي، ولا أسيرا لكل ما تغضب عنه، ولا تابعا لكل ما يمليه عليك هواك. كن قائد نفسك، فإن النفس إذا زكيتها رفعتك، وإن تركتها للهوى فضعفت. وصدق الله حينما قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
0: ربي يبارك فيك أستاذة لميا، جزاك الله كل خير، شكرا شكرا لك على اختيارك الجيد لكلمات تصل بسرعة إلى القلب. طبعا نتحدث عن مجاهدة النفس من خلال بيت شعري، حقيقة كلماته تكتب بماء من ذهب، لأنه فيها رسالة واضحة، فيها رسالة يحتاجها الجميع الكبير والصغير، حتى يغير من نفسه، من سلوكاته اليومية، من عاداته السيئة، في الاتجاه المعاكس، في الاتجاه الذي يتناقض مع أهواء النفس، حتى يكون الإنسان مشرف مكرم، حتى يكون المسلم في القمة، لأنه هذه هي المرتبة التي تليق به. شكرا لك أستاذة. نعود إلى الشيخ مروان الفرشيشي حتى نستفسر على هذا التغيير الجذري، هل من اليسير بلوغ الهدف وإلا هذا يستوجب منا قوة شخصية وقوة إيمان وثبات أيضا على ما اخترناه من قيم ومبادئ جميلة وفيها الإيجابية؟ شيخ،
1: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: نعم، التغيير من النفس، من الذات، هو قرار.
1: آفات النفوس كثيرة، النفوس هذه بليت بآفات كثيرة، كبر، عجب، كل ذلك، فهي تؤدي إلى اعوجاج النفس، وهذا الاعوجاج يوقف أو توقف النفس عن العمل، وتوقف هذه النفس عن مرادها التي من أجلها خلقها الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: الهدف واضح،
1: ولذلك جاء لزاما أن تجاهد نفسك على الخير وعلى الطاعة وعلى ذكر الله وعلى العودة إلى طريق الله، حتى وإن زللت، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين.
0: المهم أنك لا تعود إلى نقطة الصفر.
1: ويقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد، ما قالش الذي يجاهد في سبيل الله، قال: من جاهد نفسه في طاعة الله.
0: نعم،
1: أن تجاهد نفسك دائما في طاعة الله. ولذلك جاءت الصلاة في هذه الأوقات المتفرقة حتى تعود بالنفس التي زلت إلى طريق الجادة.
0: نعم.
1: وإلى طريق الحق. جاءت أوقات العبادات، الصيام، حتى تلجم النفس عن قولها: فكلما اشتهيت أكلت.
0: نعم.
1: فحتى تعلم النفوس أن الجوع ليس فيه شر، والجوع لا يقتل، والجوع لا يفسد النفس، إنما الجوع يقرب النفس من مولاه. والجوع الحقيقي هو ليس أن تجوع، أن يجوع الجسد، إنما أن يتجوع النفس
0: والعقل،
1: والعقل
0: نعم،
1: عن قول الزور وشهادة الزور والعمل بالزور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يترك طعامه وشرابه.
0: تأكيدا على ذلك ما تلفظ به الإمام الشافعي حينما قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
1: نعم، ولذلك والنفس كالطفل، النفس هذه كالطفل، هذه النفس كالطفل في ماذا؟ إن تهملها تثبت على حب الرضاع، وإن تفطمها تنفطم. إذا أهملت النفس هذه وتركتها، تركت لها المقود، تركت لها الخطام، تركت لها الطريق، تصنع ماذا تفعل، تصنع ماذا تريد، تأكل ماذا تريد، تنام وقت الذي تريد، تفعل ما تريده هي فقط.
0: هذا في صورة ما فماش حدود، ما فماش نواميس.
1: نعم، نحن تربط
0: هذا السلوك.
1: نحن لا نتحدث عن حدود، يعني نفس تهملها.
0: نعم.
1: تترك لها الخطام وهي تقودك. إذا قادتك نفسك لن تقودك إلى خير، كما قلنا النفس ثلاث: مطمئنة ولوامة
0: وأمارة
1: بالسوء. فهي كما قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس أمارة بالسوء.
0: نعم.
1: لكن أنت عندما تهملها ستأمرك بالسوء، وعندما تفتمها وعندما تكبح جماحها لن تأمرك بالسوء وتأمرك. نعم. بالخير.
0: شكرا لك شيخ مروان. إذن بعض دقائق تفصلنا على موعد التواصل المباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: سرحان الرحالي حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يوافينا بآخر المستجدات المتعلقة بحالة الطقس، خاصة وأنه على مستوى تونس اليوم استيقظنا في الصباح الباكر على زخات من المطر، حقيقة تنعش القلب والفؤاد. صباح النور سرحان، مرحبا بك.
3: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا مستمعي الزيتونة هذا الصباح.
2: شكرا ليك. شنو عندك جديد سرحان؟
3: نعم، الجديد ملموس يعني من حيث كمية الأمطار والحمد لله.
2: صحيح
3: كمية كانت متفاوتة ولكن تعبر بشكل واضح على خصوصية السحب الرعدية، أماكن نلقاو فيها أمطار ضعيفة، أماكن أخرى كمية طيبة. وفي الحقيقة الأمطار هذه اقتصرت على المناطق الساحلية فقط.
2: نعم،
3: كيف كيف اليوم ننتظر بعض التساقطات بالمناطق الساحلية، تكون محليا رعدية خاصة بالجنوب الشرقي تحديدا ولاية مدنين، أماكن أخرى على غرار سواحل بنزرة، باجة، جندوبة أمطار ضعيفة ومتفرقة. حرارة القصوى باش تتراوح ما بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 في المرتفعات الغربية، وبين 31 و 34 ببقية المناطق. لحد كيف كيف تقريبا أقصى الجنوب الشرقي هو المعني بالأساس بهذه التساقطات، تشمل أثناء الليل السواحل الشرقية مع درجات حرارة قصوى كما اليوم ما تبعدش برشا، رياح من القطاع الشمالي، فما موجة غدوة بمناطق الشمال وبالتالي البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة السرات.
2: نعم،
3: متموج وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الوضع الجوي يبقى ملائم بداية الأسبوع القادم الاثنين الثلاثة لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية. إن شاء الله في الأفق القريب تجينا وضعيات أهم وتصبح الأمطار أكثر توزيع وأكثر شمولية. إن شاء الله ربي يثبت الحالات الجوية المرتقبة. مهم جدا في هذه الأوقات نسجل مثل هذه كميات الأمطار، لها من الوقع الإيجابي على لحتنا مزاجنا حتى، وخاصة الانخفاض في درجات الحرارة اللي بالحق عبر بشكل واضح على الدخول في فصل الخريف من الباب الكبير.
2: نعم، خاصة الكميات اللي شهدها الجنوب التونسي في
3: الجنوب الشرقي. نعم، كميات
2: ما شاء الله
3: وهمة جدا، بلغت حتى تجاوزت 100 مليمتر.
2: تغيرت الصورة تماما صراحة.
3: تغيرت الحمد لله، نعرف اللي كونه عادة كميات الأمطار تكون قليلة بالجنوب.
2: نعم،
3: ولكن الحمد لله ربي أعطى خيره وسجلنا كميات هامة وهامة جدا. إن شاء الله إن شاء الله تكون الكميات مماثلة في أماكن أخرى لكن دون خسائر مادية وبشرية.
2: إن شاء
3: هذا
2: الله
3: هو
2: يا
3: المهم
2: رب. إن شاء الله.
3: كما اعتدنا مواقيت الصلاة لهذا اليوم إن شاء الله السبت 26 سبتمبر 2026، صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و 18 دقيقة، صلاة العصر على الساعة الثالثة بعد الزوال و 35 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة مساء و 13 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة السابعة مساء و 37 دقيقة. بالنسبة لغروب الشمس إن شاء الله اليوم في تمام الساعة السادسة مساء و 11 دقيقة، شروقها يوم الغد الأحد على الساعة السادسة صباحا و 11 دقيقة.
2: ربي بارك فيك سبحان، بارك الله فيك. إذن مستمعينا الكرام نواصل بقية المشوار وإلى حدود الساعة التاسعة بعد هذا الفاصل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. نواصل معكم مستمعينا الكرام هذا الجزء الختامي من برنامج صباحك أجمل، واللي خصصنا فيه الحديث حول مجاهدة النفس وتجنب اتباع الهوى، لأنه فيه مؤاخذات خطيرة وانعكاساتها باش تكون على الفرد والمجموعة في إطار الرؤية الضيقة للهدف الذي وجد من أجله هذا الإنسان المكرم، هذا المسلم الذي جعل في القمة لا في القاع، من خلال اختيارات جيدة، اختيارات مقنعة، اختيارات تخليه دائما في طريق الهداية والطاعة لله سبحانه وتعالى. شيخ مروان فضل.
2: كما قال أحد الصالحين: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي. ساق نفسه إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه سبحانه وتعالى فأصبحت تضحك. الجهاد
1: يعني النفس، تحول جذري في الحالة النفسية للإنسان الذي ينجح في مجاهدة النفس من البكاء إلى الفرح.
2: يقينا، لأنه الحقيقة لا يمثلك الطفل، هذا الطفل بين يديك، إذا لم تجعل له حدودا، إذا لم تقم على يديه، إذا لم تأخذ بيديه إلى الصلاح والفلاح، هذا الطفل يمكن أن يصنع ماذا يريد، وإذا صنع ماذا يريد أهلك نفسه وأهلكك. ولذلك كان لزاما في هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان حد وكان ركن من أعظم أركان هذا الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نعود إلى طريق الحق كلنا. والإسلام كما قلنا مرارا وتكرارا نفعه متعدي، لا يقتصر على نفسك فقط. الغاية، كل الغاية من هذا، من مجاهدة النفس، هو أن نأخذ بأيدي الناس إلى ما فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتهم.
1: نعم، في هذا الإطار سئل سيدنا عمر رضي الله عنه عن قوم يشتهون المعاصي ولكن لا يقومون بها ولا يعملون بها، فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
2: نعم، لأنه الحقيقة عندما تجاهد نفسك وعندما تنتصر في الأخير فأنت وصلت إلى ميزان عظيم من التقوى، وصلت إلى مرتبة لا يمكن أن يصل إليها إلا الذي عرف قدر نفسه وقدر ربه وقدر الدنيا التي يعيش فيها. ولذلك
1: شيخ مروان، هل يمكن اعتبار هذه المجاهدة نوع من أنواع التضحية التي يقدمها الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى؟
2: هي نوع من أنواع العبادة، هي عبادة خفية لا يعلمها إلا الله،
1: بين العبد وربه،
2: بين العبد ورب. لأنك عندما تذهب إلى الحرام ثم نفسك تأمرك بالعودة عن الحرام فأنت لا يعلم هذا إلا الله، عندما تأمرك نفسك بالكذب ثم تكبح أنت نفسك وتعود بها إلى الحق وإلى الصدق فهذا لا يعلمه إلا الله، عندما ترى الحرام أمامك فتنصرف
1: ولا تقبل
2: عنه
1: عليه
2: فهذا لا يعلمه إلا الله، عندما تغلق الباب على نفسك هذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك كان من أعظم أجور العبادات هي عبادات الخفاء. رجل ذكر الله خاليا في خلوة، في خلوته، هذا من الذين ماذا؟ من الذين يذلهم الله بذله يوم لا ذل لذل. رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رجل دعته امرأة ذات حسب ومال وجمال فقال: إني أخاف الله بينها وبينه، فقط كان يمكن أن يصنع ماذا يصنع. فشاهد أن هذه النفس كلما زدت في مجاهدتها كلما زدت في الوصول إلى الله عز وجل.
1: نعم، هل يمكن اعتبار الناجحين في مجاهدة النفس يمكن اعتبارهم من المفلحين؟
2: يقينا، بل إن الشيطان عندما يرى منك إصرارا على مجاهدة نفسك فإنه يتركك، يذهب ويتركك،
1: لأنه هذه المجاهدة تقريبا يومية في كل وقت وفي كل حين أنت تعيشها.
2: لأنه في لا يكاد أن يتحرك سمعك أو بصرك أو عقلك أو جسدك،
1: نعم،
2: إلا وتقع في فتنة أو في شهوة أو في شبهة،
1: خاصة مع المغريات اليوم الموجودة والمتاحة للجميع
2: في كل الأماكن وفوق أي أرض وتحت أي سماء. ولذلك عمر بن الخطاب لما جاهد نفسه حق الجهاد،
1: نعم،
2: وألزمها حدها وأخذ بيدها إليه وإلى الله عز وجل.

0: يبنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: الله سبحانه وتعالى يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر المحيط العام المقربين لنا اللي نعيش معاهم ليل نهار في مسيرة حياتنا في النجاح في هذا الاختبار شيخ؟
0: هو يؤثر بطريقة كبيرة، لكن أنا سأضيف مسألة بسيطة، هو أن تصدق الله يصدقك. إذا تصدق أنت مع ربي عز وجل فإن الله يصدقك، فإن الله يأخذ بيدك، فإن الله هو الذي سيدافع عنك، فإن الله هو الذي سيحميك، فإن الله هو الذي سيثبتك، فإن الله هو الذي سيصرف عنك جميع الشرور والهموم والغموم. لأن الإشكال اليوم ساعات في طريق أنك أنت في تبديل طريق الباطل إلى طريق الحق، هناك ضعف يصير لك، وهناك فقر يصير لك، وهناك خاصة تعب يصير لك، وهناك قلة تصير لك. لأنك أنت كنت في وسط
1: في بحبوحة
0: من الناس وبرشة ناس وإلى آخره، والآن مش تحس روحك وحدك، مش تحس روحك غريب، مش تحس روحك أنك أنت مطرود، مش تحس روحك أنك أنت الناس كل تخزر لك، مش تحس روحك أنك أنت منبوذ، مش تحس روحك أنك أنت معناها كنت في
1: غريب
0: في مال
1: على
0: وفي وفي قوة وإلى آخره، أصبحت في ضعف وفي فقر.
1: نعم.
0: ولكن هذا هذا الاختبار الأول،
1: وهذا إذا نجحت هو الغنى الحقيقي مع الله.
0: إذا نجحت فيه فأنت ستنجح فيما بقي، وإذا فشلت فيه فأنت ستفشل فيما بقي. يعني اللحظات الأولى لتبديل الطريق هي اللحظات الحاسمة، إذا أنت نجحت فيها وتعديتها وتجاوزتها وصبرت فأنت ستنجح في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم.
0: وإذا أنت ما صبرتش فأنت ستعود. ولذلك كان دائما ما نوصي الناس عند تغيير عاداتهم وعند تغيير علاقاتهم وعند تغيير الطرق هذه إلى طرق الصلاح والفلاح، هو أن يجدوا لأنفسهم بيئة صلاح، أن يجدوا أن يحشروا أنفسهم في بيئة صلاح، أن يحشروا أنفسهم في المساجد. شوف الصلاة أو الهدف منها في المساجد هو هدف أن تجعل نفسك مطمورا مطموسا في عباد الله الصالحين، حتى إذا أدركك أمر تجد نفسك أمام أناس وفي وسط أناس يحمونك بعد حماية الله عز وجل.
1: نعم.
0: كما قال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف، لم يقل أدخلوا إلى الكهف، الأصل هما مطرودون، ما قالش لهم ربي يدخلوا الكهف وقدوا غادي كتنقوا حل، قال فأووا. الإيواء هو أن تدخل حتى تستفيد بما في الكهف، حتى يعني يصيبك الخير الذي في الكهف.
1: نعم.
0: خير السكن، خير الرحمة، خير السكينة، خير الطعام والشراب، خير الستر، خير الحماية، خير الحفظ. فهذا معنى الكهف.
1: نعم.
0: هذا معنى المسجد، هذا معنى بيوت الله عز وجل. ولذلك من أعجب ما قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب عفوا، في كتابه عندما قال وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل هي عمارة بيوته بالذكر والطاعة.
1: نعم.
0: هذه أعظم الأمور.
1: سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول جهاد النفس بالعلم عنوان العقل.
0: نعم. لأنه دائما بغير علم، بغير أن تلتمس الطريق، ما هو الطريق الذي ستسير فيه، عندما تعرفه عندما تعلمه فأنت هنا ستعرف قيمة التضحيات التي ستقدمها
1: وستدرك الهدف مهما كان بلوغ شاق،
0: وستصل، لأنه العلم هو الذي سيقودك إلى العلم اليقين والخبر اليقين وطعم اليقين الذي سيكون داخلك، هو الذي سيصل بك إلى أن تصبر نفسك وأن تتصبر.
1: نعم.
0: على الطاعة وعلى السير في طريق الله عز وجل ثم على العمل به.
1: الاستزادة من هذا العلم وجب التأكد من المصادر التي ننتقي منها المعلومات، لأن هناك العديد من المغالطات اللي يمكن أن ترجعنا نقطة الصفر مش تقدم بنا نحو الأمام شيء.
0: صحيح، لأنه عديد من الشباب ربما يقولوا افعل ولا حرج افعل ولا حرج.
1: نعم.
0: يعني نعم ممكن، صحيح صحيح في غالبها صحيح، لكن أنا ديما أقول أنه المعلم الأول والأخير هو القرآن، ارجع للقرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ستجد كل خير. وعندما يلتبس عليك أمر اذهب إلى الله عز وجل وقل يا رب اهديني لأحسن الأقوال والأعمال. لأنه روي يا إخواني دائما نقولها ونكررها، رانا لولا الله ما اهتدينا، ولولا الله ما صلينا، ولولا الله ما تزكينا.
1: نعم.

0: لولا الله ما فهمنا، ولولا الله ما تعلمنا.
1: إن الله يهدي من يشاء.
0: ولولا الله عز وجل ما سلكنا طريق الحق.
1: نعم.
0: راه الثبات الحقيقي هو أنك تعرف قيمتك قدام ربي سبحانه وتعالى، تعرف أنه ربي هو الذي هداك،
1: مش قدام الناس.
0: مش قدام الناس. لأنه الحقيقة برشا ناس يقول لك أنا صليت، أنا عملت، أنا أنت لا شيء. لأنه أولئك الذين لم يرد الله أن يهدي قلبهم. تخيل أن تكون من أصحاب هذه الآية، أن ربي ما يهديكش. برشا ناس في باله كي يترك الصلاة في باله هو انتصار، لكن أنت إنسان نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنت نسيت ربي فأنساك نفسك، فوقعت في المحظور. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو الحقيقة. الحقيقة أنك أنت تلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى وتصدق مع الله سبحانه وتعالى حتى يغير ما بنفسك، حتى يأخذ بيدك إلى طريق الحق وطريق الثبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يسعى في إرضاء الله وليس في إرضاء الخلق. عندما تسعى في إرضاء ربك سبحانه وتعالى أنت ستفوز على نفسك،
1: نعم،
0: وستفوز على الخلق. وعندما تسعى في إرضاء الناس، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. ولذلك إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب.
1: نعم. غذاء الروح قديش يمكن يعاوننا في رحلة مجاهدة النفس؟
0: هو الأساس، هو الأساس. القرآن والسنة هما الأساس، أنك أنت تغذي روحك بالذكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الحي والميت كمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه.
1: نعم.
0: الإنسان الذي لا يذكر ربه لماذا معدوم
1: فقير
0: وكان من الأموات، وأعده النبي صلى الله عليه وسلم من الأموات. لماذا؟ لأن الذكر يضعف القلب ويضعف النفس، ويصبح الشيطان يتسلط على هذه النفس، فيصبح هذا الإنسان ليس بالإنسان الذي يقود نفسه، بل نفسه التي تقوده. وعندما يكون هناك ذكر، ألا بذكر الله
1: تطمئن القلوب،
0: تطمئن النفوس. قلوب صحيح، الآية تقول القلوب، لكن في الحق
1: نعم.
0: تطمئن القلوب، تطمئن النفوس، تطمئن العقول، تطمئن الأجساد، حتى الأجساد تخشع وتطمئن وتركع وتسجد. فاسجد واقترب لمن؟ لله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل يعمر القلوب، وعندما يدخل إلى القلب ذكر الله عز وجل إلى النفس، هذه النفس تسكن وتلين وتسمع.
1: نعم.
0: ويمكن لها أن تنجح في دنياها وفي آخرتها.
1: نعم.
0: وعندما تضعفها وتضعف الذكر في قلبك وفي نفسك وفي عقلك، فأنت هنا تضعف نفسك، وبالتالي ستصبح النفس عبدة. أنت تصبح عبدا لنفسك وليس عبدا، وليست النفس من تقودها، إنما هي من تقودها.
1: في دقيقة شيخ مروان، رسالة لكل من بدأ هذه الرحلة، هل عليه بالثبات
0: وصابر
1: الصبر؟
0: اصبر وصابر واستبر.
1: نعم.
0: ورابط. اصبروا وصابروا ورابطوا، رابط على هذا الطريق، طريق مجاهدة النفس، طريق تغييرك. أراك لن تفوز إلا بهذا الطريق.
1: نعم.
0: الفوز الحقيقي ليس في الشهادة التي ستأخذها، الفوز الحقيقي ليس في كثرة الطعام والشراب.
1: نعم.
0: الفوز الحقيقي ليس في الحرام، الفوز الحقيقي هي أن تصل إلى الله عز وجل وأنت سالما غانما آمنا، حتى وإن أخطأت سر إلى الله عز وجل وأنت تعرج، سر إلى الله عز وجل وأنت تحبو.
1: نعم.
0: سر إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
1: اللهم اجعلنا من المفلحين وممن ينجح في مجاهدة النفس عن أهوائها. شكرا جزيلا لك شيخ مروان الفرشيشي، إمام خطيب بجامع غزة ولاية باجة. شكرا كذلك للطيفة الفرشيشي سوس فرجاني، مع تحية سندس هلالي. نتقابل مع بعضنا غدوة بإذن الله تعالى في نداء من القلب، بداية من الساعة 3 بإذن الله تعالى. في أمان الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدى.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: اللهم إني أعوذ بك من الزيف والجزع، وأعوذ بك من الطمع في غير مطمع. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم، أو أن أبغي أو يبغى علي، أو أطغي أو يطغى علي. يا حفيظ يا مغيث.
1: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 528 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 104 إلى الآية 116 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: ابن ماجري
3: ياسين الماجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
4: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
4: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
1: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
4: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي.

0: فأت بها إن كنت من الصادقين.
1: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
0: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ونزع يده ف...

0: إن هذا لساحر عليم.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
0: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: يأتوك بكل ساحر عليم.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: وجاء السحرة فرعون.

0: السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين.
0: قال نعم وإنكم لمن المقربين.

0: نكون نحن الملقين.
1: قال ألقوا.
0: قال ألقوا.
1: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
0: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: أحسن، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 57 من متن الجزرية في باب الضاد والضاء، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: يضللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. هنا اشتمل هذا البيت على 5 ألفاظ تنطق بالضاء. الأول يضللنا، وهو التاسع من مواضع ظل بمعنى الدوام، مثال ذلك الآية الكريمة في سورة الشورى: فيضللنا رواكدا. محظورا موضع الإسراء، وما كان عطاء ربك محظورا. المحتضر فكانوا كهشيم المحتضر في سورة القمر، فظا كذلك ولو كنت فظا غليظ القلب في سورة آل عمران. والموضع الخامس النظر في جميع أنواع تصريفاته، مثلا: وأنتم تنظرون. هذا مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين.

0: أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
1: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
0: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

0: هذا لساحر عليم.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
0: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: يأتوك بكل ساحر عليم.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: وجاء السحرة فرعون.

0: نكون نحن الملقين.
1: قال ألقوا.
0: قال ألقوا.
1: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
0: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الرجيم.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.

0: وصحبه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار
3: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
6: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
7: كان عندنا عالم من تونس، حنا عالم من تونس كان عالم كبير.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
9: يسمعوني مليح، تردوا بيكم الخلق.
10: شريعة الإسلام شريعة
11: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
6: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
5: رياض الروح والريحان،
6: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
12: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
4: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
5: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته، وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد في هذه الساعة بمرافقتكم واستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71-136-1000، وكذلك نسعد بمتابعتكم وتفاعلكم ومشاهدتكم للبث الرقمي لهذه الحصة على موقع إذاعة الزيتونة على موقع التواصل الاجتماعي. ترافق قوني في هذه الحصة أختنا لطيفة الفرشيشي، تحية طيبة عطيرة لها، وكذلك ككل أسبوع أختنا سوسن الفرجاني، تحية عطيرة طيبة لها كذلك، يؤمنني هذه الحصة ويؤمنني كذلك البث الرقمي. إذن مستمعين مشاهدين، نواصل حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 28 من سورة الأنعام، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقف الشيخ الهبطي رحمة الله عليه على قوله تعالى نرد، ثم استأنف من قوله تعالى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقطع ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قطعهما على قوله نرد. ومعلوم أن الآية تتكلم وتصف حال هؤلاء المكذبين المشركين يوم القيامة، فالآية وصفت حالهم وندمهم وحسرتهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ماذا؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثلاثة أمنيات أو ثلاث أمنيات: يا ليتنا نرد، ويا ليتنا لنكذب بآيات ربنا، ويا ليتنا نكون من المؤمنين. ولكن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قطع لا نكذب ونكون من المؤمنين عن قوله يا ليتنا نرد، وفي قطعه إشارة إلى أن يا ليتنا متعلقة بنرد فقط، أي بالعود إلى الحياة الدنيا. وأما ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فلا تتعلق بقوله يا ليتنا، لا تتعلق بهذا التمني، وإنما بإضمار ونحن والتقدير: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فتقدير وإضمار ونحن يجعل قوله تعالى لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين مقطوعا عن قوله نرد، فلا يتعلقان بليتنا، وتبقى يا ليتنا متعلقة بنرد. هذا على قراءة الرفع، أي قوله تعالى ولا نكذب ونكون، لأن هذه الآية قرأت ولا نكذب ونكون. فالشيخ الهبطي رحمة الله عليه من جهة القراءة تناسبه قراءة الرفع حتى يقطعهما عما قبلهما، هذا من جهة القراءة والتوجيه. وكذلك من جهة النظر في معاني هذه الآية وهذا التوجيه، قال أهل النظر وأهل المعرفة وأهل التأويل، قالوا إن يوم القيامة لا يكون التكذيب، وإنما يكون في الآخرة، أو إنما يكون في الدنيا، لأن الآخرة هي دار جزاء، وبالتالي فإنهم يوم القيامة أي في الآخرة يتمنون الرجوع ولا يليق أن يتمنون التكذيب، لأنه قضي الأمر. وبالتالي فإن أهل التأويل ماذا يقولون؟ يقولون إن قوله تعالى واصفا لحالهم يا ليتنا نرد، يقف الكلام ها هنا وينتهي المعنى ها هنا، ويتعلق قولهم يا ليتنا بالرجوع فقط. وأما قوله أو قول لهم واصفا لحالهم ولا نكذب، أي بإضمار ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بدليل الآية التي بعدها لما قال ربنا سبحانه وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ثم وصفهم بقوله وإنهم لكاذبون. فخلاصة هذا الوقف أن الشيخ الهبطي أراد أن يعلق قوله تعالى على لسانهم يا ليتنا بنرد فقط، وأما قوله تعالى ولا نكذب ونكون فبإضمار ونحن توصيفا لحالهم ولا يتعلقان بليتنا. هذا معنى والله تعالى أعلم بالصواب توجيه وقف الشيخ الهبطي هنا وقطع ولا نكذب ونكون عن قوله لا نرد. وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعين مشاهدين على بركة الله، نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: مرحبا، من معنا؟
0: سمية المهدية.
13: سمية من المهدية، تفضل يا سمية.
0: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
13: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، انتهى المعنى هنا، ثم استؤنف وبئس المصير مرة أخرى.
0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
13: أحسنت يا سمية، في الحقيقة ألاحظ تطورا واضحا في هذه المشاركة، قراءة جيدة جدا يا سمية الحقيقة. ما شاء الله عليك، أنا أتابعك منذ كنت تتصلين، يعني في كل حلقة هذه المشاركة تقريبا أحسن تلاوة يا سمية، ما شاء الله عليك، أي ابني عليها مستقبلا واصلي في هذا الأداء. شكرا لك يا سمية من المهدي. عليكم السلام ورحمة الله. هذه عينة عن تطور المشاركين والمشاركات في برنامج تعهد القرآن، فسمية بارك الله فيها أخذت بالنصائح الحمد لله وتحسن قراءتها وأداؤها، والحمد لله رب العالمين، ووفقها الله لكل خير. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: مرحبا، اسم الكريم. اسم الكريم
2: ربح من سليان.
13: ربح من سليان، يا مرحبا يا ربح، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله.
13: مريبة يا ربح، أين أنت؟ المهم لباس.
2: والله يعني بعاني مريبة يا
13: شفاك الله. شفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك وزادك في الشفاء يا الله.
2: آمين آمين يا رب.
13: ما شاء الله عليك يا أختي رب، حي تفضل على بركة الله، ربي يزيدك في الشفاء إن شاء الله.
2: آمين آمين. الحمد لله، سلم عليكم ونتصل بك.
13: ربي يبارك فيك.
2: الله ينورك.
13: آمين أجمعين.
2: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا
13: سيليها كلا لينبذن
2: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
13: جازك الله خيرا يا أختي رحمة، ما شاء الله عليك، إن شاء الله ربي يزيدك بالقرآن شفاء ويعافيك إن شاء الله.
2: أمين دعوتك
13: ربي يحفظك، بارك الله فيك أختي ربي. شكرا جزيلا لك ما شاء الله. اتصال نعم عندنا، طيب نتريث قليلا. إذا أختنا ربح ربي جزيها كل خير، هي متصلة وفية ومتابعة وفية لبرنامج تعهد القرآن لإذاعة الزيتونة عموما. نسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل، وهي الحقيقة من المواظبات على القراءة والمشاركة في برنامج تعهد القرآن، فيا ربي بالقرآن الكريم تشفيها وتعافيها وتزيدها في الشفاء يا ربي. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
14: وعليكم السلام.
13: مرحبا مرحبا، من معنا؟ آمنة من ولاية منوبة.
14: نعم
13: نعم، مرحبا يا آمنة تفضلي.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا.
13: سبحانه وتعالى. مرة أخرى.
14: سبحانه وتعالى عما يشركون.
13: عما يشركون.
14: عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره

0: واتقوا خلق السماوات والأرض بحق تعالى عما يشركون.
1: خلق الإنسان
0: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
1: أحسنت يا آمنة، بارك الله فيك. المرة القادمة حاولي أن تستعيني بالمصحف الشريف حتى تقفي عند مواضع الوقف، فلا تصلي الكلام بعضه ببعض في جملة طويلة ترهقك وتجعل نفسك قصيرا يترتب عليه التنفس أثناء القراءة. إذن مثلا في قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، نقف هنا، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، وقف هنا، فهمت يا آمنة عيش بنتي؟ بارك الله فيك وجزاك خير، وأنت كذلك مواظبة على المشاركة معنا في تعاهد القرآن. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مرحبا الاسم الكريم.
2: مرحبا بخويا أسامة.
1: أهلا بك، مرحبا.
2: معك أختك نجات من أوتيكا بنزرت.
1: نجات من أوتيكا بنزرت، مرحبا يا أختي نجات، شاركت معنا أكيد المرات الفارطة.
2: أي نعم. شاركت نعم. معك، ما عندي مدة، عندي مدة.
1: أي صحيح. أي أختي نجات، تفضلي على بركة
2: الله. إن شاء الله نقرأ ما تيسر من سورة ياسين.
1: عندك مدة 12 سبتمبر، عندك مدة 12 سبتمبر يا نجات.
2: لا لا.
1: أسبوعين فقط. ما شاء
2: لا.
1: الله.
2: لا واحد أخر لازم، أنا ما عندي
1: نجات من بنزرت من أوتيكا، شنو يا نجات؟
2: نهار السبت
1: 12 سبتمبر. نجات من بنزرت من أوتيكا.
2: ما نقيدش أنا، الحق ما نقيد.
1: أنا نقيد. يا نجات تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
1: على صراط مستقيم.
2: على صراط مستقيم. تنزيل العزيز تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما
1: أنذر آباؤهم فهم غافلون.
2: لتنذر قوما آباؤهم
1: ما أنذر آباؤهم مرة أخرى.
2: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان
1: فهم مقمحون. ما تقراش المكتوب، اقرأ المسموع اللي سمعت وعاوده.
2: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
1: فهم مقمحون.
2: فهم فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم
1: سدا
2: ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: باهي بارك الله فيك يا نجاة. شوف يا نجاة القراءة هذه هي قراءة فاقدة لأساسيات القراءة وقواعدها. هذاك علاش أنا أنصحك أنك تستعينين بمن هي متعلمة من جيرانك وإلا المسجد وإلا الفرع المحلي بأوتيك موجود عندكم فرع محلي للرابطة الوطنية. اسمعني يا نجاة لحظة نكمل لك الجملة. عندكم فرع محلي بأوتيك لتعليم القرآن الكريم، حاول تستعين بأحد الزميلات أحد الجيران تعلمك، وحاول تتبع البرامج التعليمية بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم.
2: فيها باستمرار.
1: جميل ممتاز. النصيحة هو أنك يا نجاة كي يقرأ الشيخ في الحصة التعليمية، وهذا خطأ يقع فيه الكثير من المتعلمين المبتدئين، أنهم يفلتوا السماع فيطبقوا المقروء فيعاودوا يقرأوا اللي هما يعرفوه بقرايتهم الشخصية. طريقة التعليم السليمة هو كي الشيخ يقرأ في الحصة الإذاعية يا نجاة، كي الشيخ يقرأ وهو قاعد يملي ما ولا الصغيرات معاه وإلا الأبناء اللي معاه قاعدين يعاودوا ولا لا، أنت تعاود معاهم كيما هو قرأ كيما سمعت، مش تفصل بين اللي يقرأه هو وبين اللي بيشتقره أنت. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟
2: ها باش نجرب. احنا أقول. تعلمنا القرآن واحنا كبار يعني ما مش مصغر،
1: خلينا من هذاك الكل خلينا والله كي عمرك 100 يا اختي نجاة. اذا كان طبقت اللي نقول لك عليه ها باش نعملوه مع بعضنا تو تجربة صغيرة. شوف باش تقعد حياتك كاملة وانت تقرا القرايه نتاعك انت، شوف توا في سهم لحظة كيفاش باش تتبعني. فهم مقمحون، أعيدي ما استمعتي إليه. فهم مقمحون
2: فهم مقمحون.
1: إيش رأيك تهكرت بالصحيح؟ السبب يا نجاة لا خلينا من التراك، خلينا وانت كبيرة وخلينا من ذكم الكل. السبب هو أني أنا قلت لك عاود اللي سمعته، انت توا عاود اللي سمعته. فهم مقمحون
2: عاودها
1: سي مادام تكلمت ضاع لك السامع. فهم مقمحون عاود يا نجاة.
2: فهم مقمحون.
1: خلاص يعطيك الصحة توا قريتها بالصحيح. هذه الطريقة التعليمية السليمة، انه الاذن تسمع ثم اللسان ينطق ما سمعته الأذن. دربي نفسك على هذه الطريقة. فهمتني يا نجاة؟
2: ولا إن شاء الله همشي بداية وكان عشنا 1 أكتوبر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب نحاول نحضر.
1: ربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يزيدك وتذكر النصيحة هذه. شكرا لك يا نجاة.
2: الله
1: ديما
2: نسمع من فلتهاش إذا سيدنا ديما نتبع فيك.
1: بارك الله فيك. شكرا لك يا نجاة. شكرا. بارك الله في نجاة من أوتيك. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا وما عمرك؟ كم عمرك يا من معنا؟ يلا اسمك.
3: مريم.
1: مريم من ولاية؟
3: ولاية قفص.
1: قفص. والعمر؟ 15 سنة. ما شاء الله. آية يا مريم تفضلي.
3: باش نقرأ سورة الليل.
1: هكيك تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أفمن
1: أعطى فأما من أعطى
3: فأما من أعطى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى
1: وأما من بخل واستغنى
3: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
1: وما يغني
3: عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تضلى
1: دا نارا تلظى
3: نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله
1: يتزكى
3: وما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: يا مري.
3: نعم
1: يا مري. قديش عمرك؟ نعم. يا مري
3: عمري 13.
1: 13 ولا 15؟
3: 13. اي
1: ايه 13 وسورة الليل هكا نغلطوا فيها يا مريم؟ تو هكا مش تقصير من عندك يا مريم، مش هكا ولا لا؟ مش القرآن يحتاج منا نخصوا له ولو بعض الوقت في الأسبوع كما نخصوا للمواد متاع القراية الحساب وال يعني الفيزياء وغيره من المواد الأخرى، مش هكا يا مريم؟ هذا كلام ربي راهو، ميزمش نقراوه بالطريقة هذه. تو انت الأساسيات عندك، راه موجود المدود والقواعد متاع القلقلة والنون الساكنة، أما عندك تحريف في الحركات وفي الكلمات، وظاهر القراءة ذي فما تقصير في البيت، ماكش قاعد تراجع، ماكش قاعد منضمة إلى هكا حلقة تواظب على القرآن الكريم. أنا نقولك في الكلام ذالي اللي ينفعك يا مريم، عايش بنتي وانت عمرك 13، كان جاء عمرك 6 سنين 7 سنين 8 سنين مثالش، أما 13 الآن هذه فرصة لك يا مريم عايش بنتي، أنا تو نحب نعاونك ونحب ننصحك، فرصة لك عايش بنتي باش حاول إن شاء الله تواكب وتتابع البرامج التعليمية وتخصص بعض الوقت للقرآن الكريم. باهي
3: ليش هي قرآنية حلو رأس الشهر
1: باكي حلو تلتحق بهم. باهي
3: الله
1: هيا باهي، ربي يبارك فيك إن شاء الله عايش بنتي وربي ينفع بك. شكرا. الزمن هذا الحقيقة ما عندنا يعني حجة أن نتعلم القرآن الكريم، كما قال المرحوم سيد عبد الرحمن الحفيان لا حجة لكم بعد اليوم، موجودة معنا وسائل التعليم موجودة، وبالتالي نخصوا بعض الوقت نعطيه يعني الوقت المناسب للقرآن الكريم ونعطيه اهتمام باش ما نقراوش القراءة اللي هي فيها تحريف. تو القراءة اللي فيها نقص في القواعد نجم نعديه أما تحريف في الكلمات يولي إشكال، وخاصة كيبدأ السن يعني سن متاع إنسان يفهم وكذا. على كل حال هي نصيحة إن شاء الله بإذن الله تكون كما البداية الطيبة إن شاء الله لبنتنا مريم وكل من كان في حكم بنتنا مريم. اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب مازال الاتصال أو هو مش يسمع فيه؟ ها السلام عليكم ورحمة الله. طيب الاتصال مازال ماهوش جاهز. جاهز الآن. نعم السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال. لا بأس لا بأس بذلك. إذا نواصل في هذه النصيحة، نصيحة تخصيص وقت أسبوعي للقرآن الكريم. ينبغي أن يخصص وقت للقرآن الكريم أبناؤنا وبناتنا، كما أن الولي يعتني بهم في دراستهم في واجباتهم المدرسية، كذلك ينبغي أن يتفقدهم، ينبغي أن يعني يتابعهم في واجباتهم كذلك المتعلقة بالقرآن الكريم. وأبناؤنا وبناتنا الذين يدرسون كذلك في الفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم يعني الجمعيات القرآنية، ينبغي أن يتابع الولي ابنه وابنته ولا يترك الحمل على الأستاذ يوم السبت أو يوم الأحد ثم يأتي السبت الموالي والأحد الموالي. لا، هذه ليست طريقة تعليمية مجدية مثمرة. ينبغي أن يتابع الولي ابنه فيما تلقاه في حصة الجمعية، هكذا يكون العمل مشتركا بين الأستاذ المنتمي للجمعية وبين الولي الذي يكون حريصا على ابنه وابنته حتى يحفظ القرآن الكريم ويكمل عمل الأستاذ أو المملي أو المؤدب في الجمعية القرآنية. اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليك السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
4: نجات من سيدي بوزيد.
1: نجات من سيدي بوزيد. آية يا أختي نجات، تفضلي.
4: مش نقرأ شوية من سورة المعارج؟
1: إيه يا قرأ، تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.
1: مرة أخرى، مرة أخرى.
4: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
1: من الله ذي المعارج، لا تزيدي في صوت الله.
4: الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
1: خمسين ألف سنة.
4: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين.
1: اقرأي قراءة منضبطة يا أختي نجات.
4: وتكون الجبال كالعين.
1: هكك.
4: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.
1: جازك الله خيرا يا نجاة. تسمعني في نصيحة يا نجاة ولا لا؟ شوف، حاول في بداية الأمر أن تفصلي بين أذنك التي تستمع إلى بعض الأصوات هكذا وبعض الطبوع وبعض المقامات وبعض ما يعني تميل معه ويعني تستسيغه، وبين أن تسمع قراءة منضبطة بالقواعد أولا وابتداء، ثم بعد ذلك امضي مع ما تشائين من الاستماع إلى بعض الأصوات. أنت الآن يا نجاة تزيدين ما لا زيادة فيه. وتكون الجبال كالعين. الجبال مش ممدودة، ليش تمد فيها؟ لماذا تمد فيها؟ أنا سأجيبك، لأنك تميلين مع المقام والصوت الذي تقلدينه غير منضبطة بالقواعد. إذن المرحلة الأولى أختي نجاة، اسمعني مليح، المرحلة الأولى الله يبارك فيك، أضبط القواعد أولا. وتكون الجبال كالعهن، كذلك الوقف على المد العوض هذا، لا تقفي على قوله تعالى جميلة، تقفين عليه جميلا ها؟ وألف سنة، لا، ألف سنة جميلة. واضح يا نجاة ولا لا؟ ساعة ربي يفتح عليك، صحيت هكيك باش تتطور في قراءتك، كل مرة تصلح حرف يكون أحسن إن شاء الله. باهي، شكرا لك يا نجاة، بارك الله فيك على حسن الاستماع والامتثال للنصائح. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
5: شهاب الدرويش من تونس.
1: يا سي شهاب، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
1: الحمد لله. آي سي شهاب ترى سمعنا.
5: سيدي واش نقرا نتا ياسر من سورة القيامة.
1: هكاك تفضل. عندك حرف الباء. إذا ما ابتلاه الحصة الفارطة صلحت لك حرف الباء. هكا ولا؟ عاود ترى. إذا ما ابتلاه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. قول.
5: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه.
1: أحسنت. جيد. ما قلت لك تنطق فيه حرف البي المرة اللي فاتت. ياكم تذكر الملاحظة. شفت كيفاش؟ ياكم ممتاز. طيب تفضل أعطينا القيامة. يلا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى.

0: الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
1: جزاك الله خيرا على هذه القراءة يا سي شهاب. الآن قراءة ممتازة جدا. أنت الآن مؤهل للانتقال للمرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية يا سي شهاب؟ مرحلة الفهم.
0: الفهم
1: هذا لا يتأتى إلا بجملة كاملة الأركان. هات نعطيك مثال. مثلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى. أحسن في المعنى. المثال الثاني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كلمة جملة ولو ألقى معاذيره متعلقة بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني حتى لو ألقى معاذيره هو الإنسان على نفسه. أنت كي فصلتها قلت ولو ألقى معاذيره كأن المستمع ينتظر طيب ولو ألقى معاذيره ما الذي سيحصل. فهمت سي شهاب المعنى؟
0: نعم.
1: بش يتغير لك تو راه المعنى بش ذهنك معاش يقبل جملة مبتورة المعاني. هذاك علاش أنت الآن تنتقل إلى المرحلة الثانية لأن أدائك ممتاز قرايتك بها وتشنف الأسماع. أعطينا تو الحفظ عاد ساعة احنا مش مشون المرحلة الثانية وخلنا نشوف الحفظ كم النصيب من القرآن يا سي شهاب؟
0: قريبا نكمل 15 حزب.
1: لا شوي 15 حزب بالتلاوة هذه والأداء هذه شوي أي واصل في حفظ القرآن الكريم وحاول خوذ بالنصيحة لأن قرايتك ما شاء الله ممتازة على الأخر يا سي شهاب. شكرا جزيلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. أي ما شاء الله لي قراية طيبة والمعاني اللي هو المقصد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. تدبر وتذكر مرهونان بماذا؟ بفهم. والفهم مرهون بماذا؟ مرهون بأن تكون الجملة كاملة الأركان مسند مسند إليه عامل ومعمول مبتدأ مع خبر شرط جواب شرط قسم جواب. هذا بشوي بشوي هذا بشوي بشوي هكيك نرتقي بمستوى الأداء أي أداء الحرف والفهم المؤدي إلى التدبر والتذكر والعمل بإذن السميع العليم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليك.
1: يا وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. من معنا؟
2: سعاد من ولاية نابل.
1: سعاد من نابل. عندك مدة يا سعاد ما اتصلتش. كيف حالك؟
2: قطع علي الخط أول مرة أنا اتصل.
1: لا سعاد من نابل نهار 29 أوت اتصلتي. مهمي الآن نسيت. أوكي أنا حريص أكثر منكم. سعاد من نابل نهار 29
2: أوت. ربي بالصحة والعافية.
1: آمين يا رب العالم. أي أختي سعاد تفضلي.
2: أنا نقلة متيسرة من صوت الأنعام.
1: هكيك تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم
1: أكثر مليح طين ثم حتى لا تصير ضمة. هو الذي خلقكم
2: هو الذي خلقكم من منكم ما قضى أجلا وأجل مسمى
1: وأجل أتم الغنى
2: وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
1: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون مرة أخرى
2: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا
1: ما لم نمكن لكم أقفي خلاص قفي هنا واصلي وأرسلنا
2: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا
1: مدرارا يقف مدرارا
2: مدرارا
1: هكك مدرارا
2: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا
1: تعرفش معناها يقف
2: نعم
1: تعرفش معناها يقف معناها يقف مدرارا وقف وقف يقف كمل معناها يقف غادي واصل ما تعاودش تربط وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار واصلي هكي يلا
2: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحت فأهلك

0: مثلا وأنشأنا مم، أنشأنا مم، وهي وأنشأنا مم. فهمت أختي سعاد الفرق؟ هكاك تولي تنقص لي حرف في القرآن، وهذا يعني
1: لا يجوز،
0: يعطيك الصح، لكن في الغالب يعطيك الصح. وصورة الأنعام ما هيش سهلة، لكن نصيحتي ديما أقف عند علامات الوقف في المصحف، فهمت؟ أقف هكاك أيسر لك في النفس. شكرا لك يا سعاد. هاكا قيت لك 25 سبتمبر، هاكا قيت لك 25 سبتمبر، قول ليش نسيت.
1: ان شاء الله ان شاء الله،
0: ربي يفتح عليك،
1: وربي يبارك لك، وربي يمتعك بالصحه بالعافيه.
0: امين يا رب العالمين. شكرا يا اختي سعاد من نابل. هذا من احترامي المتصلين والمتصلات والمشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات، ان نحترمهم، ان نسجل تلاوتهم، ان نتابعهم في مستوياتهم في ملاحظاتهم. وهذا ان شاء الله من اهداف برنامج تعهد القران، هكذا المتابع، هكذا التعهد، وهذا إن شاء الله بإذن الله نحققه شيئا فشيئا مع إخواننا وأخواتنا. ربي يجزيهم كل خير. تحية طيبة لجميع المتابعين والمتابعات، سواء في بيوتهم، سواء في يعني سياراتهم، سواء في أماكن أعمالهم، جزاهم الله كل خير وبارك فيهم ووفقهم لكل خير ولصالح الأعمال. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا. الاسم الكريم؟
2: الحاج.
0: الاسم من؟
2: اسم الحاجة مبروك.
0: حاجة مبروكة، ارفع نعم. صوتك شوية. مرحبا بك يا حاجة مبروك. أي تفضل.
2: صورة تسوي.
0: أي منين يا حاجة مبروك؟
2: من قبل.
0: من قبل لي. يا مرحبا نعم. تفضل يلا.
2: اللهم صل على محمد. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الحوت حشرت وإذا
0: منيش نسمع فيك مليح يا حاجة مبروكة. يا حاجة مبروك حاول أرفع صوتك باش نسمعك مليح. يلا. وإذا الجبال
2: وإذا الجبال سيرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت.
0: شوف ذنب ذنب أغلق الشفتين.
2: بأي ذنب
0: مش ذنب قتلت. مش ذنب ذم ذم ذم ذنب قتلت. يلا.
2: ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا
0: السماء
2: إذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم
0: بالقلقلة أقسم فلا أقسم
2: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول
0: لقول رسول لقول رسول
2: لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين.
0: حاجة مبروكة ما نقولوش نعم. رآه رآه ولا قد رآه رآه
2: رآه لقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبوا إن هو إلا ذكر للعالمين فمن شاء
0: لمن لمن لمن
2: لمن شاء منكم فليستقيم وما تشاءون
0: أي يستقيم أي يستقيم
2: أي يستقيم وما تشاءون إلا إن يشاء
0: إلا
2: أي الله
0: إلا أي يشاء
2: إلا يشاء
0: إلا
2: الله
0: أي يشاء
2: أي يشاء الله رب العالمين
0: رب رب
2: رب العالمين.
0: باهي صدق الله مولانا العظيم. يعطيك الصحة يا حاجة مبروكة. باهي
2: نعم.
0: قلت لك يعطيك الصحة
1: زعما من قريت ما كان مده في النجاعات وتحشمت نهار.
0: ها انت في الاتصال الاخير وقتها في الحصه هكا وقتها تذكرت
1: الله يبارك لكم
0: ربي يبارك لك ان شاء الله.

0: المهم
1: ربي يفضلك.
0: شجعتونا، باقي احنا قبل العزايز كيف نحن يعملوا في شيء. الحمد لله يا
1: يا
0: ربي
1: ربي يطول عمرك في الخير.
0: شجعتونا،
1: بالعكس
0: وان شاء الله
1: بالعكس،
0: ربي يثبت اجركم وربي ان شاء الله
1: نسعدوا
0: يجعلهوكم في الميزان، وكل حرف ان شاء
1: اللهم
0: الله
1: آمين،
0: تعلموه الانسان ان شاء الله يجعلهوكم في الميزان.
1: نسعد
0: ونشكر
1: بكم.
0: شو اسمه الجمعيه اللي نقرا فيها حتى هم شجعوني،
1: شنو هي الجمعية؟
0: حتى
1: شنو هو
0: مثل ما
1: الجمعية؟
0: نمشيش يعني خايفه يبقي الحق، مشيت ولقيت كان تشجيع ولقيت كان
1: الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله يا رب.
1: هيا باهي، يا ربي يزيدك توفيقا ان شاء
0: الحمد
1: الله،
0: لله،
1: وسلمنا عليهم اللي في الجمعية الكل.
0: الله يسترك والله يحفظك حتى انت،
1: شكرا، بارك
0: وان
1: الله
0: شاء
1: فيك.
0: الله ديما نشارك معك وهك
1: مرحبا
0: شجعتني
1: مرحبا.
0: والله العظيم. اكل اسمه وقت اسمه عن في النزيعات سديتها يعني سبحان الله، قعدت نشوف الكلمه بتاعتك انت هي جد
1: هيا بيه الحمد
0: الحمد لله
1: لله،
0: يا ربي ما نغلط فيها يعني.
1: هيا الحمد لله. وش نحبوا
0: الحمد
1: نحن يا
0: لله
1: حاجة بنحبوا هذاك.
0: والله
1: ربي إن شاء الله
0: فضل من
1: يزيدك
0: الله
1: توفيقا إن
0: سبحانه
1: شاء الله
0: وتعالى اللي
1: وسدادا.
0: سخركم انتم لنا، وان
1: آمين
0: شاء الله يجعلكم
1: آمين
0: نور في
1: آمين
0: دروسنا يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا لك
0: ادعوا لنا بركة احنا وامهاتكم ان شاء
1: وادعي
0: الله
1: لنا
0: ربي
1: أنت
0: معكم.
1: زادة، وادعي لأختي لطيفة زادة وأختي سوسن زادة، ادعي لهم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.
0: الله يعيش
1: ربي
0: ولدي، الله
1: يبارك فيك.
0: يليك، الله
1: شكرا
0: يبارك لك ان شاء
1: شكرا
0: الله.
1: جزيلا يا حاجة،
0: عايش
1: مبروك،
0: سلام
1: يعطيك الصحة وربي يجزيك كل خير ما شاء الله عليها من قبلي. تحية لأهالينا في قبلي جميعا. اتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم
2: إيمان من
1: السلام.
2: منوبة.
1: لسم عفوا.
2: إيمان من منوبة.
1: إيمان إيمان هكا.
2: أي من منوبة.
1: إيمان من منوبة، مرحبا بك يا أختي إيمان. والمرة اللي تشارك معنا هكا.
2: ثاني مرة.
1: ثاني مرة باهي. هاي تفضل يا إيمان.
2: أنا نحب نتهلى على صلاتي ونعرف راهو أنها الفاتحة هي الركن الأساسي.
1: أكيد أكيد أكيد، تفضلي تفضل.
2: كقراءة باهي. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
1: به أختي إيمان، ما تحب نصلح الفاتحة بشوية بشوية؟ به أطلع بالفتحة، الحمد لله، لا تقولي الحمد لله لله لله، الفتحة حركة متصاعدة، هاي بشوية بشوية، بالآية بالآية، تفضل.
2: الحمد لله
1: لله لله.
2: الحمد لله
1: رب
2: العالمين.
1: أحسن،
2: رب العالمين.
1: هذه الآية الأولى صلحناها، واصلي.
2: الحمد لله حقيقة.
1: أي أي خلاص صلحناها، واصل من بعد.
2: رب العالمين الرحمن الرحيم
1: جيد،
2: ملكي ملكي يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ديما الفتحة الفوق، إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: جيد، واصلي.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: جيد، واصلي.
2: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: لا تقولي أنعمت عليهم، عليهم هم، خرج الهام من قريب الصدر. أنعمت عليهم هم.
2: أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم.
1: مرة أخرى مرة أخرى، أن الصوت يتقطع. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: أعيدها. اهدنا الصراط.
1: لا لا لا، غيري غيري.
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: باهي جزاك الله خيرا. امين، هذيك ما في الصلاة عاد مش في القراءة هكا ولا؟
2: اي آه. آه.
1: هذيك يعطيك الصح. باهي شوف.
2: الامين هي واجبة في الصلاة ام لا؟
1: كيفاش؟ لا القراءة، لا القراءة.
2: في الصلاة لازم نقولها امين.
1: انت كي تبدا منفردة شيء، وكي تبدا يعني مأمومة شيء اخر، وكي تبدا
2: وقت الصلاة وحدي
1: هي تقول اي لا لا لا، انت كي تبدا مؤتمة بشكون تقولها؟ فهمت؟
2: اه كي نبدا نصلي منفرده لا.
1: اي انت توا هي امين تقولها كي تبدا انت مؤتمه بشكو، فهمت؟ اما انا نحكي لك توا امين امين ذكرتها لك حتى في الصلاه انت تقولينها، لكن خارج الصلاه مش داخل القراءه. يعني انت الان كي قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين انتهى سوره الفاتحه، انتهت هنا. الآن سورة الفاتحة يا إيمان يا أختي إيمان من منوبة، في الغالب هذه الجمل صحيح، لكن ناقصة شوية في القواعد معناها الأساسية في ضبط الحرف. إذاك ندعوك أنك تتصل بنا مرة أخرى يا إيمان لأتفقد هذه السورة، فهمتني يا إيمان؟ الله يبارك فيك، أنتظرك إن شاء الله في إصلاح أكثر. وتسمعنا بعض الآيات زادة، مش كان سورة الفاتحة. إيمان موجودة عندي إن شاء الله. بارك الله فيك إيمان، جزاك الله خيرا. اتصال أخير أختي سوس. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
3: منصف من فحص زغوان.
1: منصف من زغوان الفحص، تفضل يا أخويا منصف.
3: شقر ما تيسر من سورة الأحقاف إن شاء الله.
1: نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافلون.
1: أي وإذا حشر
3: الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
1: جزاك الله خيرا يا سي منصف، قراءة في الغالب جيدة، نقصها كالاسترسالة، خلي الاسترسال في القراءة لأنه الأحكام موجودة الحمد لله. أول مرة تشارك معنا سي المنصف من الفحص.
3: أول مرة.
1: ما شاء الله، جيد جيد ممتاز، مرحبا بك، ننتظر منك
3: النصيحة. شنو
1: خلي القراءة مسترسلة، يعني اجعل لك بعض المقام تقرأ به، يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاول حسن الصوت، هذا هو تحسين الصوت بالقرآن الكريم.
3: تحسين الصوت باش تنصحني
1: أنا. حسن الصوت وحدك فقط بدون ما تقلد حتى حد، حاول حسن صوتك فقط مع المحافظة على القواعد. ربي يجزيك كل خير يا سي المنصف، مرحبا بك. هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والحصة من برنامج تعهد القرآن، إلى أن نلقاكم في حصص قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المال والأعمال. في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ومتابعي برنامج في المال والأعمال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعني مع حضراتكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، ومعايا كالعادة وألا لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، البداية مع سير شدة مر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للجميع.
2: الله يحفظك سيدي. ثم منكم نحو سي محفوظ اللاباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، اللي نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
4: وعليكم السلام، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، تحياتي لكم وكل مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: الله يحفظكم جميعا. اليوم أنا نعتبر أنه موضوعنا موضوع مهم، احنا عنا مدة ونحن نحكيه على الأمور المالية باعتبار أن المال قوام الحياة وقوام الأعمال، وأن التجارة في ديننا الحنيف مبنية على أسس متينة من الصدق والشفافية. قال ربنا وأحل الله البيع وحرم الربا. واليوم موضوعنا ما هوش بعيد على هذه الأمور، لأن باش نحكيه على ما يسمى بين قوسين بالاقتصاد الموازي أو السوق الموازية، لأنه احنا مرات تلقى تاجر يخدم وعنده حوينته يخلص في الكراء، وعنده ناس يخلص عليهم في ما يسمى بين قوسين التغطية الاجتماعية CNSS، ويصرح بالأداءات، وعنده ربما حتى يجم يكون محاسب، عنده برشا مصاريف، وبجنبه تلقى شخص آخر يبيع نفس السلعة ومرات كثيرة أرخص منه. يقول لك أنا ما عنديش نفس الأعباء، أنا واحد من الناس كمواطن ما نسألش راهو اش بي هذا اغلى، مباشره اش نمشي للارخص.
3: وما تخافش على صحتك،
2: احنا مباشره باش نمشي للارخص. ولذلك لهنا هذا نحكي على العموم، عموم المواطنين باش يمشيوا للارخص. فلذلك لهنا هل التاجر الاخر يقول يا اخي اش بني انا زاد نتحمل في التكاليف هذه الكل، والسيد الاخر جايب السلعه بطرق مش الطرق الرسميه وشوف يبيع ارخص. فلذلك كل حد عنده اسئلته، التاجر يقول الآخر شبيه، والدولة تقول وينه الأداء وينه التصريح، وكل واحد يقول وينه وينه وينه. لذلك هنا نسأل سؤال كبير في حصة اليوم، هل الاقتصاد الموازي هو سبب مشاكل الاقتصاد التونسي، ولا هو زاد نتيجة لمشاكل موجودة في الاقتصاد؟ هذا سؤال كبير نحاول نجاوب عليه اليوم. لكن البداية هذا بروح ريوسكم شو نجاوبني، لأنه نبدأ بالأهم والتعريف الأمور. أسير شيت، شنو نقصد بالاقتصاد الموازي، وهل أن كل نشاط غير مصرح به يعتبر اقتصادا موازيا؟
3: لازم الساعة نفرق ما بين عدة مفاهيم.
2: أيوة.
3: هناك الاقتصاد الرسمي، يعني النشاط مسجل مصرح به ويخضع للقواعد الجبائية والاجتماعية والمحاسبية المعمول بها، هذا كمفهوم
2: واضح.
3: وهناك الاقتصاد الغير الرسمي اللي انت سميته موازي، اللي هو الأنشطة الاقتصادية الموجودة فعليا لكنها ما تدخلش كليا أو جزئيا في المنظومة الرسمية، مش مسجلة معناتها. أمردوا بالكم التهريب مفهوم أضيق بكثير، ويرتبط بإدخال أو إخراج سلع خارج القنوات القانونية، مش نخلطوا من بين الموازي والتهريب. لذلك ما يلزمش نخلطوا ما بيناتهم الزوز. المهم هو أن الشخص اللي يخدم خارج المنظومة الرسمية ليس بالضرورة مجرم راهو بالمعنى نفسه، قد يكون نشاطه غير مصرح به، عنده خطايا جبائية،
2: نعم،
3: ده. وقد يكون هناك مخالفات جبائية وإدارية يبدأوا يجروا في جرة الناس، وش بك ما سجلت ما عملش باتين ده. وقد يكون هنالك حالات أخرى أكثر خطورة مرتبطة بالتهريب أو بالتجارة الغير مشروعة. هذيك هي الاختيرة، أنا هذا تفسيري
2: هذاك اللي هو يسمى طيب إذا احنا ناخذ التعريف هذا تقريبا قداش يمثل هالحجم هذا الاقتصاد الموازي في بلادنا؟ فماش احصائيات، فماش هكا حاجات حتى قريبه للارض الواقع، حتى ولو قديمه شويه. سير شيد،
3: شوف هو يلزم حذر شديد في النقطه هذه، اللي واحد يقول 40 الاخر يقول 50 ما نقسموش، واحد يقول 90 اللي هذا اللي هذا شو يقول. اما شوف ما يوجدش، انا حسب ما نعرف انا ما فماش رقم واحد يمكن أن نقول عليه ببساطة
2: هذا
3: اقتصاد موازي.
2: صحيح ولا الرقم؟
3: أي على خاطر هم مش مسجلين. مش القائمة ذو ما فهمتها.
2: تقديرية يعني المسألة من الخبراء متاع الاقتصاد لعله.
3: أما نجم نقول لك مثلا البنك الأفريقي للتنمية أشار في تقرير حديث
2: أيوة
3: إلى أن نحو نصف العمالة في تونس توجد في وظائف غير رسمية. العمالة ما تريد العمالة
2: نصفها.
3: نصفها. بينما تتحدث التقارير والتقادير الأخرى على وزن كبير للقطاع الغير رسمي في الاقتصاد ككل.
2: إذن هو موجود وحجمه كبير.
3: لذلك إيش نجم نقوله؟ الظاهرة كبيرة ومؤثرة. وشكون ينكر هذية؟ يكفي أنك تخرج في الشارع وتشوف العبيد كيفاش منصوب معنا. لكن حجمها الدقيق يختلف حسب كيفاش نقيسه. العمالة الغير رسمية، المؤسسات الغير مسجلة، المعاملات الغير مصرح بها، ولا النشاط الاقتصادي الغير مرئي، ولا الحسابات الوطنية.
2: واضح.
3: هذا
2: كله معناها نجم نقيسه.
3: يعتمد على هذا أو ذاك.
2: واضح سير شيء. طيب يعني لهنا نسأل سؤال عم أكثر زاد. يعني ليش العباد ولا الناس تتوجه للاقتصاد هذا الموازي وتمشي له سير شيء؟
3: عدوا الجباية هي الكل معناتها. معناتها ثم الناس كما قلت أنت، أنا نعرف تلقى واحد عنده مغازة في بقعة الناس تمشي وتجي عليها بانتظام ومعبي بالعباد، وكل مغازة تبيع في نفس الشيء اللي قاعد يبيع فيه النصاب اللي قاعد قدامه
2: بالضبط.
3: ومذيقه. أنا نعرف ناس سكرت الحانوت ده شدت شدت شدت يقول لك الكلمة كله اللي ومشين ليه وحتى حد ما يدخل لك المغازة. نعرف ناس سكرت الحانوت وبالتالي هيك ما يخلصش الأداءات.
2: أنا ما نجمش اللوم الإنسان اللي يمشي للأرخص، يقول لك أنا زاد عندي ميزانيتي وعندي أسرتي نلقى أنا ما أرخص بش ونفس البضاعة ونفس السلعة باش نمشي للأرخص.
3: وراه الجباية ماش عامل برك معناتها، نجم يكون ثم عدة عوامل أخرى. عندك الكلفة نتاع العمل، مش كما الكلفة واحد السيد اللي عنده مغازة ما هو منظم، عنده ثلاثة ولا أربعة خدامة مصرح بهم في الضمان
2: طبعا،
3: ويخلص عليهم الأداءات ويخلص عليهم التيفي والفبرولوس وكل شيء. الآخر ما يخلص على حد شيء، هو ما يخلص شيء واللي معه ما يخلص على حد شيء. هذيك دونك الكلفة عندها قيمتها، ولذا وقت يبيع برخيص ديما رابح.
2: طيب ما كان أنا توكي أنا نمشي نشري من عنده السيد هذا دو، أنت ما تقول لي أنت تلوج على خبيلي، ذكرت سؤال هكا تلوج على صحتك. لكن أنا إذا نشري من عنده كمستهلك أنا يعني أنا نعتبر معناها أنا نساهم في الاقتصاد.
3: أنت مشارك في جريمة أنت.
2: نسأل.
3: لا هو شو كيفاش أنا كيفاش رأي الحكاية. الإنسان الوطني هو الإنسان اللي ما يشجعش على السوق الموازي هكا ولا
2: أي نعم.
3: لكن أنا وقت اللي نلقى روحي مضطر حتى نلقى باش نعيش ساعة وفي حاجة لك الحاجة ونلقاها رخيصة، ما نجمش ما نميلش ماني كمستهلك عندي عقل نتجبر معناتها جبرا مش اختيارا. تمنيت ما نعملش هكاك انا اللي نعمل هكا. انت عندك البنك الدولي يعطي عده ملاحظات في الموضوع هذا. البنك الدولي يشير الى ان الطابع الغير الرسمي
2: نعم
3: يرتبط بعوالم متعدده، مش اللي كنا حكينا عليها معناتها الجبائيه. ثم القانونيه وثم الاجراءات في تسجيل الشركه، يقول لك فاش قمنا باش نسجل شركه ونولي نعمل دي ديكلاراسيون. ثم الحصول على التمويل، ثم تطبيق القوانين لأن القوانين ثم عدة قوانين
2: صحيح،
3: ثم المنافسة، ثم النظام الحماية الاجتماعي. هذم كل عوامل تجعل السوق الموازي مزدهرة أو الاقتصاد.
2: واضح. طيب سي محفوظ مازال عندي أنا شوي وقت قبل الفاصل، كنشوف فيك كأنك تحب هكا تعلق. أنا ما عنديش
4: أقول لك التعليق بشي طويل شوية،
2: ما يسالش
4: نعمل ملاحظات أولية في المباحث اللي صارت بعد الثورة في تفعيل القطاع الغير منظم واستجابة اللي نقولوا احنا علاش طلبنا تشغيل وكرامة وطنية وغيره، هذه كله جت طلبات من هذا من مصدر رسمي
2: نعم.
4: وقت يحضروا في القوانين، ثم قوانين بداوا يخدموا عليهم من عام 14 17 حتى 20 حتى طلع القانون الخاص اللي هو ربما عنده صيغة خاصة ما يكفيش بركة على التنظيم أو إدخال القطاع الغير منظم من المنظم
2: نعم.
4: الاقتصاد الاجتماعي تضامني الاساس نسميه الاساس الايكونومي سوسيال سوليدير. الدراسات بينت لي ثم ألف فيها 1,400,000 عاون يشتغلوا في الاقتصاد عاون تنقولوا شكون من العوان هذو في القطاع الغير منظم سميه موازي سميه غير مسجل
2: المهم غير منظم. احنا
4: مليون و400 وهذا سمعت هذا من واحد ممثل وقتها في وزارة التشغيل والتكوين مش حتى الوزارة.
3: وانا المجموعة الناس اللي تعمل لا بوبولاسيون اكتيف هي 3,500,000
4: تقريبا. ثم مليون وحبه
2: يعني نقولوا فوق 40% تو اذا نحكي على 46-47%
3: يحكي الناس اللي مستعدين باش يخدموا في تونس من هيك ال 11 مليون
4: ثم 3,500,000 هم معناها حصريا نقولوا 1,400,000 ممكن 1,500,000 من يكون 1,300,000 ما تعرف مليون
2: قريب العدد هذاك. احنا
4: تقريبا 33 الى 44% من الناشطين من التونسي والتونسية
2: اللي هم قادر في ينتج
4: في سن
2: الانتاج
4: والعمل. بالنسبة للنشاط المستقل وهنا باش نوقف هنا وبعد نمشي في النشاط المستقل النسبة أكثر برشا. مش معنى المستقل أنا هاك التشرون هاك البناي هاك البلومبي هاك اللي عنده برويتا يخدم في
3: صناعات صغرى
4: حاجات معناها صغيرة واللي هو مش مسجل. المشكل هو ماهوش مسجل.
2: نعم نعم
4: ما مسجل ما عندوش باتين ده ما عنده شيء تخلصه كاش الى غير ذلك.
3: في الوقت اللي ثم برشا قوانين سهلت على
2: سهلت انه
3: دينار يقول لك لا انا ما ندخلش نخاف
4: فهمتني ولا تقول معناها شو هو الكلام نتاعهم. لكن هو ما بالنسبه لي انا لا ثم مجهود قامت به الدوله لابد ندخل هيك يا سيدي اللي ترافاير اندبوندون يسموه هيك يا سيدي النسبه اكثر 70%
2: توصل 70%
4: 70% من هذو اللي سيد عنده الاخر عنده باتين ده وعنده برشو وعنده ديكلاراسيونات وعنده معاه صانع ولا اثنين الى غير ذلك ويؤدي ويعمل الديكلاراسيون تاعه ويخلص الكونتريبيوسيون اساس كسوا لشخصه كترافاير اندبوندون ولا حتى المتعاونين معه. ثم 70% خارج المنظومة. وقت يقولوا خارج المنظومة وهذا أهم حاجة وأنا هذا علاش أقول هذا تقريبا 10% من إنتاج الوطني خارج الحسابات. نعم. حتى في الستاتستيك.
2: نعم
4: حتى في الستاتستيك الناسيونال يعني حتى في الـ في الـ في, الـ في الإحصائيات الوطنية 10% ما همش محسوبين.
2: واضح
4: شو اثارهم بعد سير شيء تقول لنا فيسكالمون شو اثارهم وغير طور القاضي. هذا مبدئيا انا راه كملاحظات عامه ما تدخلناش في الاسباب وعلاش الاسباب الى غير ذلك.
2: واضح انا باش نخرج فاصل وبعد الفاصل نوعدك سير شيء كانك حسيتك تحب تعلق نوعدك نبدا بك انت وبعد عندي مجموعه من الاسئله ان شاء الله. احبه الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.
1: اذاعه الزيتونه للقران الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عدنا إليكم أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال والحديث عن بين قوسين الاقتصاد الموازي والسوق الموازية. وسي محفوظ أعطانا بعض الإحصائيات منذ قليل وسي رشيد حسيتك تحب تعلق على كل الإحصائيات.
2: يعني أنا استعمل النكروش اللي منذ سنوات والحكومات المتعاقبة والدولة بصفة عامة بالنسبة لها السوق الموازية هي مشكلة من المشاكل
1: الرئيسة اللي تحب تلقى لها حل
2: يزمت تلقى لها حل.
1: نعم.
2: ولو كان ترجع لك القوانين المالية من سنة إلى أخرى تلقى ديما يحكي على الحكاية دي كيفاش نلقاو الحلول.
1: نعم.
3: إدماج هي السعي إلى إدماجها للاقتصاد الحقيقي ويدخل في نطاق الاحصائيات الوطنية.
2: نعم. وعملوا عدة قوانين لهذه قانون هذاك شو اسمه هو الانتربرنور
3: انديفيديوال الإدارة المبادرة الخاصة
2: تدخلوا عندك 4 سنوات وزاد عملوا جيبية خاصة عملوا جيبية خاصة 200 دينار لهذوما 150 دينار في العام نحكي لك. نعم. وجبر أنا الإحساس اللي عندي علاش ما ثماش قبول لأن العبيد تعمل حساباتها تقول لك هذيك مادام وعمل لي هكاك لا انو دخلت باش يكبش فيا ويشدني ونولي نطبق عليك العباد الكل. علاش ما تحبش يطبق عليك العباد الكل؟ ما تمشي في نفس الكياس وتمشي في نفس تركب في نفس الترين ولا غير ذلك.
1: نعم.
2: يعني تاكل من الخير وما
1: ما تساهمش.
2: تم هالاحساس هذي عده مواطنين وخصوصا كالعباد اللي اصلا بطاله بطبيعتهم هما. وهوني نحكيه على البطالة لأن البطالة سامت في السوق الموازي. من عاش أنت عندك سؤال من الموضوع هذا
1: عندي لا. نعم
2: أي كنت حاب ندخلوا فيه
1: مثالش
2: معناتها ثم عدة دراسات أعطت أن الشيء هذا صحيح. وقتي أنا ما عندي ما نعمل تحب نمشي الهلباتين ده أنا عندي ما نعمل أنت براسي كل نهار بنهاره
3: باش نعيش.
2: أنا أعطيك معناتها إحصائيات رسمية ذي في الربع الرابع من سنة 2025 بلغ معدل البطالة في تونس 15.2% وهي يعتبر معناتها نسبة تحير شوية.
1: نعم.
2: إذا ما نلقاو لها حل به. وبلغ بين الشباب اللي بين 15 و24 سنة تعرفش قديش 38.4%
1: هذه رسمية الإحصائيات
2: رسمية, رسمية, رسمية. ما تحب يقول أغلبية العباد البطالة مش الكبار ولا اللي عندهم ذاك الشباب أما ما يكملش قرايته ولا يكمل قرايته وتحصل على شيء
3: فرص للتشغيل مازال ما جاتوش
2: وما يلقاش ما يتجبر باش يدخل في السوق
1: يمشي للسوق هذه.
2: فالمعضله شنو هي توا المعضله يلزمنا نلقاو حل كيفاش نقنعوا العباد هذوما انه راهو وقت اللي تدخل انت في السوق الرسميه عندك ضمانات اولا تولي توا انت قبيله قلت
3: انا مبادره خاصه ديجا
2: مبادره خاصه هذيك
3: خذ مبادره خاصه
2: اي لكن لو نمشي نشوف الاحصائيات ما مشيوش فيها برشا عباد لان لسه تخوف تقول لك نخاف لا ندخل وبعدك شي تدخل لك الحمام وخرج لك سيل يقول لك
3: نعطيك احساس انا احساس خاطر نوع ما انا بحثت مع انسان شاب تبارك الله عليه ومتزوج عنده كذا ولكن وين يشغل في البناء انا صنايعي
1: بناء
3: وصنايعي معناها تخيروا على 20 مهندس أقوله على الأقل في ميدانه هو صناعي قال لي أنا وقتي باش مثلا قلت شبيك باش مسجل أنت في
1: تصب على روحك بلغة
3: على روحك قال لي قالوا لي أقل حاجة 280 في الترميس أوكي باه قلت وي
2: كنديم دي زانديبوندون
3: دي زانديبوندون هو نحب ندخله يدخل يولي عامل مو مسجل
1: نعم
3: 280 في الترميس
2: وتولي عندك كرني والديل
3: قال لي تجيني نخدم 3 شهور 4 شهور 5 شهور
2: موسمي هذا
3: ما عندوش كارنيت كوموند معناها طلبيات فهمتي ورا بعضها هذا عيط له الاخر عيط له نسيت له موجود وينتقل لسيدي ويمشي حتى الجنوب ويمشي حتى الشمال نعرف اخر مره قال لي انا كنت في الكبه فهمتي جاء قال لي انا باه نهار اللي ما عنديش ويلزم ندفعك ال 280 هو ما عنديش
2: بدون فيهم التقاعد نتاعه وش بيه هيك يخمم
3: انه إيه نعم قال لي
2: ايه نهار اللي يقبل ولي عمره 60 سنه خلي يلقي فمه ليله
3: واحده هاني ماشي لك انا قال لي ما عنديش واكثر من ذلك قال لي وعندك الكرني انا نمشي الكرني باش نداوي كل شيء قال لي لا سي الرصيد نتاعك ما عادش يكفي، امشي امشي خلص.
2: اي عندهم حدوده، ولا يقول الدواء ما ثماش
3: امشي خلص. لا حديث به. قال تعرف انا ما عادش نامن بالعمليه هذه، ما فيش تم. قال لي امشي نعمل على روحي ونعمل ادخار. اول حاجه خممت فيها اي حاجه باش نعملها الزويتينات.
2: شنو
3: الزويتينات؟
1: يشري زيتونات.
2: زيتون
3: هو يسكن في منطقه ريفيه هذا الزويتينات. قلت له اذا كان عندك الارض وعندك زيتون فكره طيبه جدا، بالعكس انا نحب شكون يبني وشكون يغرس وشكون ينتج. قال لي الزويتينات، الزويتينات حتى كبرت الخدمه هذه مع جهود قداش مني. قال لي باش الشده
1: نقعد نواصل. لا لازم لازم.
3: قال لي الزويتينات ولهذا انا حبيت اقول هي مثال عطيته باش نقول راهو حتى الناس هذو، حتى الناس هذو يطلبوا بركة تيسير
1: ولازمهم يدخلوا الحقيقة
3: أنا في صالحهم. حكينا وقت على حكاية المبادرة الخاصة وشيء ديما نقول راه وقت يبدأ عنا نصوص راه نيسر قد ما ثم تسهيلات قد ما يسيدي أربعة خمسة سنين
2: يا المواطن ما يجاوبش يا سي محمود.
3: خليني فسر لك عدم هو هذا تيسير. نرجع بعدها وأنا قلت باش نعقب عليك على كلمة حكاية المبادرة. شفت السيد هذا اللي حكى لك قال يا أخوي أنا هاون أعطيك عام 26 أحنا في الشهر التاسع. قال لي في الشهر التاسع قال لي خدمت فيهم أربع شهور ونص خمسة شهور معناها البقية
1: قاعد ما وشيخت
3: نطلب. ولو والسيد هذا قلت مطلوب أنا ما عنده صنعته تجلب ويتعاون مع برشا، يتعاون مع برشا مهندسين معماريين يعرفوه يجيبوه ينصحوا به إلى غير ذلك.
1: واضح.
3: بطبيعة الحال هذا السيد هذا كمثال نأخذه، كان تأخذه هو الشنطيون برك نعرف اللي شيئا فشيئا ثم بعض الإجراءات ممكن نيسروها. إيش معنى نيسروها؟ ونيسروها بيش؟ نيسروها باش تكون هيك المجهود المشترك الوطني اللي تقوده الدولة وكل شيء تحت قيادة الدولة اللي تقوده الدولة يكون مجهود هيك ينتج 10 20 30 40 ألف 50 ألف حتى 100 ألف حتى على 1,400,000 اللي قلت عليهم اللي فيهم 70% اللي يخدموا اندبندون اللي مشتركين هذا التشرون الصغير والبلومبي الصغير
2: مش مهنة حرة معناتها مش مهنة حرة
3: فهمتي؟
2: إذا ما فرقوا بين المهنة الحرة
1: حرة
3: لا لا مهنة حرة لا هذا هذا مش هذا هذا مش مش
2: إذا ما يأديش خدمات هذا يعمل حاجة معناتها
3: يعمل يده فمهن
2: خدمات
3: مهن خدمة فهمتي؟ هذه الناس هذه إذا كان عندك وموجودين وهذا هم اللي هم القايمين على كل شيء أخي ناس يا اخي يلزم تاخذ شيء
2: ما عندكش بلومبي ما تنجمش
1: بالطبيعه
3: مزوم توا في الفتره تاع السخانه انت هذاك الكليماتيزور وغيره على شكون ترضى؟ الانسان اللي عنده صنعه ويعرف الميدان هذا على شكون ترضى؟ ولذلك مساله كلها مساله نتاع تجميع الجهود الخاصه والعموميه بتاعت اشراف الدوله ويكون عمل معناها نقولوا احنا حمله وطنيه انا ناس كل شيء ناس كل شيء ليش بشرط انه راهو كما قال كذا كان هو ما عندوش دخل في الشهر اللي فات ووخر ما نجيش انا نضربه بيناليتي ولا نضربه كذا ولا نوقف له بناش هذه لا لابد نراعيها لانه كان عنده دخل مستقر راهو راهو اكيد تقول لي زعما هذا ينجم يخدم تحت مقاوله وسجل المقاول هذا ثم مقاولين ياخذوه مش مسجلين ما يحبش يسجلوا
2: اي ولذا
1: طيب
2: الاقتصاد ما ينمو الا ما يكون مندمج
3: يرحم بوك
2: الاقتصاد ما ينمو الا ما يكون مندمج راهي مش حجه اني انا بما اني نخدم 3 أيام في العام ولذا انا ما نمشيش نعمل باتين دول كذا اذا كانك انت ما تعملش باتين ده الناس ما تتعاملش معاك لانك ما عندكش فاتوره
1: نعم
2: ما تنجمش ما تحبش تكون عامل وما تكونوش عندك باتين ده كيفاش نجم تندمج انت وقت اللي الناس الكل تندمج نولي ونعرف قداش عالم بلومبي وقداش عالم النجار تولي عندك احصائيات
3: وهذا هي الصوره
2: اي
1: نعم
3: وهذه هي الصوره
2: قوانين يلزم تطبيقها وتبدا ذكيه واللي تخلي الانسان تقتنع مجهود جبار باش نفهموا العباد الحكايه هذه
3: ولي
2: احنا في احنا قداش 11 مليون نجم نعرف قداش حاجياتنا في الخدمه هذه في الخدمه هذه في الخدمه هذه ونأطروا العباد ونشوفوا الاتجاه
3: نجم نحطوا
2: لان حطو اللي حبيت نقوله سي محفوظ انا راهو وضعيه السوق الموازيه ما تخدم حتى حد
3: لا
2: تخدم اللي يبيع لانه هذاك راهو انهارت اللي مثلا مش خدمة يلقى روحه بقى نعم. لا عنده ضمان اجتماعي لا عنده تقاعد لا عنده حد شيء. والنقطة الأخرى أنه قاعد يبيع في حاجات ربما تضر الغير لأن ما ثماش حتى رقابة على المنتوج ولا الخدمات اللي قاعد يعمل فيهم
1: نعم.
2: والنقطة الثالثة الأخيرة هو أنه ربما تستعمل أنت الدولة وكياساتها ومدارسها وكذا وما تخلص حتى فرنك راهو خلي في بالك الدولة باش تنقص إيراداتها. احنا توا قاعدين نلاحظوا السنة الإيرادات الجبائية قاعدة تنقص. علاش؟ على خاطر ثم ركود اقتصادي. وكيفاش ركود والناس تبيع وتشري؟ على خاطر السوق الموازية اللي قاعدة ما تخلص عن تفرنك.
3: وبعد هذا
2: وما ثماش استثمار.
3: وبعد هذا سيدي
1: نعم
3: والعدل
2: اي
3: العدل بين توا هذا بكري جاب صورة في البداية سيدي هذا محل وبعدين وسيدي ساس ويخلص ويخلص في
1: صحيح في الأداءات وفي الدنيا الكل
3: يجي واحد نصاب قدامه يقطعوا رزقه
2: وما يكلموا حد. قلق علاش ما يكلموا حد؟
3: كيفاش ما
2: خاطر مورد رزق اذا كان ما يكلمش باش يحرمه
3: هذا التجار الرصيف. والله حاجه مش معقوله. انا راها مش معقوله
1: لازم يتنظموا. طيب انا عندي زاده سؤال
3: لا ولكن سمعني في هذه كلها راهو تجار الرصيف اللي تشوف فيها كالبسيط وراها
1: عائلة زاد هو
3: لا لا لا شبكة
1: شبكة
2: كعليش الشرطة تبدأ تجري بجرتهم وشد من هوني ورجع من هوني
3: هذا نحب
2: انت تدور لي من هوني ويجي له من غادي
3: حبوا منظمين حتى هك الشبكة نظمها بتتنظم
1: نعم
3: وتتنظم من باب العدل يا عبد ربي من باب العدل
1: صحيح. زادنا زاد في المقابل يعني لهنا كنا ننظر حتى بنظرة مؤسساتية. أنا كصاحب حانوت أو مؤسسة أو شركة أو نبيع في سلعة أو نوفر في خدمة سامحني معناها أنا هل أعتبر نفسي من أكثر المتضررين ملانة إذا أنت ولذلك كان سؤال مهم هل المؤسسة المنظمة في البلاد هي أكثر من الأكثر المتضررين ولا لا؟ هذا زاد
2: ثم مثال يقول لي تو تو لي تو تو تعرف هذه لي تو تو لي تو تو
3: حتى ابن خلدون حتى
2: علاش على خاطر وقت اللي الدوله تنقص الايرادات نتاعها الجبائيه وهي في حاجه كل عام في حاجه الاكثر
1: نعم
2: ايش تعمل الجيل الرسمي باش وقت اللي تزيد الاداءات تزيد الاداءات مش للسوق الموازره تزيد الاداءات للناس المنظمين
1: نعم
2: يقول لك تعرف علاش انت زدت علي الاداءات على خاطر الاخرين ما خلصوش وين اللي قاعد نتحمل خلاصهم وكان قاعد نخلصوا بلاصتهم ولذا باش يضر
1: طبعا
2: شي يولي تولي الناس تعمل تولي ما عادش نستثمر سيدي ما كنت تحب تزيد في الاداءات انا نولي ما عادش نستثمر. هذا لا ينفع للبلاد للمواطنين للشرائيه للمستهلكين وللمنتجين
1: واضح. طيب انا نزيدوا نحكي وزاد شنو تخسر بلادنا وشنو تخسر دولتنا اذا زاد نحن مقارنه وانه هذا السوق هذه الموازيه تتوسع. لكن بعد الفاصل اسمحوا لي اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عدنا إليكم أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، والحديث اليوم عن السوق الموازي أو الاقتصاد الموازي، حديث مهم ومهم جدا. احنا قبل الفاصل قلنا شنو تخسر المؤسسة المنظمة والشركة المنظمة، ولكن زاد خليني نسأل شنو يخسر المواطن العامل، زاد سير شيد شنو يخسر أنا كخدام في اللي يشتغل في قطاع غير رسمي، وكذلك ماذا تخسر الدولة لأن القطاع الغير رسمي قاعد يكبر هكا ولا
2: هو راهو في نهاية الأمر هو خاسر، أما هو مجبور يعمل كيكة باش يعيش، باش ينجم يستقات، يقول لك أنا قاعد ما نعمل حتى شيء، أما يمشي في الاتجاه الغلط واللي يسرق ويخطف وهذا ثم عباد يقول لك أنا لا ما أنا ولد عائلة و...
1: كيفاش هذا حرام وسرقة وواحد ما فيهاش،
2: أما الناس اللي لا يعرفوا الحرارة من الحرارة يمشوا في كل اتجاه والشيطان يغرهم ويوجد لنفسه بعدها
1: مبررات او تبريرات.
2: كل الناس تحوس بالكراهه بالمضخمه وساكنين في الديار المضخمه وكذا، وانا ما هذا حتى شيء. يا اخويا مالا باش نفك يولي دق على البيبان ويخطف ويفك، هذوك ما نحكوش عليهم، ربي ان شاء الله يهديهم. وثم اللي يقول لك لا انا كرامتي ما تسمح ليش باش نهزم تاع الناس، لكن يا اخي باش نتجبر نخالف القانون ونولي نعمل اي خدمه معينه باش نجم نعيش به. هو وقت اللي خمم هكاكا في الوقت اللي ثم قوانين حاضرة تستنى فيه تقول له
1: يجي تفضل
2: بحذاء حتى عن بعد تسجل مثلا حتى مشكلة، يقول لا، يركب راسه ويقول لا. شو بيش يصير له السيدة ذي؟ أولا عرضة في أي وقت للمخالفات اللي تنجم توصل حتى للسجن إذا كان يبي حاجات مهربة مثلا ولا كونترا ولا ما
1: الاشكال زاد
2: ولا سهم فيها
3: اثار على الصحه
1: اي هذا هو يعني زاد الاشكال. فما بعض السلع التي تؤثر على صحتنا وصحه اولادنا
2: وقعت حوادث
1: كثيره جدا تاع التسممات في كل كولورا والا الادوات المدرسيه
2: والديات الصغيرات اللي ياخذوا اللعب
1: يطلع
2: المعمولين
3: ايش بيهم. هذا وقت المواسم هذا كلهم يزيدوا يكثروا
2: على خاطر اولا يجيبوا فيهم من الصين من الخارج
3: برا ما يتعداوا الحدود ولا
2: ما ليه بكونترا يتعداوا يا سي محمود.
1: هو اللي يسرق يغلب اللي حاحي يا سي محمود
3: باهي يقضوا بالكونترا
2: قديش باش يتبع
1: قديش
3: وهبط ايه وهبط للسوق شنو ما عنديش مراقبه السوق
2: ايواش هوني يجي قدام وضعيه المسؤول يقول لك عندي زوج حلول اما ننزل عليهم وتو اللي يمشي ويسرقوا ويخطفوا ويهجوا ويحربوا يحربوا البلاد
3: ننزل انا مش نحكي
2: خاطر تقول له يا ساق عليك باش تعمل يقول لك مالكش نعيش انا
3: إيه أنا نحكي على المواد هذه حاجات اللي هي ميز ماش تدخل
2: أي خاطر ما تعديش على الرقابة هذه كفهمتين
3: على الرقابة ليش نحكي أنا يعني مش
1: نعم
2: يعني خديش
3: قصدي إيه قصدي على الرقابة مهما كان تقول لي أنت بالكونترا سميتها الكونترا فهمتي إيه لكن بعدها خطابة السوق على الرقابة
2: يعني وكأنه إيش معناتها مكانه هو يعرف اللي هو مخالف وجيبها كونترا وما يعملوا حد شيء وما تبقى يكونش حكاية الرقابة يقولوا بربي أعطيني لعبة من اللعبة متاعك نثبتها مريق لو لبا نعود نرجع لك وكأنه برر وضعيته لكن هو قاعد يعاون فيه باش يبيع حاجة ما تضرش العباد ما تجيش
3: مش لا مش يقول لي أنا ما عندوش تحاليل ما عندوش كذا وفيتي ما نقبلوش
2: هو ما خليش حقوش موجود
1: حقوش الأصل ما يكونش موجود
2: أي
3: خاطر انا حبيت نقول لك
1: نعم
3: شوف
1: نعم
3: بالنسبه لي انا القطاع هذا في حاجتين حكينا على اصحاب المهن المستقلين الترافايور انديبوندون حكينا عليه ثم زاد العمل الغير مصرح به تو هذا ثم برشا ناس هذا حكيت لك عليه السيد يخدم وحده تشرون يخدم وحده وعنده ساعات يجيب معاه عامل ما يعملش عامل لكن هو ثم تشرون السيد أو بصلعته واخذ ديبلوم وعند كذا دخل يخدم في الشركات وما يصرحوش بياخذوه كيف الصفقات عنده في الصفقة وكذا بينما في الصفقة راهو بالشروط يكون مريق وعندك المؤسسات الصغرى هذه خاصة وما حكيناش عليها في الفلاحة
2: حدث ولا حرج ذاك
3: وفي الأشغال العامة أشغال وكذا وهل يقولنا عليهم هذه تجارة رصيف تجارة رصيف تجارة رصيف تعرف معناها تجارة رصيف معناها هكا يسموه هو البلاستيك وينشر فيه سلعته ولا عامل نصبة صغيرة ويشرى لي سلعة
1: ويبيع.
3: جاءوا في برشا يا سيدي حتى عندك في ما ثماش في الخضرة أكثر شيء في ولاية تونس وفي ولاية المهد الأريانة وغيره، جاءوا نظموا جاءوا قالوا هاكل سادة الولايات وقتها عنده مشهود. وهذه بقعة، هذه بقعة ثم السوق السوق سوق الخضار والغلال، هذا هذا بقعة أخرى، وتفضلوا قعدوا معاهم 15 يوم 20 يوم
2: قعدوا عاودوا
3: نحبوا نحبوا نحبوا الشارع.
2: اي
3: حبوا الشارع
2: وياخذ لك ستالكا ياسر، وراهي ظاهره غريبه جدا تولي تمشي في في حي عاديه معناتها تلقى شطرهم بل من النصبات هذيا في الفري بري ولا غله ولا
3: هالناس هذو انتصاب نتاع البلديه ما يخلصوش فيه. وثم ثم ثم معلومه انتصاب لكن معلومه انتصاب زلمه مش في كل بقعه.
2: والأوساخ
3: الأداءات والتصاريح ما تماش.
1: نعم.
3: المساهمات في الصناديق الاجتماعية ما تماش. بعد
2: بعد خلش بالسينسيس ما عندي فلوس
1: ويخلي هو بتبيعته ويخلي كما قال سيرشيد الوسخ بتاعه اللي نظفه هو
2: البلدية تهزه
1: البلدية وتنظفه هو
3: معناها شفت هلا نحكيه على النظام بلكو شيء ونحكيه على العدالة هذا وقدام الناس منظميني واللي كانك معناها ما لا ما عمر ما عندهمش ما عندهمش حوافز خاصه ولا مساعدات خاصه ابدا ما عندهمش بالعكس. لكن يقول لك اخويا الرقابه الرقابه الرقابه
1: بح بح انا وصفت
3: الواقع. خلينا نكمل لك اهم سيدي. حاجه عندي
1: تفضل تفضل سيدي.
3: هو وهذا سؤال هو اكيد باش توصل له قولوا كيف الخروج؟
1: وانا تو هذا ايش حبيت نقوله
2: خلنا نقولنا معدلين على بعض
1: لانه احنا يعني تو وصفنا اي تو احنا وصفنا الواقع حكينا على الواقع
2: تحدثنا عن
3: الخروج معناه الخروج خلينا ندقق
1: تفضل
3: كيف يمكن مساعده هالناس هذو للدخول للمنظومه للمنظومه الرسميه
1: اي نعم
3: هذا بكري في حاجه قل ثم نوع من التسهيلات مش تسهيلات في الحصص السابقة نحكيت على التثقيف والتشريك التثقيف ثم شوية تثقيف ثم شوية بيداغوجيا يا ناس ولا بالحق
1: يعني انت تعتقد بيداغوجيا. جزء منهم
3: بيداغوجيا.
1: جهل بما سيترتب عليه دخوله في المنظومة بيداغوجيا. ما يعرفش
3: وخاصة وخاصة الشباب اللي عنده حد أدنى من الثقافة لو واحد إنسان ما عاش عنه نسب الأموية ما عاش عنه قرأوا إذا كان ما قاش بالمهر قرأ في الكوليج قرأ في الكوليج قرأ في الليسي ما كملش الجامعة إيه ولكن ثم اللي عنا في الديجا في الجامعة وهم اللي لوجوا في فرص نتاع خدمة. هل الإجراءات هذه اللي عملناها ما فيها شيء أنا يظهر لي أن عاودوا نقيموها شو نتائجها شو الأسباب اللي ما جعلتهاش أنه توصل نتيجة خلاص سير شيء بيدو قال ما ثماش قبول
1: نعم. إيه؟
3: نعدل نصلح معنا نعاون نقرب. بالنسبة لي أنا راهو العمل هذا ما هوش بيكون فيه طرف واحد توانسة الكل بما فيه ما نجيش يقول لك أنا امشي قاطع التجارة بوازي قطع لا ما نجيش ما نقولها لكش خاطر كل واحد يلقى مصلحته وهالسيد هذي جاني أنا ووقفت ولا صارت لي فويت ولا كذا طلبت لك سيدك الشركة المنظمة وكذا كذا قال لي لا ما عنديش نجي كان بعد غدوة وأنا حاشتي بيه تو لقيته نقول له لا ما تخدمش وبطبيعة حال المساهمة نتاع حكيت 30 40 دينار 50 دينار انا مش باش نقول له جيب لي فاتورة بينما في الاصل حقه خدم وقدم فاتورة وكذا الى غير ذلك. هالناس هذو نطيشوهم ما نطيشوهمش ايه وين نحطوهم
2: بخلاف نطيشوهم يعني
3: وين نحطوهم لا لا في اي باب نحطوهم الناس هذو في مؤسسات في شركات نقولوا في ما نعرفش كان في القانون يسمح في الشركات الاهليه في تعددات الخدمات ما نعرفش لازم نشوفوا طريقه
1: وكما. نعم
2: هو راهي معضله حقيقيه يعني نخلي روحي في بلاصه الدوله اذا كان انا هالعباد هذوما نكبس عليهم ونطبق عليهم القانون بحذافيره ما حبوش يسمعوا الكلام ما حبوش كذا ايش باش يصير
1: ما تجيش تصير خاطر ماشي نحكيو في حاجه مش واقعيه
2: تجبر الدوله باش تكون مرنه لان
3: تولي
2: 20%
3: كان 20
1: فهذا مش مش مش واقعي
2: ولذا الدوله تولي سمعت السياسه معناتها هي هي فن الممكن
1: نعم
2: ما تلقى نفسك القوانين اللي تعملت الكل ما حبوش يتبعوها ثم بطاله
3: نرجعوا
2: ثم رجعوا اوقات ما تنجمش تطبق القوانين في وقتها
1: نعم
2: بعض مرات في الجنوب تلقى عنده مرسى بطاله يشوفوا شيء مخالف تمام القانون ويسكتوا عليه علاش خاطر ما زلنا ما لقيناش الحل اما نهار اللي نلقاو الحل يلزم الناس تحترم القانون الكل ما ثم حتى اشكاليه. انا رايك العمليه هي تطلب برشا حاجات. نعم. مثلا رقابة، تبسيط الإجراءات اللي ديما يقول عليها سي محفوظ، حوافز، رقمنا، الرقمنا زينا عندنا
1: رقمنا تجمع تعاون. سمحني كيفاش تعاملنا الرقمنا
2: تعاون وقت اللي الناس الكل قال لك 89% من التوانسة اللي هذا عنده بورتابل
1: صحيح
3: لا وسمارت سمارت سمارت
2: هذه بشرة طيبة معناتها عنا وسيلة اتصال. وقت اللي نجي أنا نقول لك يا مواطن اعلمني انت اش قاعد تعمل، شنو اشكالياتك، شنو عندك، ما اقول عندي احصائيات
1: نعم.
2: ملي نعرف من اين تاكل كتفك كيفاش نجم
3: يا سيدي بسيدي باه نمشي معاك في الرقمنه.
1: نعم.
3: احنا اللي جار منظمين وغيره يعمل تيلي ديكلاراسيون بالرقمنه ويقول لك التوصيل يجي خذه من البحر.
2: ايش
3: عملنا وش مليح هذا
1: لهنا نراجعوا منظومه الرقمنه
2: نسميها لوثات تو تصلح لوثات هذيك تصلح. اما احنا نحكيوا على هالبطاله هذه اللي هو الغول الكبير هذايا، اذا كان احنا باش نسكتوا عليه وراه المواطنين المستهلكين متفرهدين، يقول القائل ما دام يلقاو رخيص
1: ويلقاو لكن متفرهد يقول لك تو، لكن من بعد هو خاطره تو متفرهد
2: على خاطر مش عارف العواقب.
1: ايوه
2: مش عارف العواقب
1: من بعد، وبالتالي تكلف له
2: زاد. انتم كاعلاميين يلزم هالحملات معناتها التوعيه،
1: يعني انت تقترح شوف تقول انا لازمنا رقمنه، لازمنا حملات اعلاميه توعويه بإيجابيات الدخول في المنظومة الرسمية وخطورة البقاء في المنظومة.
2: ويجب التبسيط
3: شوية شوية بارشة بيداغوجيا يعني. بالحق شوية بارشة بيداغوجيا تقول يشكون هذو الهيك تاع القطاعية تاع الخضر والغلال تاع المشروع تاع الباتيمون تاع الخدمات تاع لوتيكا اتحاد شغل من عرشة من هذا الهيئات الرسمية نحكي لك المدنية المدنية تاع تاع تاع المجتمع المدني بطبيعة الحال مع هيك الدولة هيك
2: ومع هذا ومع هذا الرقابة ما يلزمناش نساوها مهما كانت التكاليف لأن وقت اللي سيب الماء البطيخ قال شنو اللي غلب ما لقيناش حل
3: لا لا
2: والسوق
3: ما علاش تعمل في القوانين
2: والسوق الموازي قال تكبر
3: ما علاش
2: تعمل تكبر الناس ما حتى حد ما يكلمهم حتى حد ما يجي يقول مش بيك تعمل هكا تعمل هكا تولي اللي سي عليه اللي سي فير هذاك شيء
3: وبرشا ناس جدا. برشا ناس انا شفت برشا ناس مشى من القطاع المنظم الى القطاع غير المنظم
2: اخير من كل معناتها ولا يعني القطاع الموازي يشجع يستوعب في القطاع المنظم
3: هو
1: نحبوا العكس
3: لا عاد هكا انا وقتها وليت معناها نقول هنا الخطر هنا الخطر حاجه منظمه تعرفها جد امشي لوج معناش قداش من واحد معاش يعمل ديكلاراسيون تاعو ولا مشى سكر البتينه تاعو ولا حاجه هذا يولي خطر يولي خطر يولي خطر خطر شنو مش على خاطر دخلوا بس عليه من لكن جيت تحسب في حساباتك حتى في الاحصائيات انت تقول الناتج هبط لا ما هبطش لا لا بس وناس تسالك وناس كيما قال لك كذا كذا ولكن الارقام تسجل في بعض اعلى الاحصائيات حسب ما سجلته اداره الجبايه وحسب ضرره سينسير كذا تلقاها في تناقص
2: وهذا باش يضر الميزانيه معناتها
3: كل شيء
2: اما الدوله تتسلف وهذا التدين هذا مخطر جدا إذا ما دول أوروبية قريب تفلس
3: شوف أنا بس أحكيك في شرح الأسباب في القانون تاع عام 20 اللي عملوه عام 20 في شرح الأسباب من بين الحاجات طلعوا أنه فما النقص لموكا جاني اللي حقه ضاف إلى إيرادات الدولة
2: من السوق الموازية
3: لا في العمليات هذه كل ايرادات الدوله من ناحيه شويه نتاع الصناعيه وهل المليون و400 النشاط نتاعهم هذا لو ثم 280 مليون دينار من اداه القاره وغير القاره والتي في اي الى غيره 280 مليون دينار 280 مليون دينار بالنسبه لي انا يمثل تقريبا
1: ميزانيه نتاع ميزانيه
3: لا لا لا يجي تقريبا 2% من الميزانيه العامه 1.5 تقريبا ميزانيه نتاعنا 70 فوق 70
1: نعم مليار. تقريبا
3: فندي بما نقول 280 70 معناها ثم تقريبا فوق
1: 1% نعم
2: هو راهو في السوق الموازيه الشخصي
3: ذاك معناها تقريبا 0. كذا كذا لكن المبلغ عظيم
1: مبلغ ميزانيه وزاره تقريب الشؤون الدينيه قد
3: وجود هذا حتى في وسائل في وسائل الاعلام يعني المكتوبه جابتها واعطت الرقم هذا مش هذا احكي لك هذا

0: قرض على الشرف البسيط هذاك
1: هذاك حل من الحلول اللي قاعد يصير.
2: والله تمويلات الشرف مش معموله للاستثمار، معموله ل
1: صغيرات الوقت تاع 20 مليون
0: ان شاء الله 5 ملايين ولا 10 ملايين
2: يا سيدي على قداش على عامين
1: اي وقت اللي يجي بيه سلعه
2: 6 شهور اذا كان اي بشويه
0: امهال مع امهال 6 شهور
2: اي ماكسيم ما اكثر ما ثم تنجم تزيد 6 شهور لكن ثم تمويل للاستثمارات اللي لازمها اطول للاستثمار. واحد باش ياخذ ماكينه ولا باش ياخذ كهرباء ولا باش ياخذ كذا ما نجمش خلاصها في عامين مثلا. نحكي لك هذه تسهيلات اسمها
0: تسهيلات
2: فاسيليتي
1: اسمها تسهيلات الاستفاده من بعض برامج الدعم كالمنح مثلا
0: نعم
1: تحفيزات يعني انت تشره معناتها تشره باش يدخل تقول له يا سيدي نحل لك حساب جاري مش لازم يكون عندك فلوس
2: يا خويا تدخل في طلبات عروض تاع بلديات تاع مؤسسات دوله
0: تاع الشركات الاهليه سي محفوظ وسي رشيد عطاهم زاد برشا بينيفيس سامحني بين قوسين يعني برشا تسهيلات هذوما
2: الشركات الاهليه بيدها تمشي للقطاع هذا
0: هي يعني هم اولاد حومه ولا اولاد
2: النظام ولا المنظومه القانونيه اسمها شركه اهليه لكن في القطاع
0: اللي حاجتنا بيه
2: باش ندمجوه
0: هاي
2: باش ندمجوه مثلا.
1: وزم الحاجة الأخيرة اللي نحب زيد نتكلم ثم ناس يعني تتشرط تلقاه ما يخدمش يخدم من عند أمه 5000 كل يوم ويقعد في القهوة يعدي النهار كله في القهوة يلعب في الكارتة وقت اللي جيت تقول له أنا حاجتي باش تجمع لي زيتون ولا حاجتي باش تعاوني باش تبني
0: هذه وقعت ورأيتها
1: اي والله يقول لك قديش تعطيني 40 دينار وفطور عليك وتزيدني باكو دخان علاش 40 الناس تخدم لا 50 اللي قاعدين يخدموا ما انا تفهمت انا يا سيدي تعرف كيفاش ما عشتيش وينطلع معاه ماذا بي يقعد ماذا بي ما عاش شيء يقول العباد هذوما ما يلزمهمش يكونوا هكاك
0: بالضبط
1: ما عندهمش الحق كمواطنين نعم. انت قاعد تمشي على كياسنا وقاعد تدخل السبيطار وقت اللي تجرح وإذا كان عندك صغير قاعد يقرب ليش
0: نعم
1: فيش قام انت تتشرط وتقول لي ما نعملش ومن هذوما يلزمهم حلول
0: صحيح باش يدخلوا في منظومه الانتاج لانه
1: قال شنو قاعد في القهوه ما يعمل شيء ثماش ما يعمل شيء نعم. تمشي البلدان الاخرى الاسيويه ما ثماش واحد ما يعمل شيء
0: حتى في ديننا في ديننا ما فما يلزمكش تقعد ما تعمل شيء نعم
1: السيد اللي في الجامعه
0: قالوا قوم فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه برمشي خدم على روحك نعم
2: نحب
0: وبياسا نختم سي محمود
2: لا ملاحظه بسيطه صغيره لكن هامه جدا نحكي فيها ثم قطاعات منظمه مثلا ناخذ النقل النقل عندنا برشا موازي في النقل بينما قطاع منظم راه فيها مسؤوليات في تامين في حاجات كبيره فيها
1: موازي مره واحد قال لي انا شوف قداش عندي من انذار انا يتفخر انا وشو قاعد عندي
2: الوجه
0: فرحان
1: كيف انا
2: حياتي نحكي لك مثلا حياتي
1: ثم تسيب
2: بالنسبه لي انا اكيد انه في اجراءات منح الرخص ثم حاجه للمراجعه
0: نعم
2: وعلاش هبش اقول لك علاش يقول لك يا اخوي انا هاني عندي قداش تستنى في اي نوع من النقل
0: انا ممكن هذا الرقم انا والاشياء هذه قد تساعد
2: لا احكي لك ثم قطاعات منظمه تحتاج من ناحيه اجراءات من ناحيه ما هو منظم برخصه
0: نعم
2: الرخيص شوفوا راجعوا الرخص
0: واضح
1: وثم ناس عندهم خدم لكن كما قال هو معناتها يخدموا 10 20 يخدم 3 ايام مثلا في الاسبوع علاش؟ على خاطر حتى ما في باله به انت وقت اللي تتكون لك قاعده بيانات في ميدانك انت بالذات تقول له انا راني صناعي في الكرلاش وتولي
2: ندخل في
1: السيستم
2: في
1: تولي العالم الكل يعرف اللي انت تخدم كذا
0: واضح
1: تولي تلقى خدمتك
0: مثلا يعني وهذه من بين الحلول
2: أي الرقم قطاع خاصه القطاعات اللي تطلب ترخيص مسبق
0: نعم
2: فهمتي في النشاطات هذه اللي يلزم ترخيص مسبق باش تفتح لو الاخرى مثلا تمشي تعمل كيت شارج ولا شنو هو وحل على روحك القاوي مش كانت تقبل بترخيصه طاو معاش امشي حلقة يتشارج الكل مش ولي قاوي الكل مش ولي
0: لا انها فما اشياء اخرى نجبوا نعملوها ولذلك
2: معناها ثم برشا حاجات قلنا هو عمل وطني متكامل
0: صحيح
2: كل الاطراف تدخل فيه بطبيعة حال تحت ديما اشراف الدولة والاجهزة الرسمية والبقية كلها راهو كلها تحسيس نعم. تحسيس وتثقيف
1: وقت اللي الرسمي وقت اللي العمل المنظم الرسمي يكون اكثر جاذبيه
2: ما هذا نعكس

0: الجاذبيه
1: يولي العمل الموازي هو اقل جاذبيه.
2: طارد ان شاء الله نوصلوا لهذه التوليفه ان شاء الله بحول الله تعالى. يعطيك الصحه سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الاسلامي, ايضا سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. لكل المستمعين والمستمعات اخوكم هيثم الامام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال, في المال والأعمال, في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام, هيثم الإمام, على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
1: شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول.
1: هي حكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. أخرجه البخاري ومسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
4: إشهار.
5: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي، زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
7: أمي، شبي بنتي؟
6: عندي ما نقول.
7: هي احكي هالناس ما فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
10: ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها، هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حق

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: كلام المصطفى،
1: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا في برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وإنما كنتوا تسمعون وإنما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ منورنا ومرحبا بك.
3: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا، ننور كل من يستمع إلينا. ربي يوفقنا إن شاء الله إلى التعلم والمذاكرة هذه وللفهم وللاجتهاد في العمل بما نسمع، وخاصة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه تعالى قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحى للذنوب من الماء لسواد اللوح. وورد عن سيدنا موسى كذلك قال صلى الله عليه وسلم، النبي هو اللي أخبرنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إن أردت أن أكون إليك أقرب من كلامك إلى لسانك ومن روحك لجسدك فأكثر الصلاة على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم.
2: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
3: هذا الحديث النبوي فهما وتخلقا وتحققا وعملا به.
2: آمين يا رب العالمين.
3: من جملة كان تسمح أختي مريم، من جملة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الدعاء به قوله: اللهم إني أعوذ بك من التردي. التردي هو السقوط من عالي أو شائق أو في بئر. اللهم إني أعوذك من التردي والهدم والغرق. الهدم حيب يقول سقوط بناء، اللطف على إنسان، والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان، حيب يقول يفسد ديني ويفسد عقلي والعياذ بالله، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، بك النزغات نتاعه والعياذ بالله، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لذيغا. لذيغا حب يقول لضغط اللطف بدوات السم، نعم عقرب ولا كذا كذا. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم أمين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين. ننطلق كالعادة في أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الأول ننطلق به في حصتنا لليوم: بورك لأمتي في بكورها. هالحديث هذا قد معناه نفهم أن منه خاصة البركة في البكور، في الأوقات متاع الإنسان اللي يكون فيها معناتها على استعداد أنه يبدأ يومه.
3: نعم.
2: في الوقت البكري معناته.
3: نعم، هات نبدأ اللي به الفايدة، وأنه بورك يحب يقول عنا البركة. الأمة فيها البركة الحمد لله.
2: الحمد لله،
3: بركة بالإسلام وبالصلاة وبالصوم، والبركة في أفعال الخير والإحسان، ونرجع ليه من الغضب إلى كذا، نرجع هالبركة هذه هي زيادة الخير من حيث لا تعلم، أو سد أبواب الشر من حيث لا تعلم.
2: نعم.
3: يعني بالإحسان، خاصة بالإحسان إلى الخلق.
2: سبحانه.
3: ومن جملتها: بورك لأمتي في بكورها. في بكورها حب يقول لما الإنسان ينطلق وهو على بكري. يقول اللي يحب الدنيا يقوم بكري، واللي يحب الآخرة يقوم بكري، واللي يحبهم الزوز يقوم بكري.
2: في الحالتين قايم بكري.
3: نعم. يقوم بكري، واللي يحب الصحة والصحة تبدأ قوية ولبس عليه يقوم بكري إلى آخره، واللي يحب كذلك يغتنم من حياته.
2: نعم.
3: يطوال نهاره ويطوال عمره ويعمل فيه برشا حوايج اللي هي مهمة ويعني ناجحة. عليه باش يقوم بكري، سواء هذا يعني معناه بالدين، مهنية تاع التدين واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
2: نية في اتباع السنة. نعم
3: نعم. وفما ناس اللي هم ما همش مسلمين. ولكنهم فاقوا وعرفوا وأنه
2: صحيح.
3: القمان هذا مبكر فيه فضائل عظيمة. احنا الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لنا المسافات واختصر لنا الطب واختصر لنا سلوكيات إلى آخره، واعطاهمنا في كلمات وأحاديث بسيطة يعني يفهمها القاري ومش القاري، سهلة تمشي في الأعماق نتاعنا،
2: خاصة الحديث يعني قصير وجيز والمعنى واضح.
3: إيه ساعات تلقى حديث فيه كلمة
2: صحيح
3: لا تغضب، لا حديث لا تغضب، كلمة واحدة، كلمة واحدة فيها جميع علوم نتاع الستريس ونتاع الضغط ونتاع القلق ومثال. إذن بورك لأمتي في بكورها، فيه دعاء وفيه إعلام. إذن يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه البركة في الانطلاق باكرا، يصلي الإنسان وقبل ما يصلي الأسحار يخدش منها حتى ربع ساعة ربع ساعة قبل ما يذن الفجر، وقت عظيم. الله يتنزل ربكم إلى السماء الدنيا كل ليلة في وقت السحر، ها؟ من بعد صلاة العشاء بسويعة سويعة حتى آخر الليل وأفضلها آخر الليل.
2: نعم.
3: فينادي سبحانه وتعالى وهو غير محتاج إلينا، خلقنا سبحان
2: نعم
3: الله
2: سبحانه.
3: الحكمة هذه والسر الإلهي هذه في بني آدم وفي خاصة في يعني الإسلام والمسلمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي: هل من مستخف فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من حتى يطلع الفجر. شوف انت هالوقت هذا قداش احنا يعني نكونوا يعني ماناش مستغلينه،
2: ماناش حاضرين،
3: بينما ايدي الله مفتوحتان سبحانه وتعالى ورحمته سائغة مفتوحة يعني تساق إلينا بكل سهولة. ربي وفقنا. إذن بورك فيه دعاء، قلنا كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: بارك لأمتي في بكورها. وفيه إعلام وأن البركة وزيادة الخير كل الخير إنما هو في البكور، في يعني انطلاق باكرا. نعم.
2: هل نفهم منه زاد عنا التعبير متاعنا في يعني قبل يعني جدودنا وحتى أماتنا كي قيمونا قبل يعودوك باش تقوم بكري يقولك قوم قسم الأرزاق باش ما يفوتكش قسم الأرزاق؟ هل نفس الفكرة يعني ما يخذينها من الحديث لكن مشيت في ما هو معناتها
3: في حديث أنها تساق الأرزاق صباحا من جد؟ فيه حديث لا استحضره الآن كأنني تعديت عليه، إن شاء الله نرجع لها مرة أخرى. أما فيه يعني اللي فاتوا الصباح أنتعوا فاتوا بركة رزقه، فاتته ما فيش لا شك ولا اختلاف. نعم.
2: نمشي للحديث اللي بعده. قل سيدنا عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. معنى هالحديث؟ نعم. وعليش التمر في حد ذاته معناته؟
3: نعم، التمر مغذي. ثلاثة تمرات ولا تمر على الصباح، يعني الأطباء يقولون على الفضيلة نتاعه وأنها تغذي البدن بسرعة يعني وتجدد كل ما نقص منه وتغذي وتقوي وتعطي يعني الانرجي، تعطي الطاقة اللازمة باش الإنسان ينطلق. بيت لا تمر فيه، نجم الإنسان إذا كان ما عنده ما يأكل يعني كلها ثلاثة تمرات، اللهم صلي على النبي، تغذى غذاء لأنه كأنه غذاء كامل.
2: نعم.
3: بيت لا تمر فيه جيع أهلي، لكونه أنفس الثمار اللي بها قوام أنفس الأبدان، مع كونه يعني أغلب أقوات الحجاز في ذلك الزمن بطبيعة الحال. إذن بيت
2: في الوقت ذاك متوفر.
3: نعم.
2: التمور معنا.
3: إيه، وكانت أكثر أغلب أقوات الحجاز كله في ذلك الزمن من التمر. بيت لا تمر فيه جيع أهله.
2: نعم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بيت لا صبيان فيه لا بركة فيه. معنى الحديث؟
3: معناها البيت اللي كان ما فيهش معناها فيه كوبل، فيه امرأة وراجل تزوجوا وما جابوش صغار، إذا كان ما جابوش صغار فما نقص من البركة كبير في ذلك البيت. أقله كان ناخذه بعلم الظاهر، أقله أنهم لابد يقلقوا من بعضهم، لابد يكون عليهم معناها شيء من القلق وشيء من يعني الحياة اللي فيها الملل. بينما لما يكون جابوا صغير واثنين وكذا فما حركة وفما نشاط وثم تعب وثم فرح وفما معناها. إذا كان البيت يعني فيه زوز من الناس فقط يعني خاصة إذا كانت عدت مدة طويلة ناقص فيه الخير وناقص فيه البركة. والصبيان يحب يقول الأطفال، النبي يحثنا صلى الله عليه وسلم باش نجيبوا الصغار. هانا في زمن توا يعني قلت فيه الزواج وكثر فيه يعني الفراق نتاع الناس بين بعض البعض، وقل فيه الإنجاب. ساعات تلقى عائلة كاملة معناها تخليهم مدة ما تشوفهمش تعاود ترجع، وهذيك هو تلقى عندهم طفل واحد ولا طفلة واحدة حتى يكبروا ليه وتمشي هكا الطفلة تقرأ ولا يمشي كل يقرأ ويقعدوا ليه ليه يلقى الإنسان روحه وحده يقعدوا معناها البركة في في في الأطفال ولو هي متعبة كذا ولكن الله هو اللي خلق الأرزاق. إذا كان ولينا نحسب معناها كأننا احنا اللي باش نرزقوا
0: ولدنا ولا الإنسان هذا باش يخلقوا ربي سبحانه.
3: حساب غلط على طول الخط معناها لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. وقتاش الإنسان خلق روحه حتى ولا خلق رزقه ولا لا ماذا به الإنسان بالعكس معناها قوة الأمة والدولة والأخير لما يكون فيها الشباب وفيها الأيادي جديدة والعقول الجديدة وفيها الناس اللي باش تهز الأمانة انت على
0: مستقبل
3: وأمانة
0: البلاد ومستقبل الأمة
3: يلزم إذا كان ينقصوا ينقصوا ينقصوا حب يقول أمة في اندثار البلاد هذيك ولا الدولة هذيك في اندثار وهذا يوقع برشا في أوروبا وقع برشا في كندا وقع برشا في
0: فما دول مشات في هذا ومن بعد رجعت تشجع معناتها في العائلات باش تنجب أكثر من طفل
3: يشجعوا مخر شوية متأخرين
0: لأنه حسوا بخطورة أنه الفكرة معناتها
3: طبيعة الحال تخلي أمة فيها 500 مليون ترجع لهم بعد 100 سنة تلقاهم 500 مليون غيرهم من الدول ولات 2 مليار دوات و 3 مليار دوات يا أخي هي دماغة ماشي إلا ناس تأكل
0: مش كان كثرة ناس... البشر
3: نعم هي تأكل صحيح وتأكل الثروة تخلق الثروة لكن هي خلاقة للثروة كذلك خلاقة للثروة يعني أدمغة تفكر وأدمغة تجدد وأدمغة تتنافس على العلم وعلى الخير وعلى الإنتاج وعلى الفلاحة فما نشاط معناها فما حركة إذا نقعد احنا على مستوى العائلة يعرف الإنسان كيفاش يكون قنوع ما يكونش يحب الناس الكل تمشي في مستوى معين من الإنفاق ومن الرفاهة إلى آخره معناها لذة العيش في شيء من القناعة وشيء من التواضع وشيء من معناها تكون أمور طبيعية تميل أكثر إلى طبيعتها أكثر منها إلى رفاهة ربما تكون مزيفة فيتعب الإنسان بطبيعة الحال من جمش وقتها ينفق ولا ينتج فهمت أما كيبدأ متوسط اللهم صل على النبي إذن قال صلى الله عليه وسلم بيت لا صبيان فيه لا أطفال فيه ذكور ولا إناث لا بركة فيه
0: نمشي إلى الحديث اللي بعده يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء
3: نعم الأذانين هي أذان وإقامة الأذان هو أذان والإقامة يتشبهوا لبعضهم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الإقامة زاد حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة هذا الأذانين هذوما بناتهم لمن شاء يحب يقول وقت صلاة المراد صلاة نافلة نافلة معناها إذا كان أذن الأذان نجم تصلي ركعتين قبل أن يقيم الصلاة
0: صلاة الجماعة
3: كانك وحدك ولا مع الجماعة ديما بصفة عامة ديما الجماعة 10 دقائق تقريبا بين الأذان والإقامة
0: نجم تصلي فيهم ركعتين متاع نافلة
3: نعم هنا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا بين كل أذنين صلاة إلا المغرب المغرب ليس بين أذانها وإقامتها صلاة يعني بل تندب المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها بعد ما يتحقق غروب الشمس وفيه من يرى غير ذلك على حسب يعني أحاديث أخرى وأنه يصلي أما إحنا عند المالكية ما ننسى معناها ما نصليوش قبل المغرب نصليو المغرب بعد تالي نجم الإنسان يصلي من ركعتين إلى 6 ركعات نافلة أو مما هي من رواتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليها
0: كيما نعم. العصر زاد ما نصليوش بعده نافلة
3: نعم ما نصليوش بعده مكروه نعم.
0: نمشي للحديث اللي بعده قل سيدنا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
3: هي اللهم احفظنا أكبر أمانة هي الصلاة
0: لهنا الرجل أمانة. يعني القصد الرجل
3: الإنسان.
0: والمرأة
3: نعم. ديما كلمة تلقى الرجل في الحديث يعني الإنسان وخص الرجل لأن الخطاب معه غالبا الخطاب معه
0: يعني
3: غالبا
0: في, لأن في الجلوس في القرب
3: نعم.
0: في...
3: نعم النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالس أغلبية الوقت يكون أغلبهم الرجال وصحابته اللي يخرجوا ولكن حتى النساء كذلك ولكن لما يكونوا أغلبهم معنا الرجال مع كل يقول بين الرجل ولكن يعني الإنسان بين الرجل وبين الشرك شرك بالله تعالى معنا شرك الإنسان يشرك نفسه فكره إذا كان اعتقد أن الصلاة هذه ما هيش لازمة وتركها هذا كفر إذا مات على ذلك يعتقد أن الصلاة هذه ما ثمش وهي ما هيش لازمة وما هذه حكاية كذا فهذلك كفر بالله، كفر بما نزل على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
3: وأما إذا كان تركها يحب يقول تركها معناها كسلا، تركها يقول تنصلي غدوة إلى آخره، كأنه يعني شبه بالكافر لشدة يعني عظمة هالأمانة هذه التي هي الصلاة. وربما إذا كان تعود على عدم الصلاة وعدم الوضوء ولم يقف لنفسه، ربما يطبع على قلبه بشوي بشوي، فربما يولي سهل الصلاة لا والصوم لا وشهدية شنية، وبعد اللي يدخل أمور اللي هي شبهات حول عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، أو كفما شرك وثم كفر ترك الصلاة. ربي يحفظنا إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يجعلنا مقيمين الصلاة يا رب العالمين، نحن وذريتنا يا رب. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده: بين يدي الساعة أيام الهرج.
3: نعم، يحب يقول فتن، شرور، قتل، حروب، يعني تكثر
0: فتن بصفة.
3: في تكثر الفتن بين الناس في العالم، فهمت؟ بقطع النظر على الأديان وغيرها، يعني بين يدي الساعة قدامها أيام الهرج، وبعده يقول بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يحب يقول فساد في الأهواء والعقائد والمناصب وكذا، وأمور سوداء فظيعة، يعني يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمن، معناه يتغير كل شيء. فلا بد الإنسان يشد على دينه وعلى أصول دينه اللي بها الفائدة بالنواجذ، بقول بأنيابه سنين سنيه دخلانين يعض عليه مليح باش يرد باله، فيصبح المسلم المؤمن الماسك على دينه كالماسك على الجمر، كأنه شاد جمرة في يده، فيسهل على روحه، ما يصعبش على روحه الإنسان إذا كان عنده الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره خيره وشره، يستحفظ عليها هذه العقيدة اللي بها الفائدة ست نقاط، وآمن مؤمن بالصلاة ومؤمن بالصوم ومؤمن بالزكاة، هذا يحقق

0: السوق، معناها المعروف والإتيان بالمعروف يقي مصارع السوق.
1: نعم.
0: كالصدقات وغيرها من أعمال البر. إذن تصير أيام الهرج العبادة فيها
1: تقل،
0: العبادة فيها لا اللي شادد عبادته في أيام الهرج والفتن الأخرية كالمهاجر في سبيل الله.
1: نعم سبحان الله.
0: كان مهاجر في الأيامات هذه كما من أصحابه.
1: نعم سبحان الله.
0: هذا ورد فيها حديث كذلك باش الإنسان، وهذا هو الابتلاء. هذا الابتلاء باش الإنسان
1: حدثنا عليه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
0: حدثنا عليه بطبيعة الحال.
1: نعم. هو حتى اللي بعده تقريبا الثلاث أحاديث اللي بعد هذا.
0: نعم.
1: يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، واللي بعده يقول: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف.
0: نعم، مسخ تحويل صورة إلى أقبح منها، أو مسخ القلوب، وفي يعني ترتفع الرحمة
1: في
0: الطباع، ترتفع الرحمة ويكثر الظلم، ونشوفه في الدنيا معناها العالم كله لم يكن في وقت مثل الزمن اللي احنا فيه. فهذا فيه مسخ وفيه خسف كذلك، غور في الأرض أو في البحار أو في هيجان شفناهم تاع المياه وكذا، كل مرة غير ننساوه، ما هي مرة في مرة ما هيش بعيدة على بعضها برشا. أما زلازل أو فيضانات كبرى أو تسوناميات أو أنواع وأشكال، بين يدي الساعة مسخ وخسف اللي هو غورا الأرض، وقذف حب يقول رمي بالحجارة من السماء. ربي يحفظنا.
1: اللهم احفظنا يا رب.
0: فالإنسان يكون ثابت ويعرف أن الدنيا غير دائمة لأي مخلوق، وأننا في امتحان وفي ابتلاء، ويحمد الله أنه عندنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به، ورب يجعل في قلوبنا الإيمان، وعنا المولى عز وجل حي لا يموت موجود الحمد لله يا ربي، هو البقاء لله سبحانه وتعالى. فيشد الإنسان ويجتهد ويأخذ من دنياه كذلك من غير ما يجعل يأس وقنوط وإحباط، إنما الدنيا هكاك ديما دائما هكاك، يأخذها بتوسط ويفرح بالله تبارك وتعالى، يتوكل الله ويكون كان الخير إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله. قل كذلك سيدنا عليه الصلاة والسلام: بين العالم والعابد 70 درجة.
0: نعم، هذه فسروها قالوا بين العالم العامل بعلمه. هذا يسميه ولي. العالم اللي هو علمه صحيح وهو مجتهد في العمل بعلمه، هذا يقول هذا أولياء الله. عقيدتهم صحيحة وفكرهم صحيح وأعمالهم صحيحة، إخلاصهم
1: في نيتهم
0: قوي جدا.
1: نعم. واضح.
0: فهذا أهل الله، هم الذين إذا دعوا الله أجابهم سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: عباد ما يجيش إنسان ما يجيبش لهم حتى خبرة، رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله، مش لو طلب، لو أقسم على الله لأبر. قل يا ربي، الله يا ربي لما تعطينا كذا وكذا، فيعطيه الله. وهم موجودين دائما أهل الله وأولياء الله
1: في كل زمان وفي
0: في كل
1: مكان،
0: في كل زمان ديما، في كل زمان لا ينطفئ نورهم، كما أنه النجوم كل ما زاد الليل ظلاما إلا وزاد نورها.
1: نعم.
0: كذلك أهل الله كل ما صار الهرج والفتن وكذا، كل ما زاد أهل الله يزداد نورا ويمشي نورهم إلى المسلمين.
1: نعم.
0: نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: بين العالم هذا والعابد. العابد إذا كان جاهل يعبد بجهل وما يتعلمش،
1: ما يحاولش يتعلم،
0: ما يتعاولش
1: يتعرف أكثر على دينه.
0: حصر عندي 20 سنة نطول ذهكا كامل اللي علمته وعلمها لي
1: كي تعلموا حاجة تقولوا رو هذا مثلا
0: رو نقص هذه ونقص هذه، يقول لك تو باش تعلمني ما تقول لي الصلاة تركت تنقر فيها نقر ديك للحب ما يجيش، رو أعطيها الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، أعطيها حقها في الطمأنينة، راي فرض. يقول لك يا حسرة أنت توجبت لهذا علم جديد، معناها تلقاه إنسان عابد ولكن
1: معناها ما يحبش يتعلم،
0: ما يحبش يتعلم. كنا في الحج نتفكر غير معناها كنا في الحج، مرأة كبيرة الله يذكرها بالخير إن شاء الله، هذه سنين قديمة تعدت، تصلي صبح 12 ركعة
1: واحدة
0: من عرفة وخرجنا من النفرة ونحكي معها، وكان واحد معنا عالم مجتهد معها، يقول له حاصلك أنها حب يقول فهمته لي حمليها. بعد قابلنا مرة أخرى قلنا لها مريق لا تولي تصلي، قالت والله صليت 12 معناها كانت متصلي مفهماش هذه ركعتين برك. تقول كان تصلي أو مواد تضربهم 4.
1: سبحان الله.
0: على كل حال ما حكيتش على العابد هذا، يعني هم ناس يعني ناس نية وناس
1: بنياتهم.
0: هذيك هي نيتهم فهمهم.

0: بسم الله برشا هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ يعني على العابد اللي هو يجتهد في العبادة ولكنه ما يتعلمش كما ينبغي، وإلا عابد فقط والآخر العالم يصير منه النفع إلى الناس، فيرفع البدعة ويظهر السنة ويعلم الناس ويفقههم، هذا العالم هذا، ويشرح لهم القرآن ويشرح لهم الحديث الأخيري، هذا العالم هذا عامل بعلمه. فرق بينه وبين العابد، العابد إنما ينتفع بنفسه،
1: بنفسه،
0: وأما العالم فينتفع به خلق كثير
1: الناس.
0: فالفرق
1: هذاك علاش 70 درجة قال في الحديث درجة. عليه الصلاة والسلام
0: هو فوقه ب70 منزلة في الجنة، أو المراد به بال70 التكثير في الخير للعالم. فلا بد الإنسان العالم له كذلك يعني تكليف، وأنه يجتهد بعلمه وفي علمه حتى ينفع أكثر ما يمكن وخيان المسلمين، ويرفع عليهم الشبهات ويرفع عليهم الأوهام.
1: نافعين يا رب.
0: نعم
1: يا رب. هكا كون وصلنا الختام حصة اليوم من كلام المصطفى، نشكرك برشا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما يا رب العالمين، وشكرا لكم سادة المتابعين والمستمعين. تحية مريم فجري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد

لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
2: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
3: الإذاعة.
4: اي والله قالك في الإذاعة.
3: وقتاش
4: قالوها في الإذاعة؟ تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
5: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
3: الإذاعة
4: تسمع وتشوف في الإذاعة.
5: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
3: 100%
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
8: الإذاعة التونسية.
6: وين أنتي؟
8: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
7: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
9: RTCI نو ريوني.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
9: إذاعة سفيقس، عشرة دائمة.
7: إذاعة المنستير، تبع الموجة.
6: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: إذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك.
9: إذاعة بانوراما.
6: إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
8: الإذاعة التونسية.
6: وين أنتي؟
8: وين هي؟
10: عالم وكتاب. عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
11: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي المعاصر. هذه الشخصية لو تحدثنا عليها أكثر من مرة، مرات وكرات، لن نوفيه حقه، وقد ترجمنا له من قبل، ولذلك أتجاوز هذا الأمر إلا في النزر اليسير. هذا الرجل هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي في كتابه معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي طبع في جزئين. الجزء الأول تقديم ومراجعة الدكتور محمد اليعلاوي، والجزء الثاني تحقيق حمادي الساحلي وتقديم ومراجعة الدكتور محمد اليعلاوي. في مقدمة الجزء الأول يقول: مؤلف هذا الكتاب هو المرحوم الشيخ عبد العزيز الثعالبي، وترجمته موجودة في آخر الجزء الأول من كتاب الشيخ محفوظ قاموس الأعلام التونسي. هو أحد زعماء الإصلاح في النصف الأول من هذا القرن العشرين. ولد بتونس وتعلم بجامع الزيتونة، تلك المؤسسة العتيدة التي كان لها مع المدرسة الصادقية أعظم فضل في إبقاء تونس على إسلامها وعروبتها. كان الشيخ الثعالبي من مؤسسي الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 19، وتميز بين أقرانه بالصرامة في المطالبة باستقلال البلاد دون ملاينة للاحتلال الفرنسي، فتعرض للاضطهاد فسجن وحوكم ونفي عن بلاده، فارتحل إلى عدة أقطار عربية وإسلامية، واستبقي مدة بفلسطين ثم بالعراق ثم بمصر، وتوفي رحمه الله تعالى بتونس سنة 44 في نحو 70 من عمره. وبفضل تكونه الأول في بيت والده ثم في الزيتونة ودرايته الواسعة بثقافة العرب وتاريخ الإسلام وتفكيره المتواصل في قضايا الأمة الإسلامية، وكذلك بفضل العلاقات التي ربطها مع زعماء الإصلاح في الوطن العربي، كانت منازعه تتجاوز وطنه تونس فتشمل كافة البلاد العربية والإسلامية. هذا إلى جانب دوره الكبير في التعريف بقضايا الشعوب المستعمرة والدفاع عن حريتها، وذلك بالاتصالات العديدة مع رجال السياسة في الغرب ولا سيما فرنسا. وقد كان للكتاب الذي ألفه مادته وأوكل إلى بعض مواطنيه ترجمته إلى الفرنسية، فنشر في هذه اللغة بعنوان تونس الشهيدة. كان لهذا الكتاب وقع كبير لا في المغرب العربي فحسب، بل وفي فرنسا ذاتها. لفت الانتباه إلى فظاعة الاحتلال الفرنسي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. ولم يكتف الشيخ الثعالبي بغرس روح الوطنية في الشباب التونسي بالخطب البليغة والمقالات المحكمة محكمة النسخ والنسج القوية الاستدلال، بل ألف الكتب في السياسة وفي القضايا الاجتماعية وفي الإشادة بسماحة الإسلام، منها هذا الكتاب في السيرة النبوية الذي نقدمه اليوم إلى القراء الكرام حتى يتعرفوا على بعض نشاط هذا المناضل الذي غمطته الأجيال الحاضرة حظه من الاحترام والاعتراف بالجميل، وحتى يقفوا بالخصوص على مناحي تفكيره في فهم روح الإسلام المسايرة لكل عصر ولكل مجتمع، وفي تحليل شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد افتتن الشيخ بإنسانية النبي وبصبره الطويل على النكاية والأذى والسخرية وبحنكته السياسية التي بها أسس الدولة الإسلامية العادلة القوية، وبأمانته في أداء المهمة التي ألقاها الله على عاتقه بكلمة اقرأ. ثم هذا التقديم طبعا للدكتور محمد اليعلاوي في هرقلة 18 ماي 84. فاتحة الكتاب يقول فيها الشيخ عبد العزيز الثعالبي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله حمد موقن بجميل آلائه، معترف بجلائل نعمائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وخيرة أصفيائه سيدنا ومولانا محمد إمام المرسلين وملاذ العائذين وشفيع المذنبين، ورحمة الله للعالمين، ورضي الله عن آله الأطهار وصحبه الأبرار وتابعيهم الأخيار ما اعتكر ليل وأضاء نهار. أما بعد، فقد خيرت الله تعالى في عمل نافع مبرور أدخره في صحيفة اليوم النشور، ينتفع به المؤمنون ويسترشد به المحائرون. فخار لي سبحانه وتعالى أن أجمع هذا الموجز من السيرة الطاهرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة وأزكى التحية، وكنت أسلفته بسفر مختصر من تاريخ الأمة العربية، فجاء بحمد الله إرهاصا لهذا الإعجاز ومجازا للسالكين في تفهم الحقيقة المحمدية من المجاز، بعد أن أعرض عنها المفتونون وهجرها القاسطون وتجاهلها الضالون المضلون. ولما وفقني الله تعالى إلى تدوينه وترتيبه وتقسيمه سميته معجز محمد رسول الله، وبدا لي أن أعجل بطبعه ونشره قبل السفر المختصر إجابة للرغبات الملحة التي تقدمت إلي من أساطين الشباب ونبهاء الطلاب، حرصا على تعميم فوائده واستعراضا لفرائده وجمعا لشوارده وقيدا لأوابده، بيد أن حاجة الأمة إليه أوكد ومصلحتها في إخراجه أظهر وأفيد، إذ يطالعها بما خفي من أسرار حياة رسولهم الأعظم وسندها الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن أجهدها الطلب وفاتها الأرب وهي لا تجد لبغيتها موردا ولا لما ترومه مساعدا، اللهم إلا واحدا من كتابين اثنين لا ثالث لهما، كتاب أوروبي لا يتحاشى مؤلفه عن الغمز واللمز في صاحب الرسالة العظمى بما ينفثه يراعه في روع قارئه من وسوسة الحيرة وفتنة الشك تحت ستار البحث العلمي. وها نحن نعيش هذه المشكلة، الكتب التي ألفها المستشرقون وبثوا فيها سمومهم ونشرت بين المسلمين ففتنت شبابهم. قال الشيخ الثعالبي: هذا إن أنصف ولم يتعسف، وقليل ما هم المستشرقين، أكثرهم لا ينصفون بل يتعسفون في دراسة النصوص ويضعون أشياء ليست من ديننا. هذا الكتاب الأول اللي هو مؤلف من عدو للإسلام في بعض الأحيان، وكتاب عربي أشبه بمنجم من التبر، يعني مغلق لا يفهمه الناس، إلا أنه غير معدن ولا مسبوك، والطريق إليه وعر لا معبد ولا مسلوك، مرتب على نسق قديم وأسلوب غير سليم، لم يتناوله مقص المشذبي ولا تمحيص الناقد المهذب، ويتعثر الذهن في مساق عبارته ويرتبك الفهم في مورد إشارته، ففترت الهمة عن قراءة الكتابين، وبسبب ذلك قلت الرغبة في الاطلاع على حياة إمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا وأمثاله يقول الشيخ عبد العزيز الثعالبي: أقدمت بعد الإحجام على إخراج هذا الموجز معتمدا في قبوله على الله، ومن اعتمد عليه كفاه ووقاه عثرة القلم وزلة القدم، وقد سلكت في تخريج فصوله وإثبات فروعه وأصوله على ما صح عندي من الرواية وتبينته من الدراية، سالكا في النقل مسلك الثقات من المتقدمين، ومعتمدا في التخريج طريقة النقاد المعاصرين ليكون وسطا بين المذهبين وجامعا لما تفرق بين الموردين، وهو كما رأيت عمل شاق لا يقدم عليه إلا من كان مدركا تبعة النقص الفاضح والفراغ الواضح في حياتنا العلمية ومقوماتنا الاجتماعية، وما ذلك بالشيء اليسير في جانب ثقافتنا العامة من الناحيتين الدينية والسياسية. فقد أودى بنا إهمالها إلى النقص في تقويمنا الخلقي، ومن نتائجه قلة الشعور بالدين والقومية وانحطاط المدارك في فهم المعاني الروحية، وطبيعي أن يجر ذلك إلى خمود الأحاسيس وانقلابها إلى أداة آلية لإشباع نزوات الأعصاب والبطون، وليس وراء ذلك سوى البحران النفسي واتخاذ الدين مأكلا ومرتزقا بعد أن كان خلقا وسيرة. يقول الشيخ الثعالبي: ومهما قال القائلون إن هذا التردي كان نابيا عن طبيعة الإسلام بعيدا عن منازعه، فإن مظاهره قد تلتبس على ضعفاء النقدة من الباحثين للعلاقة الحالية المرجوة بين الإسلام والمسلمين، فهم يحسبون الإسلام تلك الحالة العالقة بالمسلمين، وبسبب ذلك يصيمونه بوصمات غريبة عنه، ومن ذلك قولهم إنه مزيج من المتناقضات أفرغت في صور باهتة اللون، وهو قول هراء بعيد عن الواقع، وإنما هم في الحقيقة يتكلمون عن المسلمين من حيث اصطباغهم بأحداث القرون وظهورهم في الصور التي شاهدوهم فيها. وكان حقا على هؤلاء أن يفطنوا لهذا الخلط ويتجنبوه صيانة لجلال البحث العلمي من الإسفاف والتبذل، لأن الإسلام الصحيح يستحيل أن يشتبه في جوهره وأعراضه بغيره في نظر الناقد البصير، وهو كما رأيت كائن حي له ذاتيته واستقلاله، يعرف بخصائصه ومميزاته لا بتلك الأخيلة المريضة التي فشت في الناس، وهي نزوة خبيثة من شهوات الكائدين ومكر الماكرين، وما على الذين يريدون التحري في إظهار الحقائق العلمية بارزة في جوهرها السامي إلا أن يتعرفوه من عناصره لا من سير الناس. تحب تعرف الإسلام؟ أعرفه من كتبه من القرآن ومن السنة، لا من خلال أتباعه ففيهم الصالح والطالح. قال الأستاذ والشيخ عبد العزيز الثعالبي: ومن أبرز تلك العناصر وأظهرها التكامل والانسجام والقوة والمناعة والبعد عن الالتباس بالمؤثرات الخارجة عنه، وحسبه من ذلك أنه لم يداخله شيء أجنبي. القرآن مستحيل أنه يزيد فيه ولا ينقص إنسان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ومن دلائل ذلك أن حيويته لم تزل محتفظة بخصائصها وأثرها في الهداية والإنعاش لمن يدين به في القوات الروحية والجسمية والعقلية والخلقية، وقد صاغها الباري تعالى في أسلوب حكيم ونظم قويم، وأقامها على سنن الفطرة وعبر التاريخ، وهذا ما تراه جليا في هذا الكتاب متمثلا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فجر بعثته إلى أن لقي ربه راضيا مرضيا، متمشيا مع الأدوار التي تعاقبت عليه وكان فيها داعيا ومعلما وواعظا ومحذرا ومبشرا ومكافحا ومنقذا ومحررا للأمم من الاستعباد، إلى غير ذلك من الحالات التي وجد فيها أو صمد منها لكفاح مناوئيه في البيئات المختلفة التي عاشرها. وعاش فيها معيشة القائد المغوار المحنك في ميادين الجهاد مكة والطائف والمدينة والثغور التي انتقل إليها وأدار فيها تلك المعارك البيضاء والحمراء التي لا عداد لها ولا قبل لأحد غيره بها، وكان ظهورها على يده في مختلف الأساليب وشتى الأسباب دينية وسياسية، وما من معركة خاض غمارها إلا وذللها وتغلب فيها على أعداء دعوته ومناهضي رسالته وأدال منهم جميعا عربا كانوا أم يهودا، وخرج منها ظافرا مكللا بالفوز خروج الربان الماهر بسفينته من لجج البحار. ثم يقول: وفي ثنايا تلك المواهب العالية والسجايا الغالية يلتقي المطالعون للسيرة النبوية بتلك اللطيفة الإلهية التي تفجرت منها ينابيع الرسالة، وهي التي ينبغي للباحثين أن يرتووا منها ما يريدون كتابته عن الإسلام إن كانوا يريدون إنصاف الحقيقة، وهي أو هو كل شيء ينبغي أن يكون لمؤسسة عالمية متكاملة البناء قويمة الذات بارزة النعوت، فهي عقيدة وإيمان وعبادة وخلق وأدب وسلوك وشريعة ونظام وأمة ودولة وحضارة وتمدن. هكذا منهجه رحمه الله تعالى في كتابه ليبين شريعة الإسلام التي تمس كل نواحي الحياة ولا تترك شيئا من حياة المسلم إلا وتناولتها، مصداق قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله. نسأل الله سبحانه

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذ

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقدت

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

0: ذنب الحسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي معنا في الاستوديو حاضر. السلام عليكم شيخنا، أهل وسهلا بك، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب شيخنا، احنا مع اسمه سبحانه وتعالى ما زلنا في رحاب اسمه المانع شيخنا، ونحن نقتفي أثر هذا الاسم العظيم من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية المطهرة، من خلال ما يتركه كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى فينا، وما يفعله من أثر في هذا العبد سبحان الله، يعني لكل اسم أثر عظيم في النفسية، في السلوك، في العلاقة بالله سبحانه وتعالى، والعلاقة بالنفس، والعلاقة بالآخرين شيخنا. وأردنا أن نبحث في هذا المبحث العظيم من خلال قصة سيدنا لقمان مع ابنه شيخنا، ووصل بنا الحديث في العدد الفارط إلى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وهذا من تمام المنع شيخنا، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إعلانا عن عدم الكبر والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. نواصل شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. يعني ما زال هذا الاسم العظيم اسم الله المانع يشدنا إليه شدا،
1: نعم،
2: نظرا وأن كما قلنا في الحلقات السابقة أن الإنسان يحتاج إلى هذا الاسم في كل حركة يتحركها حتى يمنع الله سبحانه وتعالى عنه كل الأسوأ، ويمنع عنه أن تأتي حركته خارج المنهج. لذلك هذه الوصايا القيمة، وصايا لقمان لابنه، تتنزل في هذا الإطار.
1: نعم.
2: أراد أن يجنب ابنه السلوكيات الخاطئة.
1: نعم.
2: وسورة لقمان سورة مكية تعتني أصلا بالأمور العقائدية والأخلاقية، والوصايا كلها تنصب تقريبا في هذا المصب، في مصب معناها تسوية السلوك،
1: نعم،
2: في مصب معناها في اتجاه توجيه السلوك البشري نحو السلوك السوي. ولذلك بعد أن وصاه الوصايا التي تستقيم بها علاقة العبد مع غيره،
1: نعم،
2: أراد أن يوجهه إلى ما يستقيم الإنسان مع نفسه. الوصايا الأولى هي وصايا متعلقة بالعلاقة الإنسان بغيره.
1: نعم.
2: أما الوصايا هذه ولا تصعر بعد ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، بعدش باش تجي الوصايا اللي هي متعلقة بالوصايا التي تنفع الإنسان في حد ذاته، يعني تقيمه على معناها ترويض نفسه، وترويض نفسه نحو الصراط المستقيم، يعني واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه متعلقة بالإنسان. لكن نحن ما زلنا في علاقة الإنسان بغيره. لما قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، شوف العلة، مش أعطيه العلة علاش، إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني الذي يمشي في الأرض مرحا والذي يصعر خده للناس يميل خده للناس هذا إنسان مختال
1: فخور.
2: من هو المختال الفخور؟ هذا الذي نريد أن نبينه في هذه الحصة. من هو المختال الفخور؟ شوف، احنا قلنا ما قبل رأى كل آية تحمل في طياتها رموز إحالة لآيات أخرى في القرآن الكريم، وهذا من الأسلوب البديع في القرآن الكريم.
1: شيخنا الختال نفس الشيء؟
2: ختال هي نفس ختارن، هذيك ختارن نفس في نفس المعنى تقريبا. أما قبل أن نذهب إلى الكلمات المرادفة، هات خلينا ناخذ الكلمات نفسها هذه مختال فخور. هات خلينا نشوفوها أين وردت في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: وكيف ما وردت في القرآن الكريم. هذا هو التمرين الذهني اللي معناه تقريبا تحملك كل آية إلى تمرين ذهني. كل آية تحملك إلى أعمال العقلي وإلى تمرين ذهني لتنظر ولترى ولتدرس كذلك أينما جاءت كلمة مختال فخور في القرآن الكريم. أنا وقت اللي هكاك حبيت شوف القرآن الكريم أين وردت كلمة مختال فخور، وجدتها أنها وردت في 3 سور، منها سورة لقمان، لكن السور الأخرين 2 وردت في سورة الحديد، وردت في سورة النساء، وردت في سورة الحديد وهي سورة مدنية،
1: أي نعم،
2: وردت في سورة النساء وهي كذلك سورة مدنية. لكن وقت اللي تحقق في السياق القرآني وتتبع السياق القرآني أينما وردت في سورة النساء وفي سورة الحديد ستجدها متعلقة بأوصاف أخرى أنت لا يمكن أن تخطر على قلبك ولا على عقلك. شوف في سورة النساء كيف ما وردت. وردت في سورة النساء عند قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كم اللي بعدها؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يا العجب، الذين قالك الذين تعود لمن؟
1: على المختال الفخور.
2: الذين يبخلون، أعطاهم ربي أوصاف أخرى لا تخطر على قلبك. ما علاقة المختال الفخور بالبخل والأمر بالبخل؟ مش البخل بركة، هم بخلاء
1: ويأمرون بالبخل. يعني إفساد على نوعين، إفساد النفس وإفساد الغير.
2: هل تخطر على قلبك
1: أبدا
2: أن المختال الفخور هو بالضرورة بخيل ويأمر الناس بالبخل؟ وما تعلق وما هي متعلقات معناها البخل بالمختال الفخور؟ وعلاش المختال الفخور هو
1: بخيل
2: بالضرورة هو يكون بخيلا؟ ثم في سورة الحديد نفس الشيء، نفس الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نفس الآية وما يتولى فإن الله الغني الحميد. أما نفس الآية باش يورينا ربي سبحانه وتعالى أن هذا المختال الفخور الذي يختال على الناس ويتكبر على الناس ويتفاخر على الناس، بما يتفخر على الناس؟ هو بنعم الله، والنعم ذيك الذي ينعم بها الإنسان، هل أتى بها هو؟ من به عليه
1: الله.
2: من من بها عليه؟
1: المولى سبحانه وتعالى.
2: من أنعم بها عليه؟
1: المتفضل.
2: كيف ينعم الله عليك بنعم ثم بتلك النعم تتفاخر وتتكبر على الخلق؟ ثم لا يكفي كذلك، ترد تلك النعم لك لنفسك، إنما أوتيته على علم عندي من عندي أنا، وتنسى ربك وتنسى المنعم. أنت نسيت المنعم أو تنسيته، ثم نعم ذيك استعملتها في معصية الله. 3 شوريك الجرائم التي يقترفها المختال الفخور. أنت نسيت ربك، نسيت المنعم، ذكرت النعمة ونسبتها لنفسك. 4 استعملت تلك النعم في معصية الله. 5 تكبرت بها على خلق الله وقلت أنا عندي وغيري ما عنديش، ما عندوش، وتحب حتى اللي عنده يكون ما عندوش، ولذلك أنت بخيل. وعلاش هو بخيل؟ أنت تتصور علاش بخيل؟ علاش المختال الفخور يكون بخيلا؟ يكون بالضرورة بخيلا. علاش؟ لأن الاختيال والافتخار يقسي القلب، والقلب لما يقسو القلب ايش تولد؟ يتكلس القلب، وذلك كل قسوة من القلب تؤدي إلى شنو؟ إلى البخل وإلى الشح. عبر عن
1: وش قال سيدنا عليه الصلاة والسلام في البخل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه.
2: قلت كيفاش؟
1: قلبه قاسي.
2: هذيك عد أنواع البخل والعياذ بالله. أشدها هو من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. البخيل. والبخل يؤدي إلى الشح والعياذ بالله. والشح أعم من البخل، لأن البخل ممكن متعلق بالمال أكثر من كل شيء، بالطعام. أما الشح والعياذ بالله، شح حتى النفس ما تحبش تجود به على غيرك. أو النصيحة، حد ما يحبش ينصح غيره، يقتر على غيره حتى في النصيحة والعياذ بالله، يشح بالنصيحة والعياذ بالله.
1: ويأمرون الناس بالبخل شيخ أكثر من هكذا.
2: أنا قلنا احنا هو يبخل ويأمر الناس بالبخل، وهو قمة البشاعة بصراحة. بتاع الإنسان تجرد من إنسانيته.
1: أي نعم.
2: انخلع من إنسانيته، عشان عنده حتى أي إنسانية.
1: أي نعم.
2: الذي يبخل ويأمر الناس، وعليش لماذا يأمر الناس بالبخل؟ حتى يكونوا مثله. انت تعرف أي مجرم، أي إنسان،
1: ماذا به الناس كل كيفه،
2: الناس كل تولي مجرمين كيفه.
1: أي صحيح. أي نعم.
2: حتى ما عادش ينعت بالإصبع الواحد ويشعروا إليه بالإصبع الواحد، حتى لا يكون استثناء. يريدوا أن تشيع الفاحشة، وذلك عليش ربي شنع بالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أن هذا هو شأوهم، هذا هو دأبهم، وهذا هو هذا هو الدأب متاعهم. كل إنسان صاحب معناها فاحشة، صاحب كبيرة من كبائر، إلا ويريد أن يكون كل الناس مثله، ولا واحد يكون شريف، ولا واحد يكون عفيف، ولا واحد يكون محسن، ولا واحد يكون معطاء، ولا واحد يكون سخي. حبش البخيل يريد أن يأمر الناس بالبخل حتى يجعل أكثر الناس مثله هو. كذلك الشيطان هو لما كان استكبر ولم يسجد لله سبحانه وتعالى، ها لتجدن أكثرهم غير شاكرين لا يشكرون الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، هكذا توعد الشيطان. هو لم يشكر ربه وتمرد على ربه، يريد من كل الخلق أن يكونوا مثله، لذلك توعد بالإغواء والإغراء إبليس اللعين. فهذا هو المختل الفخور، حاجة لما كناش احنا نتصورها بكل أنه هو بخيل في حد ذاته. وشفت كيفاش معناها في الصور المدنية وردت الأوصاف البخل. علاش؟ أن في البيئة المدنية، بيئة المدينة بيئة تشريع، فيها شرع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام المتعلقة بالصدقات وبالإنفاق، ولذلك تجد صفة البخل هذه في سياق الإنفاقي، ممزوجة بك الكبر وبك الخيلاء وبك معناها شفت كيفاش الكبر والخيلاء في البيئة المدنية يؤديان إلى شنو؟ إلى البخل بالأمور المالية، معناها عندها أثار سيئة جدا، أثار خبيثة على كل ما هو متعلق بالإنفاق. المختل الفخور في البيئة المدنية يسطو على غيره، يمنع حق غيره، يمنع الصدقات، لا يتصدق ويمنع الصدقات على شكلة الآية لسورة الماعون.
1: يمنعون
2: قبلها يراؤون الناس ويمنعون
1: الماعون.
2: يراؤون الناس شنو هي الرياء؟ مش هو بيدو الاختيار والافتخار تاع الآية القرآنية؟ كيفاش الالتصاق تاع المعاني بين الصور المكية والصور المدنية؟ سبحان الله، ما أجمل القرآن الكريم، خاصة عندما نقرأه بتدبر هكذا وتفكك وتعمل تفكيك لكامل المنظومة. خطر القرآن الكريم يرسي في منظومة كاملة. البيئة المدنية وعندها تعلقاتها وعندها طبيعتها وعندها الصبغة متاعها، والبيئة المكية حاجة أخرى. لذلك كانت الصور المكية تقريبا تستجيب لكل متطلبات المرحلة المكي، والصور المدنية تستجيب كذلك لكل متطلبات المرحلة المدنية من أحكام وتشريع خاصة. بينما إذا فإذا كان الاختيال والمختال الفخور له أثار سيئة على العلاقات بين البشر، وخاصة في مادة الإنفاق، وخاصة في كل ما يتعلق بالمال، لأن المال قوام الأعمال. أنت تعرف اللي ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء اللي هي سورة مدنية مرة أخرى، لما تكلم عن منع الإنفاق وعن أكل أموال الناس بالباطل، لأن أكل أموال الناس بالباطل متعلق بحق المال. لما أكلت مال غيرك بالباطل فقد أعدمت قوام عمل قوام حياته، فكأنما قتلته.
1: علاش في سورة النساء بالذات شيخ؟
2: مدنية تعلق بالأحكام، العلاقات بين البشر،
1: وخاصة النساء في مسألة القوامة وفي مسألة الإنفاق.
2: أنا قلنا إحنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. قال هنا ربي مباشرة، قال هنا ما تأكلوش أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذه السرقة متاع أموال قد اغتصبت حق غيرك، اغتصبت مال غيرك فقد اغتصبت له قوام حياته،
1: وكأنما قتلته.
2: ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن المختال الفخور في البيئة المدنية شفنا أثره الوخيمة، أثره السيئة جدا، باعتبار أنه يسلب حقوق غيره ويمنع المال، يمنع حق المال عن غيره، فكأنما قتل الناس، فكأنما أعدم قوام حياتهم. وهذه هي هذا القرآن، السياق القرآني البراعة، أين براعة القرآن الكريم بأسلوبه هذا وهو كلام الله. في السورة المكية أعطانا أثر أخرى، أعطانا أثر أخلاقية، لأن البيئة المكية صبغتها شنية أمور أخلاقية عقائدية، بناء أخلاقي عقائدي، بناء أخلاقي عقائدي، مش حكم شرعية. مازالت ما تكونتش المجموعة جماعة المسلمين، لم تستقر بعده، مش تستقر في المدينة وين يقع تنظيم الحياة وتنظيم العلاقات بين البشر، تنظيم جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية، وكل كل كل في المدينة. في المكة 13 عام، أكثر من اشترى عمر الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في

0: يلقى قواعد ليحمي العقيدة. ما الذي يحمي العقيدة؟ إذا البناء الأخلاقي.
1: نعم شيخنا، لما استعمل المولى سبحانه وتعالى لفظ لا يحب هنا؟ لا يحب كل مختال فخور، يعني إخراج كل من اتصف بهذه الصفات من المحبة الإلهية.
0: من أغلظ الوعيد الذي رأيته في القرآن الكريم، هذا وعيد غليظ مغلظ، وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب كل مختال فخور. كل راه كل مختال، مش مختال واحد، كل مهما كان، كل مختال فخور لا يحبه الله، والذي لا يحبه الله
1: مطرود من الرحمة، مطرود من رحمته.
0: الذي لا يحبه الله هو معناها قد أطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. الله يحب الصادقين، يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ولكن لا يحب كل مختال فخور. يحب المحسنين في مقابل البخلاء والعياذ بالله، والذين يأمرون الناس بالبخل. لذلك كانت في المرحلة المكية في سورة لقمان اللي هي سورة مكية، كانت تعلقاتها تعلقات المختال الفخور باش شيء أثروا أنه أخلاقه عادمة والعياذ بالله. لذلك بعد أن قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، أعطاه لقمان في وصيته لابنه أول ما قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن هذه النتائج راهي نتائج هذه تصعير الخد والمشي في الأرض باختيال وافتخار هي من أثار شتية الاختيال والافتخار، هي من أثار صفة كل مختال فخور. كل مختال فخور راهو عنده هذه الأثار ذي الوخيمة، أثار أخلاقية بحتة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فقدم الأثار على الصفة ثم ذكر الصفة. في السورة المدنية قدم الصفة ثم ذكر الأثار. وكل أثار متعلقة بالبيئة التي نزلت فيها الآية القرآنية، قوة متاع القرآن الكريم. وبعد شيء يقول لك القرآن متضارب في بعض وراءه، ثم آيات تعارض آيات، وهما ما هموش فاهمين حتى شيء. صدق هذا هكذا، هذه نتيجة الدراسة والتحقيق في الآية القرآنية وتدبر الآية القرآنية. تدبر خطر ربي يفتح عليك، خطر اللي ما يدبرش كلام ربي سبحانه وتعالى أولا ساعة يجمد مخه ثم يغلق قلبه. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب
1: أقفالها؟
0: هيك وهو ربي يجعل القفل على قلبه، هو الذي ختم على قلبه بيده بنفسه. لم يتدبر كلام الله هو الذي ختم على قلبه، سك القلب متاعه. ليه؟ معناها لا يزي جمد مخه، ما عاش يخدم مخه، ما عاش يستعمل مخه وعقله. والحال أن الآية القرآنية كلها تفتح الأذهان وتشرح الصدور،
1: وينعت من يجتهد بالكفر والبدعة وغيرها شيخنا من الأمور.
0: كيفاش هذك هي يبخلون ويأمرون
1: الناس بالبخل،
0: داخلة في التربية، داخلة في البخل، والأمر الناس بالبخل. هو ما يحبش ينشط وما يحبش يخلي غيره ينشط، هو ما يحبش يجتهد وما يحبش يخلي غيره يجتهد. لا تجتهد، أغلق باب الاجتهاد. يا سيدي قلنا الاجتهاد مقبل عنده ضوابطه، والعلماء الأمة اجتهدوا في وضع ضوابط للاجتهاد. صحيح مش كل من هب ودب سيجتهد، إنما لا تغلق باب الاجتهاد عند خاصة بالنسبة للعقول النيرة، خاصة بالنسبة للذين تعلموا وأخذوا ودرسوا علوم القرآن ودرسوا ضوابط الاجتهاد. القرآن الكريم هذه القوة متاعه في الحظ والحث على استخدام العقل، التفكر بالعقل والتدبر بالقلب.
1: هذا هو
0: إن شاء الله قد على الأقل ورينا
1: بلغنا
0: وضحنا على الأقل اللي احنا مكثنا فيه.
1: نعم.
0: عند عتبة كلمة واحدة ربنا مختار فخور ورأينا ورودها في القرآن الكريم
1: صحيح
0: كما وردت سواء كان في السور المدنية أو في السور المكية.
1: نعم.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه.
1: آمين.

0: الله.
1: آمين يا رب العالمين. الله يباركنا فيكم شيخنا هشام صدقاوي، مشكور جدا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. بارك الله فيكم، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا

0: رياض السنة النبوية.
1: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
0: من رياض السنة النبوية.
2: إلهي هاك نفسي وكل أهواء نفسي وجوى غلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني واضطرابي ما بين عزم ويأسي.

إلهي، هاك ذاتي، وأنت بارئ ذاتي وصفاتي، وأنت مرهف حسي، بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي. هاك شجوي، هاك شجوي وحيرتي وحنيني، وأنيس الهموم في قلب أنسي، قلب أنسي. وأين أنسي هذا؟ إنه الوهم في غمار التأسي. وحياتي يا رب، إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي.

عالق في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي وفؤاد، فؤاد يأج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي في كياني. يا رب، روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمزي.

0: إلهي، أسبغ الرحمة الرؤومة عليه وارعى عزمي ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
2: وجه الأداء عند أئمة الإقراء، وجه الأداء عند أئمة الإقراء، وهم بدور عشرة، والبدر منهم قد أشبه القمر، نقل الرواية بثبوت الأثر، ولكل منهم راويان، ذاعت بالأمصار قراءته فاشتهر، وللقراءة أوجه للأداء مقدمة حيث قيل هذا هو وجه الأداء المعتبر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء حط رحال بمهاد أزكى من المسك والعنبر، مهاد الوحي المجيد منزلا على سيد البشر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء يفوح طيب سندسها منثورا على كريم أسماعكم، بمعية ماهر فتح اللي والشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقى ولكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله، وهي وجه الأداء عند أئمة القراء. هذه السلسلة التي نوينا فيها بإذن سميع مجيب أن نأتي على الشاطبية بإذن الله قدر المستطاع من خلال جملة من التفسير المعتمدة، والتي هي الأكثر انتشارا وشهرة في الأمصار العربية، اختارها سيدي محمد مشفر الذي أرحب به مستهل هذه المقالة. أي سيدي محمد، السلام عليكم.
3: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورب ينورك إن شاء الله وينور السادة المستمعين ويحفظنا بالقرآن العظيم.
2: آمين.
3: الدنيا وآخر.
2: تو سيد صليش على رسول الله.
3: اللهم صلي وسلم.
2: تو شوف، سواء نخذينا الحلة والغراء في مناقب القراء، أو اللطائف الحسان في متواتر القرآن هكا ولا، أو ثلاج الصدور بالعشر البدور، خدمنا ما شاء الله. ربي إن شاء الله يجعل فيهم البركة، هكا الحصص العديدة اللي خدمناها على مدى سنوات. سيدي، اللي لفت ناظري أنه أتينا على كثير من الأسماء وذكرنا كثير من صالحي هذه الأمة، بالله عليك أما ترى أنه بذكر هؤلاء بركة تتنزل في البيوتات وفي المجالس؟ وأكثر من ذلك، لولا صلاح هؤلاء أتراهم يذكرون إلى قيام الساعة؟ أش مجبدنا في الإمام السخاوي؟ وش مجبدنا سيدي فضل الصلاة هكا ولا سيدي محمد
3: هكا ولا 444 هجري، والإمام أبو عمرو الداني ويذكر شكون اللي هكا ربي يجعل
2: سبحان الله حل
3: بشي يلزمك أنت وأنا وهذاك هكا يلهمهم ربي يقولوا برشي هذاك تكلموا عليه
2: هو اللي
3: في كل عصر.
2: اللي يجعل الإمام الشاطبي قطب الرحى في القراءات ومتنه مشرقا ومغربا حتى يوم الدين. هكذا الواقعة العجيبة التي سردتها يوم من الأيام شيخ محمد، أنه عندما أتم متنه وكله طاف بالبيت المشهور، الله أعلم من كم من مرة طاف ودعا الله إن كان فيه البركة وإن كان خالصا لوجهه أن يعم به النفع في العالمين، وكان ما كان هكذا يا سيدي.
3: هذا ذكره من تشرح الكل وسيرته غير كل شيء.
2: لا إله إلا الله. كما عمل الإمام بخاري مع كل حديث يصلي ركعتين، في جيته واحد يطعن في الإمام بخاري.
3: هذاك الإنسان اللي ما عندوش دليل.
2: لا
3: ما
2: لا
3: لا الله. أنا أنا أنا شو نقول؟ ماذا أنا واحد ناس نحكي على روحي. الأئمة الأعلام والصحابة معناتها يقول لك لا لا مش ما عندهمش قدسية تولى في العلم الجديد منها ما نحبش تعلمون. معناتها كيفاش ما عندهمش قدسية؟ احنا إذا كان ربي في القرآن العظيم يكلم يخاطب في سيد النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول له معناتها على الصحابة الكرام النص واضح القرآن وتأويله ما ينجم حتى حد يأوله تأويل آخر. كانش إذا كان بشي يفتعل بشي يبعد على
2: ولا مريض المهجة يا لطيف.
3: معناتها وقت يخاطب سيد النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصحابة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم اثنين وشاورهم في الأمر. إذا ربي يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا كيفاش ما عندهمش قدسية؟
2: شفت
3: باه يقول لك
2: هو مقام العصمة لم يلغي مقام المشورة. شاورهم وشكونهم صاحبك هكا ولا سيدي محمد
3: شاورهم شو معنى فاعفو عنهم أمر منحبك نحبك يزمك تسمح فاعفو عن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فاعفو عنهم اثنين واستغفر لهم وطلب لهم ربي باش يغفر لهم. خاطر استغفار النبي ما فماش يبحبح الانسان قد استغفار النبي
2: صلى الله عليه وسلم
3: اللي يستغفرنا صلى الله عليه وسلم هكا في الحديث
2: الاولى
3: لا في خلي ساعه اتونا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هاو الشرط ساعه جاءوك ويستغفروا ربي الشرط الثالث
2: والاخير
3: واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. وفي الحديث الصحيح تعرضوا علي اعمالكم هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تعرضوا علي اعمال فما وجدت فيها من خير
2: حمدت الله
3: وما وجدت غير ذلك استغفرت
2: لكم في برزخ لا يعلمه الا الله
3: صلى
2: الله على سيدنا محمد.
3: الصحابه عندنا احنا اللي من مشايخنا اللي قرانا عندهم حرمة وعندهم بالنصوص يحب إنسان يقول ما فهمش يقول غيره. أما من الأداب مثلا خاصة اللي يقرأوا في الأداب ويقريوا في الأداب من الأداب ما نسبوش الناس حتى كي أنت ظهرت لك مسألة تاريخية وكذا وكذا أنت تقول شكون قال تقول لا أنا التاريخ بالرسم لا الرسم ما يتخذش التاريخ كانش عصرك أنت اما اللي قبلك باش تفلسف وتقول انا فردي وتبين لي
2: والله لا يقول لك انا مكرم بالعقل وهذاك ما يفوتني شيء مكرم بالعقل لا بعيد عليك سيدي بعيد عليك ولا
3: حتى يوصل الانسان
2: وانت تقول هاوكا والله يقول الذي يقولها برشا اللي يطعن في الامام البخاري يقول لك راه بدا يدون 200 سنه بعد كلام النبي
3: هو داون هو
2: يقول لك كيفاش تقعد الكلمه تسامحني تي احنا في ماثورنا سيدي العامي في ماثورنا اللغوي تي انت شوف كلمه مثلا المين ماشي للزيتونة للسدرة الزيتونة أو لبي هي قداش عندها من عام هذه في تاريخ تونس تي ممكن عندها ألف السنين وشنو 1400 سنة في تاريخ البشرية هكا ولا و1500 سنة من بعث سيدنا رسول الله حتى تقول لا باش تقعد تقول الكلمة.
3: أما إذا كان قال بنت خالته سقراط في المقصورة الدخلانية قبل الميلاد. لا صدق الله العظيم قال سقراط
2: والعالم صحيح والعالم الفرنسي صار ترقال خلاص. وإحنا قيض له ربي سبحانه العلم ذي هو علم الرجال. هكذا لا في حديثنا عن الرجال علم الرجال سيدي محمد
3: علم الرجال
2: أيه من هؤلاء الرجال
3: احنا
2: سيدي الجزري
3: أيوة. وصلنا
2: وين وصلنا في التحديد
3: واخذينا في الاحصادية وجه الأداء عند أئمة القراء باش نزيدوا نتوسعات بالقاري وبالراوي بالراوي وكل مرة هكا شوية شوية وبحول الله ناخذوا جميع الجوانب نتاعو بإذن الله اللي نقدوا عليه زادة خاطر وقت برشا وقت نقولوا سيدي قالون وسيدي ورش هذا شكون اللي اختارهم ابن مجال تلمذت سيدي نافع ورش وقالون لا غلط ولذلك نلقاو مثلا طرق العشرية عندي من نافع طرق العشرية عندي من نافع والتوى مازلت معتمدة في تونس وفي المغرب الأقصى وذكروا هذا معناتها عادي احنا ان شاء الله نمشيو خطوة خطوة
2: احسن اي سيدي كملوا مع التحبير
3: كملنا
2: ما نفتحش احنا القوس ما نفتحش مرسي سيدي محمد لو تسمع
3: اي في خير
2: اي
3: باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين خذينا حتى وصلنا الفصل كملناه ذلك كله قال فصل وتفرد الكساء دون حمزة وخلف بإمالة أحياكم حتى حد ما يميل أحياكم في العشرة إلا سيدي علي الكساء فقط أحييكم
2: صغرى
3: كبرى
2: كبرى
3: حتى حد ما يميل
2: سبحان الله
3: وفأحيا به وأحياها حيث وقع إذا نسق ذلك بالفاء أو لم ينسق لا غير وبقوله خطاياكم وخطاياهم وخطايانا والرؤيا ورؤياي ومرضات الله ومرضاتي حيث وقع كل مملين عنده
2: مرضيتي
3: نعم مرضيت الله رؤيي الرؤي وبقوله في آل عمران حق تقيته وفي الأنعام وقد هدين وفي إبراهيم ومن عصاني عصيني هذا خاص سيد علي الكساء وفي الكهف وما أنسيني نعم وفي مريم آتيني الكتاب وأوصيني بالصلاة وفي النمل فيما آتيني وفي الجاثية محييهم وفي النازعات دحيها كبرى وفي الشمس تليها وطحيها وفي الضحى سجي واتفق مع حمزة وخلف على الإمالة في قوله تعالى ويحيي ولا يحيي وأميت وأحيي إذا كان منسوقا بالواو وكذلك الدنيا والعلي والحوي والضحي وضحيه
2: كله ممال أي نعم
3: والربي إنني هداني هديني وآتيني في هود ولو أن الله هديني ومنهم تقيه ومزجيه الكل هذوم الكل ممالين وإنيه وكليهما وتابعهما هشام على الإمالة في إنيه هشام عن ابن عمرو شام أمان معهم إنيه فقط قلت واتفق خلف أيضا مع الكساء خلف العاشر على إمالة الرؤية بالألف واللام معناتها ماهيش رؤية برك الرؤية
2: الألف تبدأ معرفة
3: وتعرف
2: أي
3: والله الموفق وفتح الباقون جميع ذلك وقد تقدم مذهب أبي عمرو في فعلى، قلنا فعلى وفعلى وفعلى، ومذهب ورش في ذوات الياء، ثم قال فصل. هذا
2: نرجعون إن شاء الله سيدي محمد، حط عليها علامة ونصلى ونعمل توجيه الأداء بإذن الله عند أئمة القراء.
3: وقلنا راو كتاب الشاطبي أعطيناهم فكرة خفيفة أما مشتوى حتى نكملوا
2: أي.
3: على الشاطبي في الحصة الفارطة
2: أي.
3: قلنا أعطيناهم بسطة شي يصير في البرنامج والمرضي توجه الأداء وبدينا حتى الأصول والفرش نسهل ساعة نقرأ وجه الأداء حتى حزب، ثم بعد ذلك يصير الأصول باش نتمعنوا خطوة خطوة ومع شرح الشاطبية ذاك يزيد زيادة
2: زيادة.
3: أما يكون بحول نعم. الله كل راوي شنية أهم أصوله إن شاء الله
2: بإذن الله
3: كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا مولانا ورازقنا من الشاهدين وبه مؤمنون موقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يبارك فيك سيدي محمد
0: وانت بارك إن شاء الله في عمرك.
1: لازلنا مع الوجه المقدم أداء عند الإمام قالون وينتهي بنها هنا التطواف في هذه الحلقة المباركة سيدي محمد. نكمل إن شاء الله مع كتاب التحبير لسيدي ابن جزري والحصة القادمة بإذن الله ندخل فعليا في هكا الشروح الطيبة المباركة الأربعة التي اخترتها للشاطبية بإذن الله وما فيها من اللطائف الحسان
0: الحمد لله.
1: ثم نختم بوجه الأداء كما اعتدنا سيدي قلون. شكر الله لكم سيدي محمد حتى ألقاكم بإذن الله والسادة المستمعين في حلقة مقبلة من وجه الأداء عند أئمة القراء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. وجه الأداء عند أئمة الإقراء. وجه الأداء عند أئمة الإقراء وهم بدور عشرة والبدر منهم قد أشبه القمر نقل الرواية بثبوت الأثر ولكل منهم راويان ذاعت بالأمصار قراءته فاشتهر وللقراءة أوجه للأداء مقدمة حيث قيل هذا هو وجه الأداء المعتبر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء حط رحال بمهاد أزكى من المسك والعنبر مهاد الوحي المجيد منزلا على سيد البشر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء يفوح طيب سندسها منثورا على كريم أسماعكم بمعية ماهر فتح اللي والشيخ محمد مشفر.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر،

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا

الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم

أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن

0: والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. العفو. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم هو يوم السبت 15 ربيع الثاني 1448 الموافق ل 26 سبتمبر 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة في اللي هو في الإخراج، كذلك تحية موصولة للكريم عتيق التي أمد لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-00-71-130-00-00، هذا الرقم الإذاعة اللي اتصلوا به. إن شاء الله بإذن الله سميع العليم نطرح سؤال في هذا البرنامج، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. خليني في بداية هذا البرنامج أوجه تحية لكل الخيرين، لكل الناس اللي دعموا فينا واللي مدونا بالكتب، سواء مصحف ناطق أو مصحف قرآن عادي وإلا كتاب السيرة. تحية لهم من القلب إلى القلب. إن شاء الله يا ربي يجعل كل أعمالهم في سجل حسناتهم يوم القيامة، ويشفع فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعمال إن دلت فإنما تدل على محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة في القرآن الكريم داخل أرض الوطن العزيز وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. قبل ما نمر للركن الأول اللي هو يتمثل في شرح كلمات أو معاني بيت من أبيات البردة للإمام البوصيري رحمه الله، خلينا نذكر المحاور. المحور الأول، كيف يصل العبد إلى توفيق الله سبحانه وتعالى؟ كيف
1: يصل كل واحد
0: العبد إلى توفيق الله؟
1: كل واحد أن يوصل إلى توفيق الله سبحانه وتعالى.
0: من أراد
1: مؤمن يتمنى على الله ويرجو من الله أن يصل إلى هذه التوفيق،
0: نشوف
1: لأنه من وصل إلى التوفيق فقد نجح وفاز بفوزا عظيما في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم، وسلك الطريق المستقيم. كل إنسان له ينجم يصل إلى توفيق الله إلا من أبى، هو نفسه ما يحبش.
1: بارك الله فيك.
0: كذلك استقامة الأعمال في استواء القلوب، استقامة الأعمال في استواء القلوب، كذلك ما هي الوسائل المطلوبة لصناعة القادة والعظماء؟ ما هي الوسائل المطلوبة لصناعة القادة والعظماء؟ وكذا لو نقول حاجة، لو كل أسرة لا تنجم تصنع وتخرج قادة وعلماء وعظماء من البيت، كل أسرة تنجم، من هذه الأسرة تنجم تخرج قائد واثنين وثلاثة،
1: هذاك المعمل الأولاني اللي يصنع فيه.
0: نعم، المعمل الأول لصناعة القادة والعظماء هي البيت، البيت الأم والأب. السؤال يقول: ما هي المسألة التي اختلف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع عمر ابن الخطاب في غزوة بدر، ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر؟ نعم شيخ، نتوكل على ربي.
1: هذه قمة الإسلام، أنه نعم. شو سبحان الله، نبي ومعه صديق والفاروق من جهة، وينتصر القرآن لرأي عمر.
0: نعم.
1: رغم أن النبي مرسل ومؤيد بالوحي، ورغم ذلك شوف، هذه أكبر حاجة يمنوا بها أعداء الإسلام، وعندما يدرسون خاصة المستشرقين عندما يدرسون هذه الحادثة كانت سببا يعني مباشرا لإسلام كثير من المستشرقين الذين دخلوا بنية معناها الإساءة إلى الإسلام وأهله والإساءة إلى والتلبيس على المسلمين دينهم، ولكنهم يقعون عندما يدرسون هذه الحادثة دراسة علمية منصفة يدخلون في الإسلام ويقتنعون به، ثم يتحولون إلى دعاة للإسلام ومدافعين عنه.
0: نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نبدأ على بركة الله في الركن الأول، نشوف الإمام نعم. البصير وش يقولنا وش حدثنا اليوم نعم. في هذا البيت. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان، اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة هي اليوم مش كالعادة، يعني لأنه فيها بدينا محور جديد نعم. اللي هو شرف القرآن الكريم ومدح. العنوان الكبير هو شرف القرآن الكريم ومدحه، ولكن مدحه في علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هناك قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وإنما اختار الله أطهر قلب في الوجود بعد أن اطلع على قلوب الناس جميعا، اختار قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون وعاء لكلام الله قاتبة.
0: نعم.
1: إذن يقول في دعني ووصف آيات له ظهرت ظهور نار القرال ليلا على علمي، دعني ووصف آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. شرح الكلمات دعني معناه من ودع يدع، قال الإمام البصيري يعني قبل هذا البيت دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني أترك بمعنى دع بمعنى أترك. وصف الياء ياء نسبة للمتكلم، والوصف هو النعت والتدقيق بعد الملاحظة. آيات جمع كلمة آية، الآية هي أصغر وحدة معنوية في القرآن الكريم، وهي كذلك العلامة والبرهان والحجة. القراء يقول يقال قريت الضيف إذا مش عملته أحسنت له وأكرمته بأكثر مما يطلبه الواجب، إذا وكلته شربته بأكثر ما يطلبه الواجب فيسمى قراء. نار القراء أحد نيران العربي، وهي التي توقد ليلا لماش لجلب الضيفان بظهورها يكرموهم ويحسنوا إليهم. علم المقصود به، العلم المقصود به هو الجبل، المكان العام العالي الجلي الذي يهتدي إليه السائرون ليلا. معاني هذا البيت ذكر الإمام البصيري في أبيات سابقة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة مما يدل على سعة علم هذا الرجل وإلمامه بدقائق الأشياء المتعلقة بالسيرة النبوية، إلى جانب اطلاعه الواسع بالفقه وأصوله وترجيحات العلماء في هذا الباب، وعمق فهمه حول مختلف فيه من المسائل الفقهية والأصولية. ودعني تفيد أنك أيها القارئ والباحث وأيها السامع إذا كنت لم تقتنع بما أوردنا لك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإني اليوم سأقدم لك معجزة حية تجدها بين يديك وتستطيع أن تدركها بعقلك. أيها السامع إذا كانت المعجزات السابقة لم تقنعك، فها أنا ذا اليوم أقدم لك معجزة ظهرت كظهور النار ليلا على علم فوق الجبل، وقد ظهرت واضحة جلية لا يشكك فيها إلا من سلب عقله وعمي بصره وبصيرته. هذه المعجزة بانت في ظلام الجاهلية وتيه البشرية، كما تظهر نار القرى ليلا على علم على أعلى الجبل، وهو ما لهنا تشبيه بليغ عميق مكتمل الأركان. فقد وظف الإمام البصيري العناصر الطبيعية التي يعرفها كل العربي لتبدو الفكرة واضحة بينة جلية، فكل العربي متفقون أن النار على رأس الجبل إنما ترمز لإكرام الضيوف وضمان قراهم عشاهم معناه، وتدل على الشيم العالية والأخلاق الرفيعة، فلا ينكرها ناكر تحت أي مسوغ. فكذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية منها كثيرة لا ينكرها إلا جاحد للدين، منكر له عن تكبر وعناد لا عن علم ودراية. فقد نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقد سلم عليه الحجر والشجر وكلمه الجمل واشتكى إليه ظلم البشر، وقد رد عين الصحابي الجليل قتادة يوم أحد فارتد بصيرا وعاش بها ردها من الزمن، بل كانت أقوى وأحد من نظر وأحد في النظر من عينه الصحيحة. والكافرون من أهل الكتاب يعلمون هذه المعجزات التي خص بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمونها علم اليقين، ولكنهم يتعمدون الكفر بها حسدا من عند أنفسهم. يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كما ينكر بعض الناس اليوم جزءا من هذه المعجزات ويتعللون بضعف الحديث والقدح في سنده رغم تواتره وعلو سنده. وسبب هذا الإنكار قديما هو علم الكفار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق المبين الذي سيكون به زوال سلطتهم وغيهم وظلمهم، وودوا لو يردون المسلمين كفارا مثلهم حتى يتسنى لهم وأدى دعوة الحق في المهد والقضاء عليها قضاء مبرمة. وقد صور القرآن الكريم هذه الأمنية الخبيثة وأبان حقيقة هذه النفوس المريضة التي تود وأدى الحق وتلبيسه على الناس حتى لا يرونه، وتعشى عيونهم عن إدراكه وتتقاعس العقول عن الاقتناع به وتنفر القلوب عن القيام له واتباعه. يقول تعالى: ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا دأب المنكرين في كل زمان يهربون من الحق ويعمون عنه ويودون لو تسوى عليه الأرض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقد أبدع البصيري في اختيار هذا التشبيه: فالنار تضيء المكان ليلا ولا يشابهها شيء ولا يظهر سواها، والقرآن نور لا يضاهيه نور آخر، بل إن نزوله إعلان زوال ما قبله.
0: نعم، الإمام البوصيري رحمه الله لقد أبدع في كل بيت من هذا المديح حقيقة معا،
1: يعني يأخذ بلب القارئ الفهيم المتعمق في أساليب اللغة العربية ولا يعادي. نقول الكلام هذا لأن عندنا آيات أخرى يتهم فيها الإمام البصيري، حان نقدم لها من تو. لا يعادي الإمام البصيري إلا جاهل بأربعة عشر علما من علوم اللغة العربية، اللي هي علم الآلة وعلم البلاغة وعلم البيان. اللي جاهل بهذه العلوم عندما نعدها نجدها 14 علما،
0: نعم،
1: يعادي البصيري لقصر نظره وقلة اطلاعه وتعمقه في هذه في معرفة وإحاطته بماذا بهذه العلوم في العربية. راهي العلوم العربية فيها 14 علم، مش معناها تعرف النحو والصرف اللي هم علم الآلة، مش تعرف معناها البلاغة علم البلاغة، تعرف علم البيان، لا، يجب أن تلم بهذه كلها معها علم الإعراب وعلم الوضع والعلوم هذه كلها تلمها وتكون بارعا فيها، ستدرك أن الإمام البصيري قد قدم بردة فريدة من نوعها، ولذلك كتب الله لها الخلود منذ القرن السادس عشر، يعني حوالي ثمانية قرون كاملة، وهي تؤخذ في كل عام تقريبا يخرج كتاب أو اثنين لشرح هذه القصيدة، ولم يزل إلى حد الآن مازال شكون يكتب في شرح هذه القصيدة.
0: إن دل هذا العمل فإنما يدل على صدق الإنسان، صدق
1: وإخلاص
0: العالم وإخلاص هذا العالم،
1: توجه الربي سبحانه
0: وتعالى، سبحانه وتعالى قبل هذا العمل،
1: نعم،
0: وخل الأثر نتاعه متروك. ربي قال: ونكتب ما قدموا آثارهم.
1: نعم،
0: يليت كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يشتغل على عمل،
1: نعم،
0: خليه وراه،
1: نعم،
0: باش يقعد هذاك العمل لذاك يذكر فيه،
1: نعم،
0: الناس تذكر وربي، نعم، سبحانه وتعالى يذكر. لو، نعم، أنت شيخ، لو نقرأ حياة الصحابة، نعم، رضي الله عنهم وأرضاه،
1: نعم،
0: كل صحابي إلا ونلقى عنده خصلة تركها وراءه،
1: نعم،
0: كل الناس إلى اليوم يذكرونه بهذه الخصلة،
1: نعم، نعم. فعلا، لأنه كل عمل هتنشوفوا سيرة الإمام مالك الذي تربى على أيدي معناها التابعين وكبار التابعين، كيفاش أنه خذ العبرة من ذلك وعرف بالضبط من أين تؤكل، من أين تؤكل يعني الكتف، منين نعم. منين تأكل، منين البلاصة يبيد، ونشوف كيفاش أمه كانت يعني فقيهة وعليمة، واثنين تعرف طريق الإخلاص، لأنه من أراد الله به خيرا علمه طريق الإخلاص ثم طبع قلبه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والله لو قدمنا جبالا كجبال تهامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، وإذا كان فيها مقدار ذرة من رياء أو حب ثناء أو حب ظهور جعلها الله هباء منثورا، وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعله نكرة، والنكرة يدل على الكثرة فجعله هباء منثورا.
0: شكرا شيخ. نعاود ذكر المحاور وذكر السؤال، كيف يصل العبد إلى توفيق الله استقامة الأعمال في استواء القلوب، ما هي الوسائل المطلوبة لصناعة القادة والعظمة والرجال؟ السؤال يقول ما هي المسألة التي اختلف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر؟ أحبابنا الكرام للتواصل معنا 71 130 000 ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، شيخ نمر للركن الثاني في هذا البرنامج. ما زلنا نحن نتحدث عن
1: سيرة
0: قيمة العلماء. نعم. وعالم العلماء ساكن مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلمه. ونحن ندين بهذا المذهب وبهذا العالم الجليل. تفضل واصل شيخ دراسة سيرة هذا العالم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشافعي، يعني إذا ما كنتوش أنتم صالحين فتشبهوا بالصالحين، فإن التشبه بالصالحين فلاحوا. وهذا شهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تشوفوا الشهادة اللي خلها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من نبوآت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم المدينة. لو تشوف كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بأنه سيولد في المدينة المنورة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجلس مقابل عن يمين قبره رجل حاز علم الأولين والآخرين، وحاز حاجة أخرى هامة جدا سيدي بشير، اللي هي الإخلاص لله والتوجه إليه وحده. نعم. فكتب الله لعلمه أن يصل إلى الآفاق.
0: نعم.
1: ما هي مش ناخذ لمحة بسيطة عن بقية سيرة هذا الرجل العظيم اللي مازالت فيه كثير. عمل مالك رحمه الله بوصية أمه. شوفوا قيمة الأم.
0: نعم.
1: حين قالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه.
0: نعم.
1: شوف المرأة قديش فقية. قالت له راه تمشي، لأن الأدب هو وعاء العلم.
0: نعم.
1: فلا ينفع جمع العلوم إذا لم يكن لها وعاء يحفظها. وهي بهذا الأسلوب قد أرشدته إلى باب الفتح في العلم، وهو الأدب. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله.
0: شيخ.
1: ويتحدث.
0: نعم.
1: نعم.
0: سمحني أنا باش نفتح قوس صغير لنا. الأدب هو طريق العلم.
1: نعم.
0: الأدب هو وعاء العلم.
1: صحيح بالضبط. يعني
0: هكذا.
1: نعم.
0: هل اليوم نشخص مجتمعنا اليوم، هل طالب العلم اليوم أو العالم اليوم هو متأدب؟
1: نعم.
0: بأداب العلم.
1: بأداب العلم. هذه مشكلتنا احنا تو. راهو في الدول المتقدمة مثلا، كي تاخذ تجربة اليابان في العلم، أول حاجة تفطنولها هي أنه تكون عندهم قواعد أخلاقية يلتزموا به الناس الكل. ما تلقاش واحد يطيش حاجة يمسخ به البيئة، ما تلقاش تلميذ صغير يتفوه بكلمات لا تليق بالمقام اللي هو ماشي فيه والمكان العظيم اللي هو يجلس فيه. راهو كل علم يفيد البشرية فهو علم شرعي نافع.
0: نعم.
1: راهو تتعلم الرياضيات علم شرعي، تتعلم الفيزياء علم شرعي، تتعلم الكيمياء علم شرعي، تتعلم علوم الأرض والطبيعة راهو ذاك علم شرعي. أي تتعلم علوم العربية، علوم الإنجليزية، علوم كذا، كل علوم شرعية ما دامت موجودة في وعاء الأخلاق في وعاء الأدب. واثنين حاجة أخرى تنوي بها إفادة الأمة ونفعها.
0: نعم.
1: نفع الأمة هذه بالطريقة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم لغة قوم أمن مكرهم.
0: نعم.
1: يعني دفع إلى تعلم اللغات الأخرى مهما كانت هذه اللغات. لكن المشكلة الكبيرة تو كما قلت لك، درسنا أنا عملت دراسة شوي على التعليم في السياد، يعني ترى العجب العجاب كيفاش أنهم يعلموهم في كل يوم جميع الأقسام إجبارية لمدة ربع ساعة كلها أخلاق. مثلا ماشي لعبد جميع المستويات الدراسية، جميع الشعب، جميع التوجهات، كلها يلزم لابد منها، لأن هذاك الوعاء. لأنك تخلق شو تعمل كي تعمل هذا؟ تخلق المهندس الثقة والأمين اللي ما يغشش في البناء، وتخلق الطبيب الذي لا يتحرش بالنساء، وأنه فيها المجال الطبي فيه ناس شرفاء بدرجة كبيرة وكبيرة.
0: نعم.
1: جدا تحيي فيه الجانب الإنساني، أنه مهنتك رأي مهنة نبيلة، مهنة الملائكة، رأي هذه مش كل واحد يزمك تأخذ عليه فلوس، رأي يجوك ناس، رأي العامل الإنساني مقدم على العامل المادي، رأي يجيب طبيعته. تخلق كذلك الأستاذ المخلص اللي ربي الأطفال، تخلص تخرج المعلم يعني الثقة والأمين واللي صاحب الأخلاق واللي ينفع واللي يعاون العائلة على تربية أولادهم، تخلق البناي الباهي اللي حافظ على السلعة.
0: نعم.
1: تخلق التاجر الأمين اللي ما يغشش وما يحتكرش، هذه ايش معناها الأخلاق؟ هي القاعدة، هي القاعدة الأساسية لكل عمل ولكل علم، لا بد أن تكون له قاعدة. فلا يصلح، فلا يصلح جبل عالي بدون أساس، قمة عالية بدون أساس كقصر من الرمل تنفخ عليه الرمال فتذروه ذات اليمين وذات الشمال.
0: لذلك يقول لابد لك من شيخ يريك شخوصه.
1: نعم،
0: هذه في تربية النفس
1: باش يعلمك الأخلاق،
0: أكيد
1: يعلمك الأدب.
0: كذلك التلميذ ثول يقرأ في القسم وفي المعاهد لابد له من أستاذ.
1: نعم، يكون قدوة،
0: أكيد
1: هو يتخذه قدوة.
0: الأستاذ لازم أول حاجة يكون قدوة،
1: قدوة في الأخلاق، قدوة في العدل، قدوة في المساواة بين التلاميذ،
0: باش التلميذ ينظر له كقدوة،
1: مش قدوة بركة راهو يزيد يحببه في المادة.
0: نعم،
1: والقاعدة النفسية تقول إذا أحبك أخذ عنك كل شيء وإذا كرهك كره عنك كل شيء حتى ولو كنت أحسن أستاذ. راهو مجبور أنك أنت باش تلبس بالكتاب أيها المعلم أيها الأستاذ، باش تكون في لباسك محترم، باش تكون في لباسك نظيف، في هندامك متميز، في وجهك ليه حتى لحيتك تكون لحية مزيانة، ما يشي لحية مسيبها وهابطة وما أدري شنو وكذا وكذا. شنو راهو ما ثماشي في القرآن، راهي هذه أكبر كذبة، ما ثماش في القرآن دعوة أعطيني حاجة بركة، آية بركة تتحدث على اللحية، مش موجود. لأنه ربي الرسول صلى الله عليه وسلم لخصها، قال إنما إن الله ينظر إلى قلوب، لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رأي القلوب والأعمال هذيك هي اللي تقيم الإنسان وتقدمه في صورة جميلة جدا، مش الفايدة أنك عمل لحية والفايدة أنك كذا. ماشي ضد اللحية، أنا مع اللحية، لكن اللحية الباهية واللي معاها أخلاق باهية كذلك، اللي معاها قالب وقلبا وقالبا من برا صحيح.
0: إذا اللحية في شيرة والأخلاق في شيرة وجحملة وجملية
1: تسيء، تجني على الإسلام وأهله.
0: نعم،
1: تجني على الإسلام وأهله، ما فيش حتى كلام،
0: حاجة واضحة.
1: ما ذنب الإسلام إذا لبست الحجاب عاهرة؟ ما ذنب الإسلام إذا تكلم بها بائع مخدرات عنده عامل لحية؟ بائع معناها إنسان، بائع مجون ومسكرات عنده لحية، ما ذنب هذا في الإسلام؟ شو ذنب الإسلام في هذا؟ لكن الأصل فيه بالنسبة نتحدث على العلم.
0: نعم،
1: على دور العلم. دور العلم مفروض عليك أن تكون متخلقا وأن تكون متعلما وأن تكون قدوة وأن تكون عندك أدب رفيع وأن تصبر وأن تكون يعني تحقق العدل بين طلابك، تحقق المساواة بينهم، تشعرهم أنهم في أمان، تشعرهم أنهم كلهم مش يوصل حقهم ولا يظلم عندك أحد. أبناء المأمون والأمين ولاد هارون الرشيد هزم يقري فيهم عند شيخ، ما قرهمش فيهم، قالوش يجي للدار قريهم، لا يهزهولهم غادي. أخي نهار من نهارات اش عمل؟ قال له راه ولدك جاي مخر. وقت قال له راه جاي ولدك، اش بيه ولدك ما حضرش الدرس؟ قال له راه جاي مخر. قال له تعال علاش؟ قال له لي أسأله. قال له اشتغلت بتسريح شعري. قال له أحلق له شعره، ما تخلي له حتى شعر، هو شيخ على الشعر نتاعه ويعمل فيه وكذا، ووصل وصل لمخر قعد لها. فشاد له الواحد المعلم نتاعه وحلق له شعره وخلوها له قرعه. اش عمل؟ تاسف الوليد وحس بحسره وزيد اش عمل له؟ ما حلقهاش لي حلاقه باهيه، شوه له الشعر نتاعه، ظلم وظلم كبير، فحس بالظلم بدرجه كبيره ياسر واختزن ذلك. ودارت الأيام.
0: نعم،
1: شو عمل؟ شوف الرجل الأدب، دارت الأيام ومات هارون الرشيد وأصبح المأمون ملكا مكانه، يعني خليفة. فدخل عليه معلمه قال له مش تنسك سؤال واحد، لماذا ظلمتني؟ قال له أنا أظلمتك قصدا، ليش؟ لأعلمك. شوف أنت قديش عندك من عام ما نسيتش الظلم، ظلم بسيط أني حجمت لك شعرك رغم أنفك ورغم أنك أنت رفضت باش تعمل وأنا حجمته لك. قديش بقيت تفكر فيه؟ أكثر من 20 سنة.
0: نعم،
1: أكثر من 20 سنة، أكثر من 25 سنة، أكثر من 25 سنة، ما نسيتهاش. وظلم بسيط، لكي تعرف أنك حينما تظلم أحدا شوف قديش مش يقعد يعدي عليك، وشوف قديش مش يبقى يحس به الظلم. فوريه درس عملي، مش أعطاه محاضرات طويلة، وريه درس عملي كيف يكون عادلا وكيف يتقي الظلم، لأن الظلم ظلام في الدنيا وظلام في الآخرة.
0: نعم،
1: في الدنيا ظلام القلب وظلام النفس وبؤسها، بؤس النفس وظلام القلب وحجب عن رؤية الحقيقة. لذلك الظالم يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا ويرى الصالح طالحا ويرى الطالح صالحا، هكذا ربي سبحانه يقلب عنده الموازين.
0: نعم،
1: وفي الآخرة سؤاله كلمة واحدة موقعه يوم نقول للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم.
0: تكلم سبحان الله.
1: أكبر خزي أنه يأتيك ويقول لك لا تتكلم للمظلوم تقدم، تقدم فضفض كل ما عندك. ربي سبحانه يعني عظيم حليم يقول له عن المظلوم فرغ كل ما عندك، يبقى يتحدث حتى يكمل يحكي كل شيء وما عادش عنده حتى كلمة. وللمظلوم وللظالم لا تتكلم حتى الكلام فأنت ممنوع منه. شوف الإمام مش عمل.
0: نعم.
1: قلت له برا يا ولدي اتعلم على ربيعة الأدب قبل علمه، وبعدها شهول. ويتحدث الإمام مالك عن لقائه بابن شهاب يقول فقلت تحدثني، فحدثني 17 حديث. أول مرة يقف قدامه يعطيها 17 حديث، ثم قال وما ينفعك إن حدثتك ولا تحفظ. قال له شنو الفائدة أنا نعطي بك؟ شوف المعلم، شوف المعلم كي يبدأ مخلص. قال له أنا كي نعطيك باش يحرك فيه الهمة والإرادة. قال له أنا كي نعطيك الحديث كله أنت ما تحفظهاش، ما الفائدة من ذلك؟ قال اسمع، قلت إن شئت رددتها عليك، فرددتها عليه. فقال قم، اسمع ايش قال، فأنت من أوعية العلم، أو قال إنك لنعم المستودع للعلم. شوف المعلم ذكي.
0: نعم.
1: المعلم والمدرس اللي ذكي بالحق يعرف أن التلميذ هذاك موهوب ويفجر فيه، يعمل على تفجير الموهبة نتاعه، يعرف أن ذاك عبقري ويعمل على تفجير العبقري فيه، يعرف أن التلميذة هذيك نابغة ويعمل على تفجير النبوغ فيها. ويروي الإمام مالك عن نفسه حادثة أثرت فيه وغيرت مجرى حياته، وكانت هذه الحادثة فاتحة خيرا، حيث ألقى عليه والده وعلى أخيه سؤالا فأصاب شقيقه وأخطأ مالك، فقال له أبوه ألهتك الحمائم، عنده طرف حمام لهبة.
0: نعم.
1: قال فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، ومنحه الله مواهب جليلة مكنته من بلوغ المقصود ونيل المطلوب والوصول إلى ما انقطع عنه غيره وإدراك ما عجز عنه غيره، واجتمعت لديه موهبة الحفظ والفهم، وقل ما تجتمعان عند عبد. وجمع مالك بين ضبط الصدر وضبط الكتابة، كان يحفظ في نفس الوقت يكتب. كان مالك عالما بالقرآن تفسيرا وقراءة وتجويدا، وكان فلكيا، له كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. وأعظم شهادة في التاريخ على الإطلاق لعالم في العلم لمالك هي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم، وفي رواية أخرى أفقه من عالم المدينة. واتفق الله. العلماء من بعده أنه هو أفقه علماء المدينة على الإطلاق، وهو أعلم علماء المدينة على الإطلاق.
0: جلس الله.
1: نعم. جلس للعلم وهو دون 20 سنة، قل من 20. لكن الأعظم من هذا في حياة شيوخي، مازال الشيوخ تعالوا يقروه وهو يجلس معاه، ولكن كانوا يجلسوا في نفس المسجد النبوي، فتكون عدد المتحلقين حول هذا الشاب اليافعي اللي مازال ما وصلش 20 سنة أكثر من عدد الطلاب الموجودين عند شيخ.
0: نعم.
1: اسمع إيش معناه، يعني قوة العلم مثل نافع، خلط على نافع. وكان يقول لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم، وكان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. شوف الأدب هكا أخذاه من عند ربيعة هذاك، كأنه واقف ما بين الجنة والنار.
0: نعم.
1: ما وش يقول؟ سئل مالك من رجل من المغرب، من المغرب، المغرب نقول المغرب معناها تونس والجزائر والمغرب الأقصى وليبيا ولا غير ذلك موريتانيا، بعد أن صار 6 أشهر، 6 أشهر وهو يمشي، بعد ما وصلوا فقال له اسمعوا يا ناس بشكل أئمة يعرفوا قيمتهم شنو معناه، فقال له، قال له ما جاوبوش، قال أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي، ما عنديش علم بهذه المسألة. قال له أخبر، قل له راو مالك ما يعرفش ماذا، راو ما عندوش علم. قال ومن يعلمها؟ قال من علمه الله. قال له ما لشكون يعرفها، أنا مش نرجع فارغ اليدين بعد 6 شهور، ماشي مش نرجع فارغ اليدين وما جبتش الجواب، شكون يعلمه؟ قال له من علمه الله. وقال خالد بن فراش قدمت من العراق على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا قداش في 5 فقط 5 مسائل 40 و35 اش قال قالوا المالك لا يعلم، ما يعرفش، لأنه يحط روحه وين؟
0: نعم.
1: ها يحط روحه عندما قبل أن يجيب يتخيل روحه أنه هو موجود بين الجنة والنار، إما أن يجيب صحيحا ويدخل الجنة، وإما أن يجيب خاطئا فيقذف فيه به في النار.
0: نعم.
1: مش يتسرى. وأشهر حادثة، أشهر حادثة وقعت في المدينة ويعرفوها وذكرها كل أصحاب الحديث وأصحاب السير وأصحاب وكثير من العلماء، اللي هي تلك المرأة التي رمت الميت، مشيت تغسل في واحدة، تغسل في واحدة أخي رمتها، قالت كثيرا ما زنى هذا الفرج، فش عمل؟ فالتصقت يدها على موطن العفة، فأشار بعض الناس بقطع يدها، قال لك أخي احنا مش ندفنوها المرأة، يديها ما نجمش تتنحى، ايش نعملوا له؟ نقصوا له يديها وندفنوها مع الميت. وأشار آخرون بقطع جزء من الميتة، لأن الحي أولى بالحياة من الميت، فقالوا نقطع الجزء اللي هو السق في يديها ونمشي ندفنوا هالمخلوق هذه، مش نبقوا واقفين عليه. فذكر الوالي قال لهم لا ما عادش تعمل حتى شيء، جيبوا لي توا عالم المدينة.
0: العالم.
1: جاء مالك وأفتى مالك بجلدها كم؟ 80 جلدة. فلما صارت الجلدة 80 انحلت يدها. قالوا أيفتى ومالك في المدينة؟ قالم هذه قذفت، وعقوبة القذف هي جلد من قذف امرأة محصنة عفيفة قذفها ظلما وبهتانا، فجزاؤه 80 جلدة يجلد بها أمام الناس أجمعين. جلدة 80 اتحلت يديها كأن لم يكن شيئا، يعني ربي أعطاه برهان قاطع قدام الناس كل أن هذا الرجل على علم ومتصل بقناة العلم اللدني من عند ربي سبحانه، وأن يتكلم على نور ولا يتكلم عن هوى نفس وعن حب ظهور أو جريا وراء حمد وثناء لما بعد جمات وبرتاج وقداش تفرجوا فيه من واحد وقداش دخلوا له من واحد وقداش كذا. ربي إن شاء الله يسترنا من هذا. كان مالك ينهى عن الجدال في الدين ويقول المراء والجدال في الدين يذهب بنور العلم من قلب العبد. قال
0: نعم.
1: يكثر الجدال ويكثر المراء في الدين ويحب يظهر اللي هو الكل، رأوا يذهب الله نور العلم من قلبه. فإذا كان ربي هز النور من قلب، أي علم أي ناس مش يستفيدون من هذا العالم، ما عادش يستفيدوا منه لو حاز علم الأولين والآخرين، لأنه نور منزوع منه نور الله، علم منزوع منه نور
0: الله
1: ربي
0: سبحانه وتعالى.
1: وقال
0: نعم.
1: مالك ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب. شوف التواضع،
0: يعني
1: العلم مش أنك جمعت برشة وحفظت برشة والعالم الفلاني والمحدث الفلاني وإلى غير ذلك، كلام فارغ. قالوا الصحيح هو النور الذي يضعه الله في قلب هذا العالم. وقال العلم نفور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. قال رد بالك، العلم نفور، نفور إيش معناه؟ يهرب ما يبقاش. وين يبقى يا مالك؟ لا يأنس ويبقى ويعمر إلا بقلب تقي خاشع لله. ومن
0: طهار.
1: أجمل ما قال مالك، اسمع إيش قال.
0: نعم.
1: من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه، اسمع إيش قال. قال اللي يحب تتحلى البصيرة نتاعه.
0: نعم.
1: واللي عنده بصيرة واللي اتصل بنور ربي سبحانه وتعالى، شو لازم يعمل؟ فليكن عمله في السر أفضل منه في العلاني، وهذا قادر عليه الناس كل، العالم والمتعلم.
0: نعم.
1: والجاهل والبسيط كل. من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه، فرجة يقصد بها يكون متصل بنور ربي سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى، فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية. احتوى موطأ مالك قديش توفي من حديث هذا؟
0: نعم.
1: في حوالي 600 حديث، والأحاديث التي حدثت بها وليست في حدثت بها، يعني حدثها بها مالك.
0: نعم.
1: وليست في الموطأ تعرف بغرائب مالك، وهي تسمية اصطلاحية.
0: نعم.
1: ثم حديث أخرى لم تذكر في الموطأ.
0: نعم.
1: فماذا سماها العلماء؟ سموها بغرائب مالك. تو مش ناخذ زوز أحاديث بسيطة باش نسهلوا نبدولهم حاجة بسيطة سيدي بشير، ما تطولوش.
0: نعم.
1: عليهم زوز.
0: نعم.
1: أحاديث فقط، هذا من الأحاديث في مواقيت الصلاة من كتاب الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك ابن أنس رضي الله عنه. شنو هو الأحاديث هذوما الاثنين؟
0: أنا أفضل أن الأحاديث نبدأهم الأسبوع الجاي نفرد بها موحدهم أفضل باش ما يتخلطش الكلام. هذا عملنا الكل مقدمة طويلة شوي مع الأحاديث تولي تلخبط عليهم المستمعين. إن شاء الله ربي يجزيهم كل خير ويحضر رواحهم الأسبوع الجاي إن شاء الله. نبدأ ونلقوا في الأحاديث. نذكر السؤال مرة أخرى، ما هي المسألة التي اختلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع في غزوة بدر ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر؟ أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: أحباب الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 130 00 00. شيخ، كيف يصل العبد إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ومن لم يوفقه الله لن يوفق أبدا؟
1: نعم،
0: لأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله عبدا استعمله. وفي لغة عسله، أي بمعنى يسر له عملا صالحا يقبضه عليه، وهذا هو عين التوفيق.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشكلة تاعنا احنا ديما ناخذ كان المحطة النهائية اللي ننزلوا فيها ترميز.
0: نعم.
1: أما التوفيق راهو يمكن يغطي كامل الحياة. تو كنا نقرأ في سيرة، معناها ترجمة ذاتية لسيرة
0: الإمام مالك رحمه الله،
1: كان السبب فيها هو أبوه أنه حطه في السكة الصحيح.
0: نعم.
1: كان السبب فيها أنه أمه حطاته علماته الأدب.
0: نعم.
1: قلت له برا مش يتعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم.
0: نعم.
1: لأنه علم بلا أدب يرتد عليك.

0: وبالا
1: نعم.
0: وعلم بالأدب ينفع ويفيد في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم.
0: فهذا ربي سبحانه كتب له التوفيق من البدايات الأولى. أول خطوة بدأ يمشي فيها حط ربي على السكة الصحيحة، حط ربي يقول واحد أخينا ما ذنبي أنه باش واحد هذا يطلع صالح ولا خطالح، لا أنت والإرادة نتاعك، لأن القلب هذاك أنت حر فيه تختار الطريق اللي تحب عليه. بعد ما تختار طريق الصلاح توكل الأمر لله، فالله يسوق لك الطريق الذي يوصلك إلى حقيقة الصلاح بالحق.
1: نعم.
0: وتولي عنصر صالح وتنفع وتفيد نفسك والآخرين والأمة كاملة، وتترك وراءك أثار طيبة، ولا ولا يغلق ملف الحسنات نتاعك إلى يوم القيامة، لأنه ثم ناس أبدا لا تفنى حسناتهم بموتهم، بل تبقى الحسنات نتاعهم إلى يوم القيامة.
1: نعم.
0: أخي اللي ترك العلم هذا الإمام مالك رحمه الله، هؤلاء يوم الناس هذا قرابة 14 قرن كاملين تقريبا 14 قرن إلا تقريبا 45 سنة.
1: نعم.
0: إلا 45 سنة بالضبط، يعني تقريبا 1350 و55 سنة، واحنا مازال هذا الاجر والثواب. بالله يشوف قديش من واحد قرا، وقديش من واحد انتفع به، وقديش من واحد انصلح به امره، وقديش من واحد استفاد منه، وقديش من واحد صلحت به صلاته، وقديش من واحد استقام بسببه، قديش من واحد كذا، كلها في ميزان حسنات.
1: نعم.
0: هذا باب عظيم اسمه باب التوفيق من الله، انه ربك يوفقك، مش انك تموت في الجامع، مش كيوفقك انك تموت في الجمعه نهار الجمعه، مش توفقك ليله الجمعه، مش توفقك انك تعمل انك تموت وانت على سجود، ثم اعظم من هذا بكثير. فسيدنا خالد بن الوليد يعني خاض 100 معركه.
1: نعم.
0: ولكنه لم يمت في ساحه الوغى، وانما مات هو يقول عن نفسه كالبعير المعبد في بيته. هل حرمه الله من هذه من منزله الشهداء؟ لا طبعا. سيدنا ابو بكر الصديق يعني أفقه خلق الله على الإدراء على الإطلاق بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: ومع ذلك مات في بيته. هل يحرمه الله من منازل الشهداء؟ طبعا لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من سعت به قدمه لم يمت شهيدا. فالمسألة ليست محصورة في عمل محدد، وإنما الأعمال صالحة يسوقها الله لعباد. ذكرت بعض الأحاديث النبوية عن توفيق الله لعبادة الصالحين، كثير الأحاديث النبوية، اللي يحب يبحث في هذا أدخل تلقى الكثير. لكن كما قال الإمام مالك، ليس العلم بكثرة الرواية وإنما بكثرة الدراية والعمل به. ليس العلم بكثرة المعلومات اللي جمعتها والمعارف، إيه أنت عندك جبل كامل من المعارف، ولكن لم تنتفع من هذه المعارف شيئا، لم تغير قلبك ولم تغير نفسيتك ولم تغير معاملاتك ولم تغير حياتك وأسلوب حياتك وتعاملك مع الناس، فما فائدة ذلك؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذا كذا. وربي سبحانه يوري فينا يقولوا ردوا بالكم تكونوا كيف الناس هذم، الذين يحملون الأثقال، يحملون العلم و لا ينتفعون به. فهؤلاء أول من تصعر بهم نار جهنم والعياذ بالله.
1: نعم.
0: في حين أني نجد واحد فقط حافظ آية واحدة وعمل بها طول حياة، واحد آخر حكيت عليه كتب السير أنه حافظ حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها الجنة، واحد تعلم تسبيحة واحدة وظل طول حياته يعيش بها، واحد آخر من روسيا كان لا يعرف من اللغة العربية حرفا واحدا. اسمع شنو معناه، ما يعرفش واحد مسلم روسي ما يعرفش اللغة العربية ولو حرف واحد، ولكنه كان يختم القرآن في كل ليلة. كيفاش يختم القرآن؟
1: لا.
0: يضع سبابته على بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الحمد لله، ثم يقول بالروسية كلام ربي عظيم كلام ربي كريم كلام ربي عظيم كلام ربي كريم، ويمشي وهو يتبع فيها اللي يوصل من سورة الناس، وهو يتبع في الآيات كل حتى ايش يوصل. كيف مات في آخر سورة الناس، في آخر سورة الناس، قالوا عندما حملوه إلى المقبرة كادت طيور بيضاء كادت تفتكه من بينهم، تهزوا من نعش نتاعه، فأسرعوا به إلى دفنه وعادوا إلى زوجته يسألونه. امرأة أخرى سيدي بشير، هاو تحدثوا على حاجات نعيشوها في الواقع. ثم امرأة قرأت عندنا الحج، أنا نفقتش بها الحقيقة، في الآخر فقت بها. المرأة هذه أمية، عمرها لا قرأت نهار، وعمرها لا مشات الكتاب، وعمرها مشات المدرسة، وعمرها لا تعرف حتى شيء. المرأة هذه من الشمال الغربي، جاء واحد راجل في العوينة لهنا شعمل، ماتت زوجته، فجاب المرأة هذيك من الأرياف تاع الشمال الغربي وتزوج به. هي ش عملت؟ يعني أحسنت لهؤلاء الأولاد، فيهم زوج ذكورة وبنية، أحسنت لهم وقدمت لهم من الأعمال الجليلة أكثر من أمهم، كانت معناها أكثر من أمهم، أكثر من اللي تتصورها. فلحتاش بقات معاهم للي تزوجوا التلافة، بعد بقات هي وزوجها، زوجها توفى، جات عايتت على الوحدة تاعهم، قلت لهم أنا رمش مش نزور أهلي. مشيت وقت اللي وصلت الأهل قلت لهم هاوك مفتاحكم، وهاوك دياركم وديار بوك، وهاوكم الورثة نتاعهم، أنا متنازل على كل شيء، ما عايشتي حتى بشيء. فالأولاد اتفقوا مع بعضهم، قالوا لها الكلام هذا أنسيه، هذه عشتها أنا، قالوا لها أنسيه. نهار السبت يمشوا لها للشمال الغربي، أكثر من تقريبا 150 كيلومتر يمشوا لها، وقالوا لها تعرفي كيفاش، أنت ماكش راجع على دارنا هذيك، احنا مش نعيش ونبقوا نعيش معك لهنا. فما كان منها إلا أن رجعوا بها، رجعوا به، جابوا لها سيدي، عادوا أثوا لها الدار وعملوا لها كل شيء، وقالوا لها اسمع احنا متفقين كل جمعة يجيك واحد يبات بحذاك من إخواتنا، احنا ثلاثة كل واحد يجي جمعة، كل واحد جمعة ونوفروا كل شيء، ما تعملي حد شيء، أنت أمنا أنت كذا. عملت معها إيش عمل؟ جابوا لها تلفزة كبير، كانت تحط في قناة اقرأ وتبدأ تتبع في القرآن. نهار من النهارات قالت له يا رب تو أنا نسمع في القرآن، وهو عندي كتاب قرآن كبير، وحطاته ما بين يديه وهي وحدها. تصورش معناها المرأة هذه، المرأة هذه السنة مشيت للحج العام، قالت له يا رب أنا نحب نقرأ كلامك، ما نحبش نخسر نشوف فيه في التلفزة، نحب نشد ونقرأ كيف الناس هذوك، يا ربي وأنت قادر على كل شيء. وبدأت حاطة الكتاب وحطاته على عينيها هكا الفوق، حاطة الكتاب على عينيها وتبكي وتدعي تدعي تدعي، وبعد فجأة فشلت يديها وحطت خص الكتاب، نظرت فيه أصبحت معناها تقرأ. تو تمدلها هذه المرأة مسكينة ساكتة، تمدلها كتاب قرآن تقرأ كأنها يعني تعرف كل شيء، تجيب لها أي كتاب آخر ما تنجم تقرأ حتى كلمة. علاش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى وفقها لهذا. نتيجة ماذا؟ نتيجة الأعمال التي أسلفتها وعملتها. فشوف ربي سبحانه وتعالى عن توفيق الله لعباده الصالحين قبل قبض أرواحهم، بأن إيش يعمل؟ يسخر لهم ربي سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة ثم يقبضهم عليها، أو يجعلهم في المواقف المشهودة، ثم يحل لهم الأجل، يعطيهم كالموت مثلا في صلاة الفجر أو أثناء مباشرة عمل صالح. والقصص في هذا كثيرة، لكن نشوفوا اليوم من غزوة بدر صحابي جليل، نعم. فاش تعامل معاه ربي سبحانه وتعالى؟ هذا الصحابي لم يكن معروفا، كان ممكن أنه يموت شهيد وما يعرفه حتى واحد، كان ممكن أنه يأخذ الغنائم ويمشي على روحه وما يعرفه حتى واحد. ولذلك نحن ما نعرفوش أسماء الصحابة الكل، لكن نعرف أشهر الصحابة الكل نعرفهم، نعم. ونعرف العدد الجملي نتاعه. هذا صحابي جليل خرج مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقد أخلص النية لله رب العالمين، وهنا يتدخل القدر الحكيم حتى يبشر هذا الصحابي بالفوز بالجنة وهو لا يزال حيا يسعى، نعم. لم يدخل المعركة، قبل ما يدخل المعركة ربي سبحانه ربط على قلبه وبشره ربي، هو لبشره أنه من أهل الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بيده سهما لا ريش فيه، عود طويل ما فيهوش ريش، معناه ريش يقصد فيه هكل منيب هكا فيه، نعم. حاجات الدق، معناه فيه شوكة ولا حاجة، يسوي به الصفوف، ويخرج سواد بن غزية هذا الصحابي الجليل من الصف، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طعنه في بطني، وقال يا رسول الله أوجعتني، رك أوجعتني بالأحداث، وتعمد الخروج عن الصف، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد. ولهنا يتحدث على مسألة أخرى، فربي سبحانه شي يعمل يزيد يعاود كيف المرة الثانية يخرج على الصف، والمرة الثالثة قال أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اختذ، معناها افتدي منك، مش نقتص منك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، والبطن ليس عورة عند الرجل، وإنما تبدأ عورة الرجل من سرته، من السرة بتاعه والأسفل، أما من فوق ليس بعورة. والدليل على ذلك أنه عند الطواف نكشف الكتف، وتلقاها أغلب البطون عريانة بالنسبة للرجال. فإيش عمل؟ فعوض أن يقتدي منه، معناها يقتص منه،
1: اختص.
0: يعني احتضنه وراح يمرغ وجهه على بطنه الشريف. قال يا سواد، ما الذي حملك على هذا؟ شنو اللي لزك أنك تعملها؟ قال يا رسول الله، إنها الجنة، وأردت أن يكون آخر عهدي بهذه الدنيا أن يمس جلدي جلدك، لأن من مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقصد الكلمة اللي تهمنا في هذا وتهم الأمة، السواد إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض. أما إحنا إيش يهمنا من الحادثة هذه؟ شنو النفع نأخذه؟ شو المنفع نأخذه؟ قال استوي يا سواد. الاستواء هو كلمة عظيمة نقولها اليوم في بداية كل صلاة، استووا يرحمكم الله، استووا يرحمكم الله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ منها إلا المفهوم اللفظي، لكن هو المقصود بها مش المفهوم اللفظي أو الدلالة المادية الحسية، بمعنى وقوف المسلمين في صف واحد متساوين بالأجساد بأجسادهم، ولكن معناها أبعد من ذلك بكثير. الكلمة اللي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها على الأقل ثلاثة معاني رئيسية نأخذ الأولى. المقصود منها استووا يرحمكم الله في الصلاة هي استواء القلب، استواء الأجساد رسالة عميقة إلى استواء القلوب، هذه رسالة بعثها ربي عن طريق الحس باش احنا نستوعبوها، لأنه كتجيب حاجة حسية في ساعة ما تدخل إلى المعاني وتفهمها وتهضمها وتولي تتفاعل معها إلى استواء القلوب. فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولا فرق بين غني وفقير، وبين صاحب جاه وبين وضيع، وبين صاحب نسب رفيع وغيره من الناس، كلكم سواء أمام الله. أعمالكم الصالحة هي التي تميزكم، تميز بعضكم عن بعض. والرقيب وصاحب الحكم المطلق العدل الحكم هو العلي القدير، فاشتعملوا معه. فابقوا على وجل، المقصود به اسوي قلبك وكن على وجل. وجل ايش معناه؟ على خوف انك تزيغ، على خوف انك تظلم، على خوف انك تبعد على طريق ربي، على وجل. ولا مجال للتفاخر بينكم، لان الله وحده هو الذي يعلم السرائر وما تخفي الصدور. باش تفتخر انت بجاهك، بالجاه تاعك، بنسبك، بمالك، ربي هو اللي اعطاهم لك. فانت لا مجال، يعني تفتخر بحاجه ما هيش انتاعك، بل هي انتاع ربي سبحانه وتعالى. فهذا من اللي يحكم عقله، يولي قلبه يستوي، يولي قلبه على الطريق الصحيح، لأن التصرفات الخاطئة الكل المشكلة انتاعها وين؟ هي في عدم استواء القلب. ولذلك الإمام والعلامة محمد طاهر عاشور رحمه الله يقول
1: رحمه الله،
0: إذا أردت أن تصنع سلوكا قويما فاشيزمك تعمل صلح العقيدة. بعد صلح العقيدة
1: أهم
0: صلح
1: حاجة في حياة الإنسان،
0: صلح العقيدة
1: هي العقيدة نتاعو.
0: بعدها إذا انصلحت العقيدة انصلح العمل، وإذا انصلح العمل انصلح اللسان، وإذا انصلح اللسان استقام السلوك، مربوطة ببعضها الكل. وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، كان هكذا يقوم القلوب فتستقيم النفوس وتصلح الأعمال معناها وتولي السلوكات كلها سلوكات صالحة ومستقيمة. الباب الثاني يعني استواء القلب، الثاني استقامة الأعمال في استواء القلوب. الأعمال ما تكون مستقيمة وتكون نافعة وتكون شادة طريق صحيح إلا إذا استوت القلوب. استواء القلوب في إيش معناها؟ في القدوم على الله. إيش معناها؟ طهروا، معناها طهروا هذه القلوب من كل أسباب الكبر ووسائله، وتجردوا من كل ما يعيق السير إلى الله. ولذلك يروى أنه عندما دخل الرجل الصالح بالحسن الشاذلي، أبو الحسن الشاذلي، على أحد العلماء بالمغرب العربي، ماذا قال له؟ قال ارجع فتطهر، ارجع على المرلول، اتوضأ، زاد جاه، قال له ارجع فتطهر، رجع الثانية المرة الثالثة قال له ارجع فتطهر، قال له يا ولدي راني ما أسبغت الوضوء، راني أسبغت الوضوء.
1: نعم.
0: علمني. قال دخلت علي، قال له تو ما فهمتش، قال له دخلت علي أنك تحس روحك أنك عندك علم ولست جاهلا، دخلت على الله وأنك تحس روحك أنك صاحب فضل، دخلت في المرة الثالثة وأنت تحس روحك أنك تملكك الغضب، فادخل على الله متجردا من كل شيء.
1: نعم.
0: متجردا من علمك، متجردا من جاهك، متجرد من مكانتك الاجتماعية، متجرد من كل شيء، وقل يا ربي هذا قلبي فأصلحه. ولذلك كان أحد الصالحين، كانت أحد معنى إحدى الصالحات إذا يعني عمل ولدها عملة مش باهية تعمل تقوم له الليل، إيش معنى تقوم له الليل؟ ليلة كاملة وتقول اللهم إني عجزت عن تربية أبنائي اللهم فربهم.
1: نعم.
0: اللهم إني أعجزت عن إصلاحهم فأصلحهم، فيرجع كل وليد اللي عمل ديرابة كما الكربة.
1: نعم.
0: يرجع للطريق الصحيح. إذن المقصود به استقامة الأعمال هو مال، هو أن يتجرد الإنسان من كل ما يعيق السير إلى الله، فإن الناقد بصير والعقبة كؤود، ولا سبيل إلى الدخول على الله إلا كما قال في كتابه العزيز. كيفاش باش ندخل عليه؟
1: نعم.
0: شنو الطريق اللي قالنا ادخلوا منه على ربي سبحانه وتعالى؟ شنو المسلك؟ شنو السبيل اللي قال لنا ربي سبحانه وتعالى ادخلوا منه علينا؟ راني نحل لكم الباب، اذا جيتوني من باب اخر ما نحلهوش.
1: نعم.
0: اذا دخلتوا علي من سبيل اخر ومن طريق اخر ما نحلش، انا هو الباب، الا من اتى الله بقلب سليم.
1: شكرا. نعم. شيخ بارك الله فيك. خلينا أحبابنا الكرام نعيد السؤال قبل أن نمشي فاصل. السؤال يقول ما هي المسألة التي اختلف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع في غزوة بدر ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر؟ أحبابنا الكرام خلينا نمشي فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السؤال يقول: ما هي المسألة التي اختلف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في غزوة بدر ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر؟ خلينا نمشي ونشوف الهاتف. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيدي، اسم الكريم.
1: فخر الدين بن علي من تونس.
0: فخر الدين
1: بن علي من تونس.
0: فخر الدين بن علي، مرحبا سي فخر الدين.
1: تحياتي ليك ولضيفك الكريم ولقناة الزيتونة والمشرفين عليها جميعا.
0: الزيتونة. نعم سيدي.
1: معركة بدر هي المعركة الأولى في لبنة، معناتها في لبنة الإسلام ونشر العقيدة ومعركة الفرقان بين الإيمان والكفر والحق والباطل.
0: نعم.
1: في معركة بدر قدمت الأمة أفضل الشهداء وأكرم الشهداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدوا الطريق باش احنا نوصل حتى للصين.
0: نعم.
1: الأمة توصل حتى للصين، وهي معركة إثبات الذات، معركة كانت كبيرة.
0: نعم.
1: وقع أسرى من من من من الجانب الآخر من الكفار وأسرى عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فيقولوا العدد 70، أنا نحكي من الذاكرة، مع
0: نعم.
1: قديم المعلومة هكا. فالرسول صلى الله عليه وسلم استشار، مشى أبو بكر قالوا شنو نعملوا لهم، ماذا نفعل بالأسرى؟ كان رد أبو بكر قالوا نأخذ الفدية واللي المتعلم يعلم الأميين من المسلمين.
0: نعم.
1: وسيدنا عمر كان عنده موقف آخر، قال هي معركة الأولى فلابد من إرهاب العدو، وقال يقع فيها حكم حكم ربي سبحانه وتعالى وهو الإعدام أو القتل.
0: نعم شكرا.
1: ربي سبحانه وتعالى أيد كلام سيدنا عمر على كلام سيدنا عمر على الموقف أو سيدنا أبا بكر رضي عنه وأرضاه. فنزلت الآية الكريمة: وما كان لنبي أن يكون له أثر حتى يثخن في الأرض. والإثخان هنا المبالغة في القتل.
0: نعم.
1: قتل مبالغة في القتل.
0: شكرا.
1: فالله سبحانه وتعالى أثنى على موقف عمر، سيدنا عمر.
0: شكرا.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرواية هكا، ذهب مع أبو بكر وكان يبكيان، مشاو لعمر قالوا لو كان نجا واحد من النار هذا اليوم لان جاوبت انت يا عمر.
0: شكرا، بارك الله فيك سي فخر الدين. احبابنا الكرام، نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: اسم سعيد.
0: سعيد، منين يا سعيد؟
2: من ريانة.
0: مرحبا يا سعيد.
2: عايش وبي.
0: تفضلي.
2: عايشك، تفضل، عندك كل خير. سي بشير، انا نتابع فيكم وراني نحب برنامجكم برشا،
0: يعطيك الصحة. بارك الله فيك يا سعيدة. نعم.
2: عايش بارك الله فيك. انا من السؤال ما نعرفوش الحق، واول مره نشارك. و سي بشير بالله نحب كتاب السيره بالله.
0: اول مره تشارك وتحب كتاب السيره، صعيبه شوي.
2: اول مره
0: يعطينا الاجابه، حاول عامل محاولات باش نجمو نعطوك، ما نجموش نعطوك كتابك هكا يا اختي سعيدة. حتى ما عندك الإجابة المرة الجاية عاود تبعنا من الباي وحاول شاركي. شكرا، بارك الله فيك يا سعيدة. شكرا، نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: حامد محضاوي بن 11 مدنين.
0: حامد.
3: نعم محضاوي.
0: حامد محضاوي. محضاوي.
3: نعم.
0: بن 11.
3: ايه. مدنين.
0: نعم. تفضل خويا.
3: نجاوب على السؤال.
0: نعم.
3: حسب السؤال اللي قلته لي.
0: نعم.
3: هل الخلاف بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في قطع النخيل اللي في المعركة اللي انتصروا فيها المسلمين وعلى باش يقطع كل الغابة هذيك؟
0: قطع النخيل، الله يبارك. أوقد معنا الأخر برا باش نسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. عسلامة يا بشير.
0: مرحبا أخوي الغايد، اسمك كريم.
4: مرحبا عليك.
0: عايشة.
4: كمال من سليانة.
0: سي كمال سليانة. مرحبا سي كمال.
4: وبيك سي بشير، ربي يبارك فيك.
0: تفضل سي.
4: الإجابة هي يعني حول مسألة الأسرة في غزوة بدر الكبرى.
0: أي نعم.
4: يعني الخلاف اللي صار يعني من طرف رسول الله وصديق حول يعني الأسرة ذوما، قال الصديق كونه يعني يعلم المسلمين القراءة والكتابة ويأخذوا فدية لقاء حريتهم، في مكان رأي عمر يعني أن تضرب الأعناق يعني تنفيذ الحكم الله. وهنا حجة عمر بيان لصلابة المسلمين وقوتهم.
0: شكرا سي كمال.
4: والآية 67 من سورة الأنفال هي كانت تأييد لرأي عمر.
0: شكرا بارك الله فيك.
4: بارك الله فيك.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. نواصل شيخ حتى تحضر المكالمة. نعم.
5: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه.
0: نعم.
5: إذن أحسن باب وأعظم باب والباب الوحيد اللي ممكن تدخل منه وتضمن الدخول على الله هو من إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: نعم.
5: هذه رسالة أبي الأنبياء خليل الرحمن سيدنا إبراهيم إلى العالمين، ورثها منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بارا بجده، وترجمها سلوكا وممارسة، فقال لأكثر مخلوق أحبها وظل يحن إليها ويهف فؤاده لرؤياها حتى في ساعات الاحتضار وفراقه من هذه الدنيا، فقال لها اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يعني واضحة العملية، يعني أحسن مخلوق أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرها قدعة من كبده، قال لها اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. اثنين ثلاثة استواء النفوس، كيفاش يكون؟
0: نعم.
5: اعمل على استقامة النفس حتى تكون أنت قائدها وسائقها. والإمام البصير يقول وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصحة فاتهمي.
0: شكرا شيخ. نخو المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: مرحبا. اسم الكريم سيدتي.
6: اسمي دليلة حامدي من قيروان.
0: دليلة حامدية
6: القيروان.
0: القيروان. مرحبا للا.
6: بالنسبة اللي جابة هي مصير الأسرة في غزوة بدر.
0: نعم.
6: هو عنتها المسألة التي اختلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر رضي الله عنهما.
0: نعم.
6: هي مصير الأسرة في غزوة بدر.
0: مصير الأسرة؟
6: أي في غزوة بدر. إذا معناتها اقترح سيدنا عمر عليه رضي الله عنه وضرب الأعناق بينما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا أبو بكر اختاروا الفدية.
0: شكرا بارك الله فيك دليل. أقعد معنا أقعد معنا أختي لغاية تسمع الإجابة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: سلام.
0: مرحبا. اسم الكريم.
7: بيك أكثر عايش.
0: الاسم الكريم أبعد شوي على الراديو.
7: اسمي راضي عبدال راضي من سيدي بوزيد.
0: أبعد على الراديو. نعم. يا راضي.
7: نعم
0: راضي سيدي بوزيد. أبعد شوي على الراديو يا أختي. نعم معطي الإجابة يا راضي.
7: الإجابة اختلاف على أسرة وسيدنا أبو بكر قال نقتلهم وسيدنا محمد سيدنا عمر قالوا لا.
0: نعم
7: سيدنا عمر قال نقتلهم.
0: نعم
7: وسيدنا محمد قال لا.
0: شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. إن هناك مكالمة نواصل شيخ. نعم. حتحضر. ألو واصل شيخ.
5: إذن ثلاثة هو استواء النفوس. ديم القرآن يبدأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللي ما يربطش ما بين الإيمان النظري والإيمان. نعم. التطبيقي رأوا عنده خلل في تعلم تعاليم الإسلام، عنده خلل يزمي راجع، رأوا المنهج نتاعه ما هوش منهج قوي. لذلك اعمل على استقامة النفس حتى تكون أنت قائدها وسائقها وخالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما محضاك النصحة فاتهمي. من أطاع نفسه أردته إلى المهالك. استواء النفوس بمعنى أدخلوا على الله فقراء إلى كل شيء. وأول فقر يلزم تملى به ذاتك وتقول له يا ربي أنا فقير ليه هو إلى التزكية. وآخر حاجة يلزمك تكبش فيها مع ربي وتطلبها وتتضرع إلى الله فيها هو طلب العون والثبات على الطاعة كما جاء في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. السؤال يقول ما هي المسألة التي اختلف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر؟ أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.
8: إشهار. صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
9: إشهار

0: حبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: ما هي المسألة التي اختلف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع عمر بن الخطاب في غزوة بدر ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر؟ نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا، مرحبا، اسم الكريم.
1: مرحبا. جمال من مكناة سيدي بوزيد.
0: جمال سيدي بوزيد، مرحبا سيدي.
1: مرحبا سيدي. الإجابة إن شاء الله.
0: نعم،
1: المسألة هي مسألة العشرة إن شاء الله، اختلاف بين عمر أبو بكر والرسول. العشرة بقدر
0: الأسرة. نعم،
1: الأسرة. نعم، لأن موقف عمر هو صحيح وموقف أبو بكر عن نفس المسألة.
0: شكرا، بارك الله فيك. أقعد معنا تسمع الإجابة بآخر البرنامج. نمر المكالمة الموالية.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: عليك السلام يا شيخ.
0: الاسم الكريم.
2: منيرة.
0: منين يا منيرة؟
2: من مستير.
0: مرحبا.
2: وبيك يا عيشك. غزوة بدر.
0: ايش بيها غزوة بدر؟
2: غزوة بدر، غزوة بدر تمست بقهوم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر.
0: ايه شنو فيها غزوة بدر؟
2: غزوة بدر برشا حاجات، برشا حاجات تاني نعرفهم أماني، برشا حاجات يا شيخ.
0: منيرة قديش مرة شاركت معنا يا منيرة؟
2: ثلاثة مرات.
0: وطلعت في القرعة ولا ما طلعتش؟
2: ما طلعتش.
0: شكرا، نأخذ معنا آخر برنامج نسمع الإجابة يا منيرة.
2: عايشك بالله.
0: شكرا، نمر المكالمة الموالية. شيخ نتفضل نتكلم. نعم. أي حاضر حاضر طوال. حاضر المكالمة. نعم. شيخ واصل. شيخ واصل. نعم. حتى حضرهم.
3: صلنا الاستواء الرابع. نعم. الاستواء الرابع هو استواء الحضور والخروج من الغفلة.
0: نعم.
3: إذن الموضوع هذا هو: لا تعبد الله من أجل تحقيق قائمات طلبية كبيرة، كأنك. نعم. تاجر تريد أن يعني تشري سلعة وبعد تبيعها. لا تعبد الله من أجل تحقيق قائمات طلبية كثيرة ترجو تحقيقها.
0: وإنما.
3: نعم. اعبده لأنه أحق بالعبادة، فإن عرفت الطريق إليه أحبه، وإذا أحبك أدهشك بالعطاء.
0: نعم.
3: لا كما تريد أنت، بل بما يصلحك وينفعك في الدارين، لأنه العليم الخبير. هو ربي سبحانه وتعالى العليم الخبير، يعرف شنو الحاجة تطلب أحيانا ولا يستجيب لك، ولكنه يعرف متى يستجيب وبماذا يستجيب وكيف يستجيب. تعمد سواء ابن غزية الخروج من الصف لأنه فهم هذه الحقائق الربانية، فأراد أن يكون آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قدم على ربه لم يقدم بإيمانه. هاي الغاية منه، أنه يتمرغ، معناها يمرغ وجهه على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يحب يقول هالاستواءات الأربعة اللي حدثنا عليهم. راه يقدم على ربه، جي يدخل على ربي لا بإيمانه ولا بأعماله الصالحة ولا بجهاده، وإنما. نعم. بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة ذلك أنه لم يحتضن ابنه ولا أمه ولا زوجته، وإنما احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: يا ربي ما لي سبيل نجاة إلا ماذا؟ إلا لمسي لجلد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
3: خرجت من الدنيا بشيء واحد، هو لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نمر المكالمات الموالية. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم.
4: عايشك مفيدة من باردو.
0: مرحبا يا مفيدة.
4: نجاوب على السؤال.
0: نعم.
4: المقصود هي غالبا أسرى غزوة بدر، اللي نزلت فيها الآية 67 من آية سورة الأنفال، وتحدث فيها رسول الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم قال لعمر بعد نزول الآية بمعنى الحديث: لو نزل من السماء ماء عذاب ما نجا منه إلا عمر رضي الله عنه ورضاه.
0: شكرا. شكرا يا مفيد، الوقت يداهمنا. شكرا، نأخذ معنا الخبر رمش تسمع الإجابة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: ألو. السلام عليكم، معك
0: حمزة.
5: حنان من مصر.
0: حنان، مرحبا يا حنان.
5: نحلك ونحب البرنامج برشا على نشارك.
0: بارك الله فيك يا حنان.
5: يا حمدي الشيخ
0: عايشك. هاي اعطيني الاجابه حنان.
5: والله ما عندي اجابه. ما نحب
0: حنان. حنان حنان انت انت انت ربحت معنا قبل جائزه؟
5: لا اول مره. من نحب نقولك على الكتاب الناطق.
0: باهي باهي يا حنان. نبعث لك كتاب ناطق كريم ربي يقيدها حنان هذه من ماطر باش نبعث لها كتاب ناطق باذن الله. طيوصلك يا حنان.
5: قلت
0: لي طيوصلك يا حنان باذن الله يوصلك.
5: خاف نرقد في السبيطار ونبعث
0: لي. لطف عليك يا حنان. نبعث لك تهنى باذن الله. نبعث لك يا حنان
5: ان شاء الله قبل ما نرقد.
0: لا لا باذن الله يوصلك يا حنان كتاب ناطق مصحف ناطق معناه. قيدها لي كريمه. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا باسم الكريم.
6: نجاح من ماجية.
0: نجاح
6: من ماجية. والله العظيم ما نش عارف تدور الجواب بالضبط. حبيت نشارك معاكم برنامج.
0: عندك الإجابة النجاح؟
6: قلت لك ما عنديش الإجابة صحيحة الحقيقة. ما عنديش يعني بنعرفها منكم إن شاء الله.
0: باي أقعد معنا تتعرفها يا نجاح. هاي أقعد معنا بإذن الله تعرفها. شكرا بارك الله فيك. نأخو آخر مكالمة في هذا البرنامج. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام سيدي بشير. اسمح حوالك.
0: يبارك في عمرك حبيبي. الاسم الكريم.
7: سيدي عبد الله.
0: شكرا. الاسم الكريم سيدي.
7: حبيب من جنة سيدي بوزيد.
0: حبيب من سيدي بوزيد. مرحبا سيدي الحبيب.
7: يا حمد لله بربي راني ما كنتش حدا بعد لما نسمع في السؤال لسيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا محمد.
0: ما هي المسألة التي اختلف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه مع سيدنا عمر في غزوة بدر؟ نعم في غزوة بدر. نعم
7: في غزوة بدر. والله ما فهمتهاش بالضبط. راني ديما نسأل ديما ونجاوب على السؤالات وكلمتكم على الكتاب الناطق بكري سيدي بشير. عندي عام وانا نكلم فيكم كل مره. نكلم اخت كريم.
0: ايه خلنا نسالك حاجه.
7: ايه
0: انت فزت معنا في الكتاب الناطق؟
7: فزت معاكم بكري عندي اكثر من العام. اما قلت لك على الكتاب الناطق راني دريمي انا يا ذاك علاش تحب نقرا الكتاب الناطق.
0: انت كفيف انت كفيف سامحني في الكلمه.
7: ايه ضروري معناه طول ما نجمش نشوف.
0: الله يبارك. شكرا.
7: الله يبارك لك ويرحم والديك في خيرك. الله يبارك.
0: شكرا قيد سجله لي يا كريمه سي الحبيب كتاب ناطق. شكرا. نواصل شيخ معك.
3: اذا سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سيدنا سواد بن غزية فهم هذه الاستواءات الاربعه التي يجب ان استواء القلب واستواء القلوب واستقامة العمل واستواء النفوس واستواء الحضور والخروج من الغفلة. فهمها ولا ما فهمهاش؟ فهمها. نعم. فهل يستوي أم لا؟ فهل استوى أم لم يستوي؟ استوى لأنه تجرد من كل العلائق إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استنتج العلماء 6 فوائد من قصة سواد بن غزية.
0: نعم.
3: القصة هذه العلماء خرجونا منها 6 فوائد.
0: نعم.
3: هي معناها تفيد الإنسان مهما كان. أي واحد مؤمن تفيد. أولا حرص الإسلامي على النظام. ما ثماش فوضى في الإسلام. ما ثماش يعني هكاك مسيبها تمشي تسرع وحدها دعوها فإنها مأمورة. هذه رأي في تحديد المسجد. وراه حدث خاص استثنائي خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يتحول الحدث الاستثنائي الخصوص إلى العموم. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة.
0: نعم.
3: الإسلام ثم نظام ثم التزام ثم يعني وقوف عند كل واحد يقف عند حده. لذلك تعرف الحدود وتعرف الحقوق وتعرف المواقف. 2 العدل المطلق. شو معنى العدل المطلق؟ هذا قائد وهذا نبي وهذا رسول وقائد جيش في نفس الوقت. فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص من نفسه رغم أنه يمكن أن يتغاضى على هذا لأن الموقف مش موقف نتاع قصاص وإنما الموقف نتاع حرب. 3 حب الجندي لقائده. شوف كداش يعشق الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمنوا أنه يفدوه بكل ما فيه. نكملوها فقط سيدي بشير. تذكروا الموت والشهادة يعيشوا بها تعيش معاهم ما مش غايبين عليهم في غالب في عالم الشهادة وناسين تماما الموت، لا يعيشوا مع الاثنين، يعيشوا مع الموت ويعيشوا مع الشهادة. ولذلك قالوا منزلة في الجنة لمن ذكر الله في اليوم 20، ذكر الموت 20 مرة، مش يقول الموت الموت ويحسب، وإنما تذكرها في مواقفه التعاملية مع الناس، يقول لا ما نتكلمش في عرض هذا لأنه ثم موت، ما نخش حق هذا لأنه ثم موت، يذكرها 20 مرة، له منزلة في الجنة لا يدخلها إلا هو. 5، جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك ومسه فيه بركة. 6، توهاد بطن الرجل ليس بعورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه، ولو كان عورة ما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه.
0: نعم.
3: هذه 6 استنتاجات من هذه القصة إن شاء الله.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك، أعطيني الإجابة على السؤال.
3: نعم.
0: شيخ
3: شنو الإجابة هذه؟ نعم. تعتبر يعني من المواقف 13 التي وافق فيها رأي عمر القرآن الكريم.
0: نعم.
3: يقول رأي وينزل القرآن مؤيدا لذلك، وهي تبين قيمة هذا القلب الملهم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه هو الواحد إن كان في أمتي ملهم فأرجو أن يكون عمر.
0: نعم.
3: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء صناديد قريش، هذا ميؤوس من الإيمان انتاحب، ميؤوس من التوبة انتاحب، ميؤوس منهم أنهم سيعودون، وكان تلقوهم طو يرجعوا يحاربون من جديد، فجزاؤهم القتل، يلزم يموت، قطع رؤوس منهم. شكون منهم؟ عقبة ابن معيط، هذا الذي وضع سل الجزور فوق عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بكت يومها، بكت السيدة فاطمة. ثم رأي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق، قال ثم إيش نعملوا لهم؟ ما نقتلهم، ما خلوهم يعلموا المسلمين ونأخذوا منهم الفدية، إحنا في حاجة إلى المال. ولكن سيدنا عمر شد صحيح ونزل القرآن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
0: شكرا.
3: الإثخان لهنا بمعنى قتلهم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نشوفوا 3 أرقام أعطينا زوج كتب لزم صاحف ناطقين، حنان من ماطر وكذلك حبيب من سيدي بوزيد، أظن إن شاء الله يصلهم المصف الناطق وربي يجازي كل الخيرين. عندنا من 1 حتى 6. سي زهير اختار 3 أرقام. سي زهير رقم 2 اللي هو سي كمال من سليانة، مبروك عليك سي كمال من سليانة كريمة، ابعث لي سي كمال. الرقم 4، رقم 4 دليلة حامدي من القروان، مبروك عليك يا دليلة، كذلك ابعثي رقم دليلة. الرقم الأخير رقم 5 اللي هو جمال من سيدي بوزيد، كذلك كريمة ابعثي سي جمال من سيدي بوزيد. هذا هم إن شاء الله اللي فازوا اليوم خرجنا 3 جليلة اليوم خرجنا 3 كتب، 3 جوائز وزوز مصاحف ناطق. إن شاء الله يا رب يجازي الخيرين، إن شاء الله يوصلوا الجوائز لأماكنهم، وإن شاء الله شفع فينا رسول الله. شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد أحبابنا الكرام. تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على

استووا واعتدلوا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي المعاصر. هذه الشخصية لو تحدثنا عليها أكثر من مرة، مرات وكرات، لن نوفيه حقه، وقد ترجمنا له من قبل، ولذلك أتجاوز هذا الأمر إلا في النزر اليسير. هذا الرجل هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي. في كتابه معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي طبع في جزئين، الجزء الأول تقديم ومراجعة الدكتور محمد اليعلاوي، والجزء الثاني تحقيق حماد الساحلي وتقديم ومراجعة الدكتور محمد اليعلاوي. في مقدمة الجزء الأولي يقول مؤلف هذا الكتاب هو المرحوم الشيخ عبد العزيز الثعالبي، وترجمته موجودة في آخر الجزء الأول من كتاب الشيخ محفوظ قاموس الأعلام التونسي. هو أحد زعماء الإصلاح في النصف الأول من هذا القرن العشرين. ولد بتونس وتعلم بجامع الزيتونة، تلك المؤسسة العتيدة التي كان لها مع المدرسة الصادقية أعظم فضل في إبقاء تونس على إسلامها وعروبتها. كان الشيخ الثعالبي من مؤسسي الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 19، وتميز بين أقرانه بالصرامة في المطالبة باستقلال البلاد دون ملاينة للاحتلال الفرنسي، فتعرض للاضطهاد فسجن وحوكم ونفي عن بلاده، فارتحل إلى عدة أقطار عربية وإسلامية، واستبقي مدة بفلسطين ثم بالعراق ثم بمصر، وتوفي رحمه الله تعالى بتونس سنة 44 في نحو 70 من عمره. وبفضل تكونه الأول في بيت والده ثم في الزيتونة ودرايته الواسعة بثقافة العرب وتاريخ الإسلام وتفكيره المتواصل في قضايا الأمة الإسلامية، وكذلك بفضل العلاقات التي ربطها مع زعماء الإصلاح في الوطن العربي، كانت منازعه تتجاوز وطنه تونس فتشمل كافة البلاد العربية والإسلامية. هذا إلى جانب دوره الكبير في التعريف بقضايا الشعوب المستعمرة والدفاع عن حريتها، وذلك بالاتصالات العديدة مع رجال السياسة في الغرب ولا سيما فرنسا. وقد كان للكتاب الذي ألفه مادته وأوكل إلى بعض مواطنيه ترجمته إلى الفرنسية، فنشر في هذه اللغة بعنوان تونس الشهيدة. كان لهذا الكتاب وقع كبير لا في المغرب العربي فحسب، بل وفي فرنسا ذاتها. لفت الانتباه إلى فظاعة الاحتلال الفرنسي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. ولم يكتف الشيخ الثعالبي بغرس روح الوطنية في الشباب التونسي بالخطب البليغة والمقالات المحكمة، محكمة النسخ والنسج القوية الاستدلال، بل ألف الكتب في السياسة وفي القضايا الاجتماعية وفي الإشادة بسماحة الإسلام، منها هذا الكتاب في السيرة النبوية الذي نقدمه اليوم إلى القراء الكرام حتى يتعرفوا على بعض نشاط هذا المناضل الذي غمطته الأجيال الحاضرة حظه من الاحترام والاعتراف بالجميل، وحتى يقفوا بالخصوص على مناحي تفكيره في فهم روح الإسلام المسايرة لكل عصر ولكل مجتمع، وفي تحليل شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد افتتن الشيخ بإنسانية النبي وبصبره الطويل على النكاية والأذى والسخرية وبحنكته السياسية التي بها أسس الدولة الإسلامية العادلة القوية، وبأمانته في أداء المهمة التي ألقاها الله على عاتقه بكلمة اقرأ. ثم هذا التقديم طبعا للدكتور محمد اليعلاوي في هرقلة 18 ماي 84. فاتحة الكتاب يقول فيها الشيخ عبد العزيز الثعالبي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله حمد موقن بجميل آلائه، معترف بجلائل نعمائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وخيرة أصفيائه سيدنا ومولانا محمد إمام المرسلين وملاذ العائذين وشفيع المذنبين ورحمة الله العالمين، ورضي الله عن آله الأطهار وصحبه الأبرار وتابعيهم الأخيار ما اعتكر ليل وأضاء نهار. أما بعد، فقد خيرت الله تعالى في عمل نافع مبرور أدخره في صحيفة اليوم النشور، ينتفع به المؤمنون ويسترشد به المحائرون، فخار لي سبحانه وتعالى أن أجمع هذا الموجز من السيرة الطاهرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة وأزكى التحية، وكنت أسلفته بسفر مختصر من تاريخ الأمة العربية، فجاء بحمد الله إرهاصا لهذا الإعجاز ومجازا للسالكين في تفهم الحقيقة المحمدية من المجاز، بعد أن أعرض عنها المفتونون وهجرها القاسطون وتجاهلها الضالون المضلون. ولما وفقني الله تعالى إلى تدوينه وترتيبه وتقسيمه سميته معجز محمد رسول الله، وبدا لي أن أعجل بطبعه ونشره قبل السفر المختصر إجابة للرغبات الملحة التي تقدمت إلي من أساطين الشباب ونبهاء الطلاب، حرصا على تعميم فوائده واستعراضا لفرائده وجمعا لشوارده وقيدا لأوابده، بيد أن حاجة الأمة إليه أوكد ومصلحتها في إخراجه أظهر وأفيد، إذ يطالعها بما خفي من أسرار حياة رسولهم الأعظم وسندها الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن أجهدها الطلب وفاتها الأرب وهي لا تجد لبغيتها موردا ولا لما ترومه مساعدا، اللهم إلا واحدا من كتابين اثنين لا ثالث لهما، كتاب أوروبي لا يتحاشى مؤلفه عن الغمز واللمز في صاحب الرسالة العظمى بما ينفثه يراعه في روع قارئه من وسوسة الحيرة وفتنة الشك تحت ستار البحث العلمي. وها نحن نعيش هذه المشكلة، الكتب التي ألفها المستشرقون وبثوا فيها سمومهم ونشرت بين المسلمين ففتنت شبابهم.

والطريق إليه وعر لا معبد ولا مسلوك، مرتب على نسق قديم وأسلوب غير سليم، لم يتناوله مقص المشذبي ولا تمحيص الناقد المهذب، ويتعثر الذهن في مساق عبارته ويرتبك الفهم في مورد إشارته، ففترت الهمة عن قراءة الكتابين، وبسبب ذلك قلت الرغبة في الاطلاع على حياة إمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا وأمثاله يقول الشيخ عبد العزيز الثعالبي: أقدمت بعد الإحجام على إخراج هذا الموجز معتمدا في قبوله على الله، ومن اعتمد عليه كفاه ووقاه عثرة القلم وزلة القدم، وقد سلكت في تخريج فصوله وإثبات فروعه وأصوله على ما صح عندي من الرواية وتبينته من الدراية، سالكا في النقل مسلك الثقات من المتقدمين، ومعتمدا في التخريج طريقة النقاد المعاصرين ليكون وسطا بين المذهبين وجامعا لما تفرق بين الموردين، وهو كما رأيت عمل شاق لا يقدم عليه إلا من كان مدركا تبعية النقص الفاضح والفراغ الواضح في حياتنا العلمية ومقوماتنا الاجتماعية، وما ذلك بالشيء اليسير في جانب ثقافتنا العامة من الناحيتين الدينية والسياسية. فقد أودى بنا إهمالها إلى النقص في تقويمنا الخلقي، ومن نتائجه قلة الشعور بالدين والقومية وانحطاط المدارك في فهم المعاني الروحية، وطبيعي أن يجر ذلك إلى خمود الأحاسيس وانقلابها إلى أداة آلية لإشباع نزوات الأعصاب والبطون، وليس وراء ذلك سوى البحران النفسي واتخاذ الدين مأكلا ومرتزقا بعد أن كان خلقا وسيرة. يقول الشيخ الثعالبي: ومهما قال القائلون إن هذا التردي كان نابيا عن طبيعة الإسلام بعيدا عن منازعه، فإن مظاهره قد تلتبس على ضعفاء النقدة من الباحثين للعلاقة الحالية المرجوة بين الإسلام والمسلمين، فهم يحسبون الإسلام تلك الحالة العالقة بالمسلمين، وبسبب ذلك يصيمونه بوصمات غريبة عنه، ومن ذلك قولهم إنه مزيج من المتناقضات أفرغت في صور باهتة اللون، وهو قول هراء بعيد عن الواقع، وإنما هم في الحقيقة يتكلمون عن المسلمين من حيث اصطباغهم بأحداث القرون وظهورهم في الصور التي شاهدوهم فيها. وكان حقا على هؤلاء أن يفطنوا لهذا الخلط ويتجنبوه صيانة لجلال البحث العلمي من الإسفاف والتبذل، لأن الإسلام الصحيح يستحيل أن يشتبه في جوهره وأعراضه بغيره في نظر الناقد البصير، وهو كما رأيت كائن حي له ذاتيته واستقلاله، يعرف بخصائصه ومميزاته لا بتلك الأخيلة المريضة التي فشت في الناس، وهي نزوة خبيثة من شهوات الكائدين ومكر الماكرين، وما على الذين يريدون التحري في إظهار الحقائق العلمية بارزة في جوهرها السامي إلا أن يتعرفوه من عناصره لا من سير الناس. تحب تعرف الإسلام؟ أعرفه من كتبه من القرآن ومن السنة، لا من خلال أتباعه ففيهم الصالح والطالح. قال الأستاذ والشيخ عبد العزيز الثعالبي: ومن أبرز تلك العناصر وأظهرها التكامل والانسجام والقوة والمناعة والبعد عن الالتباس بالمؤثرات الخارجة عنه، وحسبه من ذلك أنه لم يداخله شيء أجنبي. القرآن مستحيل أنه يزيد فيه

0: ولنقص إنسان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ومن دلائل ذلك أن حيويته لم تزل محتفظة بخصائصها وأثرها في الهداية والإنعاش لمن يدين به في القوات الروحية والجسمية والعقلية والخلقية. وقد صاغها الباري تعالى في أسلوب حكيم ونظم قويم، وأقامها على سنن الفطرة وعبر التاريخ. وهذا ما تراه جليا في هذا الكتاب، متمثلا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فجر بعثته إلى أن لقي ربه راضيا مرضيا، متمشيا مع الأدوار التي تعاقبت عليه وكان فيها داعيا ومعلما وواعظا ومحذرا ومبشرا ومكافحا ومنقذا ومحررا للأمم من الاستعباد، إلى غير ذلك من الحالات التي وجد فيها أو صمد منها لكفاح مناوئيه في البيئات المختلفة التي عاشرها وعاش فيها. معيشة القائد المغوار المحنك في ميادين الجهاد مكة والطائف والمدينة والثغور التي انتقل إليها وأدار فيها تلك المعارك البيضاء والحمراء التي لا عداد لها ولا قبل لأحد غيره بها، وكان ظهورها على يده في مختلف الأساليب وشتى الأسباب دينية وسياسية، وما من معركة خاض غمارها إلا وذللها وتغلب فيها على أعداء دعوته ومناهضي رسالته وأدال منهم جميعا عربا كانوا أم يهودا، وخرج منها ظافرا مكللا بالفوز خروج الربان الماهر بسفينته من لجج البحار. ثم يقول: وفي ثنايا تلك المواهب العالية والسجايا الغالية يلتقي المطالعون للسيرة النبوية بتلك اللطيفة الإلهية التي تفجرت منها ينابيع الرسالة، وهي التي ينبغي للباحثين أن يرتووا منها ما يريدون كتابته عن الإسلام إن كانوا يريدون إنصاف الحقيقة، وهي أو هو كل شيء ينبغي أن يكون لمؤسسة عالمية متكاملة البناء قويمة الذات بارزة النعوت، فهي عقيدة وإيمان وعبادة وخلق وأدب وسلوك وشريعة ونظام وأمة ودولة وحضارة وتمدن. هكذا منهجه رحمه الله تعالى في كتابه ليبين شريعة الإسلام التي تمس كل نواحي الحياة ولا تترك شيئا من حياة المسلم إلا وتناولتها، مصداق قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوب.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: ماذا ترى أن أفعل الآن يا بجير؟
3: تتوب وتسلم.
2: ولكن محمدا يقتلني.
3: لا لا، إن رسول الله لا يقتل من جاءه تائبا. اذهب إليه وأسلم بين يديه ولن يمسك بسوء.
2: أواثق أنت من هذا يا بجير؟
3: أجل، أغدو إلى رسول الله وسينالك خير.
4: من هذا الذي قدم إلى رسول الله يا حسن؟
5: هذا كعب بن زهير الشاعر الذي هجا رسول الله.
4: ويحه، ولم جاء؟
5: مهلا يا عروة، لعله جاء تائبا نادما.
4: ربما، ولكن أرسول الله يعرفه؟
5: لا أظنه يعرف كعبا.
4: اصمت يا حسان، ها قد جلس بجانب رسول الله وشد على يده.
6: يا رسول الله، إن كعب بن زهير جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟
7: قال صلى الله عليه وسلم: نعم،
6: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت

0: أترى يا حسان من ذلك الذي ربط فرسه باب المسجد؟
1: كأني به ضمام بن ثعلبة.
0: صدقت، إنه هو من بني بكر بن سعد.
1: ترى ماذا يريد؟
0: أصمت أصمت يا حسان، ها قد قدم إلى رسول الله.
2: أيكم ابن عبد المطلب؟
3: قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب.
2: أمحمد أنت؟
3: قال صلى الله عليه وسلم نعم.
2: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك.
3: قال صلى الله عليه وسلم لا أجد في نفسي، سل ما بدا لك.
2: يا محمد، أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا بالزكاة والصيام.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، وسأعود إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام.
0: أرأيت يا حسان؟
1: أجل، هذا ضمام بن ثعلبة زعيم قومه بني سعد بن بكر.
0: أتراه يدعو قومه إلى الله؟
1: نعم، ولن يحيد عن أمره أحد.
0: اللهم مكن الإسلام في الأرض يا رب العالمين. من ذلك الذي يجلس بجانب رسول الله يا حسان؟
1: ألم تعرف؟ إنه عدي بن حاتم.
0: ماذا يريد؟
1: جاء إلى رسول الله ليعلم ما هو عليه.
0: أصمت يا حسان، هذا رسول الله يريد أن يتكلم مع عدي.
3: قال صلى الله عليه وسلم أولم تكن تسير مع قومك بالمرباع؟
4: بلى، لقد كنت كذلك.
3: قال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لم يكن ليحل لك في دينك.
4: أجل والله، هو كما تقول، والله إنه لنبي مرسل يعلم ما يجهل.
1: أترى عديا؟ إنه يتمتم لنفسه، ما به؟
0: لا أدري، أصمت الآن، رسول الله يريد أن يتكلم.
3: قال صلى الله عليه وسلم لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة الناس، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم.
1: ها قد نهض عدي،
0: وها قد شد على يد رسول الله يريد أن يتكلم.
4: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله.

0: الحمد لله الحمد لله، لقد تم أمر رسول الله يا حسان.
1: نعم، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده.
0: إنها أمانة السماء ورسالة الهدى، بصر بها الناس فأنقذهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلام إلى النور.
1: هو بإذن ربه يا عروة أراد الخير لهذه الأمة، فأزاح عنها أثقال الجاهلية وكوابيس الكفر والنفاق، ليبدلها بأثقال النعمة والطمأنينة والإيمان.
0: حمدا لك اللهم، فقد ثابت العقول واطمأنت القلوب وزالت الشحناء وذهب الغم.
1: إنه فضل الله يا عروة، ولكن أعلمت أن رسول الله قد أمر الناس بالتجهز للحج؟
0: أجل، ورأيت الناس يسوقون الهدي.
1: إن رسول الله قد أرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، ولكني أخشى يا عروة.
0: تخشى ماذا يا حسان؟
1: يا عروة، أخشى أن تكون حجة الوداع لرسول الله.
0: الأمر لله، يفعل ما يشاء. هيا الآن لنحج مع رسول الله.

0: أترى يا حسان الناس أفواج يطوفون حول الكعبة؟
1: ذاك رسول الله قائدهم.
0: سبحان من أعز الحق وأذل الشرك. أتذكر ما كان عليه الحال في الأمس القريب؟
1: كيف لا أذكر عداء قريش وإيذاءها لرسول الله ومقاومتها دعوة الحق أن تنتشر بين الناس؟
0: الحمد لله الحمد لله، فقد أفلح المؤمنون وخاب المشركون، وفتح الله على نبيه الفتح المبين.
1: ذاك رسول الله قام ليخطب الناس.
0: أجل، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. اسمع يا حسان،
2: وغدا نلتقي.
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تم أن عالم من تونس حنا. عالم من تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. تردوا بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إيديكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
7: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله. أقرأنا من أول بقرة.
8: تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة. طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
0: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الأوفياء مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد في هذه الساعة بمرافقتكم واستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71-136-1000 وكذلك نسعد بمتابعتكم وتفاعلكم ومشاهدتكم للبث الرقمي لهذه الحصة على موقع إذاعة الزيتونة على موقع التواصل الاجتماعي. ترافق قوني في هذه الحصة أختنا لطيفة الفرشيشي، تحية طيبة عطيرة لها، وكذلك ككل أسبوع أختنا سوسن الفرجاني، تحية عطيرة طيبة لها كذلك، يؤمنني هذه الحصة ويؤمنني كذلك البث الرقمي. إذن مستمعين مشاهدين، نواصل حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي. وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 28 من سورة الأنعام، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقف الشيخ الهبطي رحمة الله عليه على قوله تعالى نرد، ثم استأنف من قوله تعالى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فقطع ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قطعهما على قوله نرد. ومعلوم أن الآية تتكلم وتصف حال هؤلاء المكذبين المشركين يوم القيامة. فالآية وصفت حالهم وندمهم وحسرتهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا. يا ليتنا ماذا؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثلاثة أمنيات أو ثلاث أمنيات: يا ليتنا نرد ولا ويا ليتنا لنكذب بآيات ربنا ويا ليتنا نكون من المؤمنين. ولكن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قطع لا نكذب ونكون من المؤمنين عن قوله يا ليتنا نرد، وفي قطعه إشارة إلى أن يا ليتنا متعلقة بنرد فقط، أي بالعود إلى الحياة الدنيا. وأما ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فلا تتعلق بقوله يا ليتنا، لا تتعلق بهذا التمني، وإنما بإضمار ونحن والتقدير: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فتقدير وإضمار ونحن يجعل قوله تعالى لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين مقطوعا عن قوله نرد، فلا يتعلقان بليتنا، وتبقى يا ليتنا متعلقة بنرد. هذا على قراءة الرفع، أي قوله تعالى ولا نكذب ونكون، لأن هذه الآية قرأت ولا نكذب ونكون. فالشيخ الهبطي رحمة الله عليه من جهة القراءة تناسبه قراءة الرفع حتى يقطعهما عما قبلهما، هذا من جهة القراءة والتوجيه. وكذلك من جهة النظر في معاني هذه الآية وهذا التوجيه، قال أهل النظر وأهل المعرفة وأهل التأويل، قالوا إن يوم القيامة لا يكون التكذيب، وإنما يكون في الآخرة، أو إنما يكون في الدنيا، لأن الآخرة هي دار جزاء، وبالتالي فإنهم يوم القيامة أي في الآخرة يتمنون الرجوع ولا يليق أن يتمنون التكذيب، لأنه قضي الأمر. وبالتالي فإن أهل التأويل ماذا يقولون؟ يقولون إن قوله تعالى واصفا لحالهم يا ليتنا نرد، يقف الكلام ها هنا وينتهي المعنى ها هنا، ويتعلق قولهم يا ليتنا بالرجوع فقط. وأما قوله أو قول لهم واصفا لحالهم ولا نكذب، أي بإضمار ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بدليل الآية التي بعدها لما قال ربنا سبحانه وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ثم وصفهم بقوله وإنهم لكاذبون. فخلاصة هذا الوقف أن الشيخ الهبطي أراد أن يعلق قوله تعالى على لسانهم يا ليتنا بنرد فقط، وأما قوله تعالى ولا نكذب ونكون فبإضمار ونحن توصيفا لحالهم ولا يتعلقان بليتنا. هذا معنى والله تعالى أعلم بالصواب توجيه وقف الشيخ الهبطي هنا وقطع ولا نكذب ونكون عن قوله لا نرد. وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعين مشاهدين على بركة الله، نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مرحبا، من معنا؟
10: سمية المهدية.
9: سمية من المهدية، تفضلي يا سمية.
10: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
9: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، انتهى المعنى هنا، ثم استؤنف وبئس المصير مرة أخرى.
10: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
9: أحسنت يا سمية، في الحقيقة ألاحظ تطورا واضحا في هذه المشاركة، قراءة جيدة جدا يا سمية الحقيقة. ما شاء الله عليك، أنا أتابعك منذ كنت تتصلين، يعني في كل حلقة هذه المشاركة تقريبا أحسن تلاوة يا سمية، ما شاء الله عليك. أي ابني عليها مستقبلا، واصلي في هذا الأداء. شكرا لك يا سمية من المهدي. عليكم السلام ورحمة الله. هذه عينة عن تطور المشاركين والمشاركات في برنامج تعهد القرآن، فسمية بارك الله فيها أخذت بالنصائح الحمد لله، وتحسنت قراءتها وأداؤها، والحمد لله رب العالمين، ووفقها الله لكل خير. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
11: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: مرحبا. اسم الكريم. اسم الكريم.
11: ربح من سليان.
9: ربح من سليان، يا مرحبا يا ربح، كيف حالك؟
11: والله الحمد لله.
9: مريبة يا ربح، أين أنت؟ المهم لا بأس.
11: والله يعني فعاني مريبة يا
9: شفاك الله. شفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك وزادك في الشفاء يا الله.
11: آمين آمين.
9: ما شاء الله عليك يا اختي. بحي تفضل على بركة الله، ربي يزيدك في الشفاء إن شاء الله.
11: آمين آمين. الحمد لله، السلام عليكم واتصل بك.
9: ربي يبارك فيك.
11: الله ينورك.
9: آمين أجمعين.
11: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا
9: أصليها، كلا لينبذن،
11: كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
9: جزاك الله خيرا يا أختي روح، ما شاء الله عليك، إن شاء الله ربي يزيدك بالقرآن شفاء ويعافيك إن شاء الله.
11: أمين أمين أمين دعوتك
9: ربي يحفظك، بارك الله فيك أختي روح، شكرا جزيلا لك ما شاء الله. اتصال نعم عندنا، طيب نتريث قليلا. إذا أختنا ربح ربي جزيها كل خير، هي متصلة وفية ومتابعة وفية لبرنامج تعهد القرآن لإذاعة الزيتونة عموما، نسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل، وهي الحقيقة من المواظبات على القراءة والمشاركة في برنامج تعهد القرآن، فيا ربي بالقرآن الكريم تشفيها وتعافيها وتزيدها في الشفاء يا ربي. اتصال مؤلي، السلام عليكم ورحمة الله.
12: وعليكم السلام.
9: مرحبا مرحبا، من معنا؟ آمنة من ولاية منوبة.
12: نعم
9: نعم، مرحبا يا آمنة تفضلي.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا.
9: سبحانه وتعالى، مرة أخرى،
12: سبحانه وتعالى عما يشركون،
9: عما يشركون،
12: عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
9: خلق
12: الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا به إلا بشق أنفسه إن ربكم لرؤوف رحيم.
9: أحسنت يا آمنة بارك الله فيك، المرة القادمة حاولي أن تستعيني بالمصحف الشريف حتى تقفي عند مواضع الوقف، فلا تصلي الكلام بعضه ببعض في جملة طويلة ترهقك وتجعل نفسك قصيرا يترتب عليه التنفس أثناء القراءة. إذن مثلا في قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، نقف هنا، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، وقف هنا، فهمت يا آمنة عيش بنتي؟ بارك الله فيك وجزاك خير، وأنت كذلك مواظبة على المشاركة معنا في تعهد القرآن. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مرحبا مرحبا، الاسم الكريم.
13: مرحبا بخويا أسامة.
9: أهلا بك، مرحبا.
13: معك أختك نجاة من بوتيكا بن زرت.
9: نجاة من أوتيكا بن زرت، مرحبا يا أختي نجاة، شاركت معنا أكيد المرات الفارطة.
13: شاركت معك، ما عندي مدة، عندي مدة.
9: أي صحيح. أي أختي نجاة تفضلي على بركة
13: الله. إن شاء الله نقرأ ما تيسر من سورة ياسين.
9: عندك مدة 12 سبتمبر، عندك مدة 12 سبتمبر يا نجاة.
13: لا لا.
9: أسبوعين فقط. ما شاء الله.
13: ما واحد أخر لازم، أنا ما عندي أكثر.
9: نجاة من بن زرت من أوتيكا، شنو يا نجاة؟
13: نهار السبت
9: 12 سبتمبر نجاة من بن زرت من أوتيكا.
13: ما نقيدش أنا، الحق ما نقيد،
9: أنا نقيد. يا نجاة تفضلي على بركة الله.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
9: على صراط مستقيم
13: على صراط مستقيم تنزيل العزيز تنزيل العزيز الرحيم لتنذر
9: قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
13: لتنذر قوما آباؤهم
9: مرة أخرى
13: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى
9: الأذقان فهم مقمحون. ما تقراش المكتوب، اقرأ المسموع اللي سمعته عاوده.
13: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
9: فهم مقمحون
13: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
9: باهي، بارك الله فيك يا نجات. شوف يا نجات، القراءة هذه هي قراءة فاقدة لأساسيات القراءة وقواعدها. هذاك علاش أنا أنصحك أنك تستعينين بمن هي متعلمة من جيرانك، وإلا المسجد وإلا الفرع المحلي بأوتيك. موجود عندكم فرع محلي للرابطة الوطنية؟ اسمعني يا نجات، اسمعني نجاة لحظة نكمل لك الجملة. عندكم فرع محلي بأوتيك لتعليم القرآن الكريم، حاول تستعين بأحد الزميلات، أحد الجيران تعلمك، وحاول تتبع البرامج التعليمية بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم. جميل، ممتاز. النصيحة هو أنك يا نجاة كي يقرأ الشيخ في الحصة التعليمية، وهذا خطأ يقع فيه الكثير من المتعلمين المبتدئين، أنهم يفلتوا السماع فيطبقوا المقروء، فيعاودوا يقرأوا اللي هما يعرفوه بقرايتهم الشخصية. طريقة التعليم السليمة هو كي الشيخ يقرأ في الحصة الإذاعية يا نجات، كي الشيخ يقرأ وهو قاعد يملي، ما هو الصغيرات معاه وإلا الأبناء اللي معاه قاعدين يعاودوا ولا لا، أنت تعاود معاهم كيما هو قرأ، كيما سمعت، مش تفصل بين اللي يقرأ هو وبين اللي باش تقرأه أنت. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟
13: هابش نجرب. احنا أقول. تعلمنا القرآن واحنا كبار، يعني ما مش مستغر،
9: خلينا من هذاك الكل، خلينا والله كي عمرك مياه يا اختي نجات. اذا كان طبقت اللي نقول لك عليه، هابش نعملوه مع بعضنا تجربة صغيرة. شوف، مش تقعد حياتك ابنة وانت تقرأ القراية متاعك انت، شوف توا في سهم لحظة كيفاش باش تتبعني. فهم مقمحون، أعيدي ما استمعتي إليه، فهم مقمحون. إيش رأيك تهكرت بالصحيح؟ السبب يا نجاة، لا خلينا من التراك، خلينا وانت كبيرة وخلينا من ذكم الكل. السبب هو أني أنا قلت لك عاود اللي سمعته، انت توا عاود اللي سمعته، فهم مقمحون.
13: عاودها
9: سي، ما دام تكلمت ضاع لك السمع. فهم مقمحون، عاود يا نجيد.
13: فهم مقمحون.
9: خلاص يعطيك الصحه، توا قريتها بالصحيح. هذه الطريقه التعليميه السليمه، انه الاذن تسمع ثم اللسان ينطق ما سمعته الأذن. دربي نفسك على هذه الطريقة. فهمتني يا نجاة؟
13: ولا انت امشي بديك، انا عشنا 1 اكتوبر ان شاء الله تعالى يا رب نحاول نحضر
9: حاجة. ربي يفتح عليك ان شاء الله وربي يزيدك وتذكر النصيحة هذه. شكرا لك يا نجاة.
13: الله يديما نسمع ما نفلتهاش، اذا ديما نتبع فيك.
9: بارك الله فيك، شكرا لك يا نجاة. شكرا، بارك الله في نجاة من اوتيك. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
14: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مرحبا، من معنا وما عمرك؟ كم عمرك يا من معنا؟ يلا اسمك.
14: مريم.
9: مريم من ولاية؟
14: ولاية جفص.
9: جفص، والعمر؟
14: 15 سنة.
9: 15 سنة ما شاء الله. آية يا مريم تفضلي.
14: نقرأ سورة الليل
9: هكيك، تفضل.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أفمن
9: أعطى. فأما من أعطى،
14: فأما من أعطى،
9: من أعطى، من أعطى،
14: من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
9: فسنيسره لليسرى،
14: فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى.
9: بخل عاد. وأما من بخل واستغنى.
14: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى.
9: تردى،
14: تردى. إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة.
9: لنا، لنا للآخرة والأولى.
14: لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تضلى.
9: نارا تلظى.
14: نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى.
9: وسيجنبها،
14: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله،
9: يؤتي ماله،
14: يؤتي ماله يزكى،
9: يتزكى،
14: يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى.
9: ربه الأعلى،
14: ربه الأعلى. ولسوف يرضى.
9: يا مريم.
14: نعم
9: يا مريم. قديش عمرك؟ نعم. يا مريم
14: عمري 13.
9: 13 ولا 15؟ 13.
14: اي
9: اي 13. وسورة الليل هكا نغلطوا فيها يا مريم؟ تو هكا هكا، مش تقصير من عندك يا مريم، مش هكا ولا لا؟ مش القرآن يحتاج منا نخصه له ولو بعض الوقت في الأسبوع كما نخصه للمواد متاع القراية، الحساب وال يعني الفيزياء وغيره من المواد الأخرى، مش هكا يا مريم؟ هذا كلام ربي، راهو ميزمش نقراوه بالطريقة هذه. تو انت الأساسيات عندك، راهو موجود المدود والقواعد متاع القلقلة والنون الساكنة، أما عندك تحريف في الحركات وفي الكلمات، وظاهر القراءة ذي فما تقصير في البيت، ماكش قاعد تراجع، ماكش قاعد منضمة إلى هكا حلقة تواظب على القرآن الكريم. أنا نقول لك في الكلام ذي اللي ينفعك يا مريم، عايش بنتي وانتي عمرك 13، كان جاء عمرك 6 سنين 7 سنين 8 سنين مثالش، أما 13 الآن هذه فرصة لك يا مريم عايش بنتي. أنا تو نحب نعاونك ونحب ننصحك، فرصة لك عايش بنتي، باش حاول إن شاء الله تواكب وتتابع البرامج التعليمية وتخصص بعض الوقت للقرآن الكريم. باهي
14: ليش نحط معها جمعية قرآنية؟ أما بكي حلو رأس الشهر هنا،
9: باكي حلو تلتحق بهم. باهي
14: الله
9: هيا. باهي ربي يبارك فيك إن شاء الله عيش بنتي وربي ينفع بك. شكرا. الزمن هذا الحقيقة ما عندنا يعني حجة نتعلم القرآن الكريم، كما قال المرحوم سيد عبد الرحمن الحفيان، لا حجة لكم بعد اليوم. موجودة معنا وسائل التعليم موجودة، وبالتالي نخصوا بعض الوقت نعطيه يعني الوقت المناسب للقرآن الكريم ونعطيه اهتمام، مش ما نقرأوش القراءة اللي هي فيها تحريف. طيب القراءة اللي فيها نقص في القواعد نجم نعديه، أما تحريف في الكلمات يولي إشكال، وخاصة كيبدأ السن يعني السن متاع إنسان يفهم وكذا. على كل حال هي نصيحة إن شاء الله بإذن الله تكون كما البداية الطيبة إن شاء الله لبنتنا مريم وكل من كان في حكم بنتنا مريم. اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب مازال الاتصال أو هو مش يسمع فيه؟ ها السلام عليكم ورحمة الله. طيب الاتصال مازال ما هو جاهز، جاهز الآن. نعم السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال، لا بأس لا بأس بذلك. إذا نواصل في هذه النصيحة، نصيحة تخصيص وقت أسبوعي للقرآن الكريم. ينبغي أن يخصص وقت للقرآن الكريم أبناؤنا وبناتنا، كما أن الولي يعتني بهم في دراستهم في واجباتهم المدرسية، كذلك ينبغي أن يتفقدهم، ينبغي أن يعني يتابعهم في واجباتهم كذلك المتعلقة بالقرآن الكريم. وأبناؤنا وبناتنا الذين يدرسون كذلك في الفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم يعني الجمعيات القرآنية، ينبغي أن يتابع الولي ابنه وابنته ولا يترك الحمل على الأستاذ يوم السبت أو يوم الأحد ثم يأتي السبت الموالي والأحد الموالي. لا، هذه ليست طريقة تعليمية مجدية مثمرة. ينبغي أن يتابع الولي ابنه فيما تلقاه في حصة الجمعية، هكذا يكون العمل مشتركا بين الأستاذ المنتمي للجمعية وبين الولي الذي يكون حريصا على ابنه وابنته حتى يحفظ القرآن الكريم ويكمل عمل الأستاذ أو المملي أو المؤدب في الجمعية القرآنية. اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
15: عليك السلام
9: ورحمة الله وبركاته.
15: ورحمة الله وبركاته.
9: يا مرحبا، من معنا؟
15: نجات من سيدي بوزيد.
9: نجات من سيدي بوزيد. آي يا أختي نجات تفضلي.
15: مش نقرأ شوية من سورة المعارج؟
9: إيه يا قرأ تفضلي.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.
9: مرة أخرى مرة أخرى.
15: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
9: من الله ذي المعارج. لا تزيدي في صوت الله.
15: الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
9: خمسين ألف سنة.
15: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين.
9: اقرأ قراءة منضبطة يا أختي نجات.
15: وتكون الجبال كالعين.
9: هكك.
15: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم.
16: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.
9: جزاك الله خيرا يا نجاة. تسمعني في نصيحة يا نجاة ولا لا؟ شوف، حاول في بداية الأمر أن تفصلي بين أذنك التي تستمع إلى بعض الأصوات هكذا وبعض الطبوع وبعض المقامات وبعض ما يعني تميل معه ويعني تستسيغه، وبين أن تسمع قراءة منضبطة بالقواعد أولا وابتداء، ثم بعد ذلك امضي مع ما تشائين من الاستماع إلى بعض الأصوات. أنت الآن يا نجاة تزيدين ما لا زيادة فيه، وتكون الجبال كالعهن. الجبال مش ممدودة، ليش تمد فيها؟ لماذا تمد فيها؟ أنا سأجيبك، لأنك تميلين مع المقام والصوت الذي تقلدينه، غير منضبطة بالقواعد. إذن المرحلة الأولى أختي نجاة، اسمعني مليح، المرحلة الأولى الله يبارك فيك، أضبط القواعد أولا، وتكون الجبال كالعهن. كذلك الوقف على المد العوض، هذا لا تقفي على قوله تعالى جميلة، تقفين عليه جميلا ها؟ وألف سنة، لا ألف سنة جميلة. واضح يا نجاة ولا لا؟ ساعة ربي يفتح عليك، صحيت هكاك باش تتطور في قراءتك، كل مرة تصلح حرف يكون أحسن إن شاء الله. باهي، شكرا لك يا نجاة، بارك الله فيك على حسن الاستماع والامتثال للنصائح. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
17: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
17: شهاب الدرويش من تونس.
9: يا سي شهاب كيف حالك؟
17: الحمد لله.
9: الحمد لله. يا سي شهاب تراه سمعنا.
17: سيدي واش نقرا نتا يسر من سورة القيامة.
9: هكيك تفضل. عندك حرف الباء. إذا ما ابتلاه المرحلة الحصة الفارطة صلحت لك حرف الباء. هكا ولا؟ عاودوا تراه. إذا ما ابتلاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، قول.
17: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه.
9: أحسنت، جيد. ما قلت لك تنطق فيه حرف البي المرة اللي فاتت. ياكم تذكر الملاحظة، شفت كيفاش؟ ياكم ممتاز. تفضل أعطينا القيامة يلا.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى.

0: الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانا.
1: جزاك الله خيرا على هذه القراءة يا سي شهاب. الآن قراءة ممتازة جدا. أنت الآن مؤهل للانتقال للمرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية يا سي شهاب؟ مرحلة الفهم.
0: الفهم
1: هذا لا يتأتى إلا بجملة كاملة الأركان. هات نعطيك مثال. مثلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى. أحسن في المعنى. المثال الثاني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كلمة جملة ولو ألقى معاذيره متعلقة بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني حتى لو ألقى معاذيره هو الإنسان على نفسه. أنت كي فصلتها قلت ولو ألقى معاذيره كأن المستمع ينتظر. طيب ولو ألقى معاذيره ما الذي سيحصل؟ فهمت سي شهاب المعنى؟
0: نعم سي.
1: شي تغير لك تو راه المعنى ذهنك معاش يقبل جملة مبتورة المعاني. هذاك علاش أنت الآن تنتقل إلى المرحلة الثانية لأن أدائك ممتاز قرايتك باهية وتشنف الأسماع. أعطينا تو الحفظ عاد ساعة احنا مش مشون المرحلة الثانية وخلنا نشوف الحفظ. كم النصيب من القرآن يا سي شهاب؟
0: قريبا نكمل 15 حزب.
1: لا شوي 15 حزب بالتلاوة هذه والأداء هذه شوي. أي واصل في حفظ القرآن الكريم وحاول خوذ بالنصيحة لأن قرايتك ما شاء الله ممتازة على الأخر يا سي شهاب. شكرا جزيلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. أي ما شاء الله لي قراية طيبة والمعاني اللي هو المقصد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. تدبر وتذكر مرهونان بماذا؟ بفهم. والفهم مرهون بماذا؟ مرهون بأن تكون الجملة كاملة الأركان مسند مسند إليه عامل ومعمول مبتدأ مع خبر شرط جواب شرط قسم جواب. هذا بشوي بشوي هذا بشوي بشوي هكذا نرتقي بمستوى الأداء أي أداء الحرف والفهم المؤدي إلى التدبر والتذكر والعمل بإذن السميع العليم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليك.
1: يا وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. من معنا؟
2: سعاد من ولاية نابل.
1: سعاد من نابل عندك مدة يا سعاد ما اتصلتش. كيف حالك؟
2: قطع علي الخط أول مرة أنا اتصل.
1: لا سعاد من نابل نهار 29 أوت اتصلتي. الآن نسيت. أوكي أنا حريص أكثر منكم. سعاد من نابل نهار 29
2: أوت. ربي فضلك بالصحة والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. أي أختي سعاد تفضلي.
2: مش نقبة ما تيسر من صوت الأنعام.
1: هكيك تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم
1: أكثر من طين ثم حتى لا تصير ضمة. هو الذي خلقكم
2: هو الذي خلقكم من في منكم ما قضى أجلا وأجل مسمى
1: وأجل أتم الغنى
2: وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
1: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون مرة أخرى
2: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا
1: فقد
2: كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا
1: ما لم نمكن لكم أقفي خلاص قفي هنا واصلي وأرسلنا
2: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا
1: مدرارا يقف مدرارا
2: مدرارا
1: هكك مدرارا
2: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا
1: الأنهار تعرفش معناها يقف؟
2: نعم
1: تعرفش معناها يقف؟ معناها يقف مدرارا وقف وقف يقف كمل معناها يقف غادي واصل ما تعاودش تربط
2: يعني نعاود من
1: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار واصلي هكى يلا
2: وأرسلنا السماء عليهم إدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من
1: أنشأنا
2: بعد
1: زد النون
2: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
1: أحسنت يا سعاء شوف قرايتك في الغالب جيدة اسمعني مليح جيدة باهية باهية فيها الأساس موجود شوية
2: من فضل الله ومن فضلك أنت يا سيدي
1: فضل ربي سبحانه وتعالى أولا وآخرا فقط شوية تركيز حتى ما نبتروش بعض الحروف معناها كي تقول باش نفسر لك كي تقول مثلا قوله تعالى مثلا وأنشأنا من وهي وأنشأنا من فهمت أختي سعاد الفرق هكيك تولي تنقص لي حرف في القرآن وهذا يعني
2: لا يجوز
1: يعطيك الصح لكن في الغالب يعطيك الصح وصورة الأنعام ماهيش سهلة لكن نصيحتي ديما أقف عند علامات الوقف في المصحف فهمت أقف هكيك أيسر لك في النفس شكرا لك يا سعاد هاكا قيت لك 25 سبتمبر هاكا قيت لك 25 سبتمبر قول ليش نسيت
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: ربي يفتح عليك
2: وربي يبارك لك وربي يمتعك بالصحة بالعافية
1: آمين يا رب العالمين شكرا يا أختي سعاد من نابل هذا من احترامي المتصلين والمتصلات والمشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات أن نحترمهم أن نسجل تلاوتهم أن نتابعهم في مستوياتهم في ملاحظاتهم وهذا إن شاء الله من أهداف برنامج تعهد القرآن هكذا المتابع هكذا التعاهد وهذا إن شاء الله بإذن الله نحققه شيئا فشيئا مع إخواننا وأخواتنا ربي جزيهم كل خير تحية طيبة لجميع

0: من قبلي. يا مرحبا، تفضل. يلا.
1: الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا النفوس حشرت، وإذا
0: مانيش نسمع فيك
1: البحار
0: مليح يا حاجة
1: سجرت.
0: مبروكة، يا حاجة مبروكة، حاول أرفع صوتك باش نسمعك مليح. يلا. وإذا
1: وإذا
0: الجبال،
1: البحار
0: وإذا الجبال،
1: سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت،
0: شوف، ذنب، ذنب، أغلق الشفتين،
1: بأي ذنب
0: مش ذنب، مش
1: قتلت.
0: ذنب، ذنب قتلت. يلا.
1: ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت،
0: سماء،
1: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس،
0: فلا أقسم،
1: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول
0: لقول رسول،
1: كريم،
0: لقول رسول،
1: لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين.
0: حاجة مبروكة، ما نقولوش
1: نعم،
0: رآه، رآه، ولقد رآه، رآه.
1: رآه، لقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، فمن شاء
0: لمن
1: منكم،
0: لمن لمن
1: لمن شاء منكم فليستقيم، وما
0: أي
1: تشاءون،
0: يستقيم، أي يستقيم،
1: أي يستقيم، وما تشاءون إلا أن
0: إلا
1: يشاء
0: أي،
1: الله،
0: إلا أن يشاء،
1: إلا يشاء
0: إلا
1: الله،
0: أي يشاء،
1: أن يشاء الله رب
0: رب،
1: العالمين،
0: رب.
1: رب العالمين.
0: باهي، صدق الله مولانا العظيم، يعطيك الصحة يا
1: صدق
0: حاجة
1: الله العظيم.
0: مبروكة. باهي،
1: نعم،
0: في قلت لك يعطيك الصحة.
1: ده ما قريت معاك المدة في نزاعاتي وتحشمت نهار.
0: ها انت في الاتصال الأخير وقتها في الحصة، هكا
1: نعم،
0: وقتها يتذكرتك،
1: الله يبارك
0: ذكرتك.
1: لكم، المهم
0: ربي يبارك لك إن شاء
1: نشكركم،
0: الله،
1: والمهم
0: ربي يفضلك.
1: شجعتونا، باقي احنا قبل العزايز كيف نحن ما يعملوا في شيء، الحمد لله يا
0: لا يا
1: ربي
0: ربي يطول عمرك في الخير،
1: شجعتونا،
0: بالعكس
1: وان شاء الله
0: بالعكس،
1: ربي يثبت اجركم، وربي ان شاء الله يجعله
0: نسعد
1: لكم في الميزان، وكل حرف ان شاء
0: اللهم
1: الله
0: آمين،
1: تعلمه الانسان ان شاء الله يجعله لكم في الميزان.
0: نسعد
1: ونشكر
0: بكم.
1: شو اسمه الجمعيه اللي نقرا فيها حتى هم شجعوني،
0: شنو هي
1: خايف
0: الجمعية؟
1: نحشم
0: شنو هو
1: وكل ما
0: الجمعية؟
1: نمشيش، يعني خايفه يبقي الحق، مشيت ولقيت كان تشجيع، ولقيت كان
0: الحمد
1: الحمد
0: لله،
1: لله يا
0: هيا
1: رب،
0: باه يا ربي يزيدك توفيقا ان شاء
1: الحمد
0: الله،
1: لله،
0: وسلمنا عليهم اللي في الجمعية الكل.
1: الله يسترك، والله يحفظك حتى انت،
0: شكرا، بارك
1: وان
0: الله
1: شاء
0: فيك.
1: الله ديما نشارك معك، وهكا
0: مرحبا،
1: شجعتني
0: مرحبا،
1: والله العظيم. اسمه الوقت اسمه في النزيعات شديتها، يعني سبحان الله قعدت نشوف الكلمه بتاعتك انت، هي جد
0: هيا بيه، الحمد
1: الحمد لله
0: لله،
1: يا ربي ما شنغلط فيها، يعني
0: هيا الحمد لله. وش نحب
1: الحمد
0: نحن يا
1: لله،
0: حاجة بنحب هذاك،
1: والله
0: ربي إن شاء الله
1: فضل من
0: يزيدك
1: الله
0: توفيقا إن
1: سبحانه
0: شاء الله
1: وتعالى اللي
0: وسدادا.
1: سخركم انتم لنا، وان
0: آمين
1: شاء الله يجعلكم
0: آمين
1: نور في
0: آمين
1: دروسنا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا لك،
1: ادعوا لنا بركحني وامهاتكم ان شاء الله
0: وادعي
1: يا
0: لنا
1: ربي
0: أنت
1: معكم،
0: زادة، وادعي لأختي لطيفة زادة، وأختي سوسن زادة، ادعي لهم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.
1: الله يعيش ولدي،
0: ربي
1: الله
0: يبارك فيك،
1: ينجيك، الله
0: شكرا،
1: يبارك لك ان شاء
0: شكرا
1: الله،
0: جزيلا يا حاجة مبروك،
1: السلام.
0: يعطيك الصحة وربي يجزيك كل خير ما شاء الله عليها من قبلي. تحية لأهالينا في قبلي جميعا. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم
2: إيمان من
0: السلام.
2: منوبة.
0: لسه عفوا،
2: إيمان من منوبة.
0: إيمان، إيمان هكا،
2: أي من منوبة.
0: إيمان من منوبة، مرحبا بك يا أختي إيمان. أول مرة ظهري تشارك معنا هكا،
2: ثاني مرة.
0: ثاني مرة، باهي، هاي تفضل يا إيمان.
2: أنا نحب نتهنى على صلاتي، ونعرف راهو أنها الفاتحة هي ركن أساسي.
0: أكيد أكيد أكيد، تفضل.

0: تفضل.
1: بتلك قراءة، بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: به أختي إيمان، ما تحب نصلح الفاتحة شوية بشوية؟ به أطلع بالفتحة، الحمد لله، لا تقولي الحمد لله لله لله، الفتحة حركة متصاعدة، هاي بشوية بشوية، بالآية بالآية. تفضل.
1: الحمد لله
0: لله لله،
1: الحمد لله
0: رب
1: العالمين.
0: أحسن،
1: رب العالمين،
0: هذه الآية الأولى صلحناها، واصلي.
1: الحمد لله حقيقة،
0: أي خلاص صلحناها، واصل من بعد.
1: رب العالمين، الرحمن الرحيم،
0: جيد،
1: ملك ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
0: ديما الفتحة الفوق، إياك نعبد وإياك نستعين،
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: جيد، واصلي.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: جيد، واصلي.
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: لا تقولي أنعمت عليهم، عليهم، هم، خرج الهام من قريب الصدر. أنعمت عليهم، هم،
1: أنعمت عليهم، غير المغضوب غير عليهم.
0: مرة أخرى، أن الصوت يتقطع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أعيدها، اهدنا الصراط.
0: لا لا لا، غيري،
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
0: باهي، جزاك الله خيرا، امين. هذيك ما في الصلاه، تعاد مش في القراءه، هكا ولا هذيك؟ يعطيك الصحه. باهي، شوف،
1: امين هي واجبه في الصلاه ام لا؟
0: كيفاش؟ لا، القراءه، لا القراءه
1: في الصلاه لازم نقولها امين.
0: انت كي تبدا منفرده شيء، وكي تبدا يعني مأمومه شيء اخر، وكي تبدا
1: في الصلاه وحدك
0: هي تقول اي؟ لا لا لا، انت كي تبدا مؤتمه بشكون تقولها، فهمت؟
1: كي نبدا نصلي
0: منفرده، لا، اي انت توا هي امين تقولها كي تبدا انت مؤتمه بشكو، فهمت؟ امانه نحكي لك توا، امين ذكرتها لك حتى في الصلاه انت تقولينها، لكن خارج الصلاه مش داخل القراءه. يعني انت الان كي قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انتهى سوره الفاتحه، انتهت هنا. الان سوره الفاتحه يا ايمان، يا اختي ايمان من منوبه، في الغالب هذه الجمل صحيحة، لكن ناقصة شوية في القواعد، معناها الأساسية في ضبط الحرف. إذاك ندعوك أنك تتصل بينا مرة أخرى يا إيمان، لأتفقد هذه السورة، فهمتني؟
1: نعم
0: يا إيمان، الله يبارك فيك، أنتظرك إن شاء الله في إصلاح أكثر، وتسمعنا بعض الآيات زادة، مش كان سورة الفاتحة. أهو إيمان موجودة.
1: نعم.
0: عندي إن شاء الله، بارك الله فيك إيمان، جزاك الله خيرا. اتصال أخير أختي سوسن. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، الاسم الكريم.
2: منصف من الفحص زغوان.
0: منصف من زغوان الفحص، تفضل يا أخويا. منصف،
2: نقرأ ما تيسر من سورة الأحقاف إن شاء الله.
0: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافلون
0: أي وإذا حشر
2: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
0: جزاك الله خيرا يا سي منصف قراءة في الغالب جيدة نقصها كالاسترسالة خلي الاسترسال في القراءة لأنه الأحكام موجودة الحمد لله أول مرة تشارك معنا سي المنصف من الفحص
2: أول مرة
0: ما شاء الله جيد ممتاز مرحبا بك ننتظر منك
2: النصيحة شنو
0: خلي القراءة مسترسلة يعني اجعل لك بعض المقام تقرأ به يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاول حسن الصوت هذا هو تحسين الصوت بالقرآن الكريم
2: تحسين الصوت باش تنصحني أنا
0: حسن الصوت وحدك فقط بدون ما تقلد حتى حد حاول حسن صوتك فقط مع المحافظة على القواعد ربي يجزيك كل خير يا سي المنصف مرحبا بك هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والحصة من برنامج تعهد القرآن إلى أن نلقاكم في حصص قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ومتابعي برنامج في المال والأعمال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعني مع حضراتكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، ومعايا كالعادة وألا لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، البداية مع سيرشيد مر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للجميع.
1: الله يحفظك سيدي. ثم منكم نحو سي محفوظ اللاباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، اللي نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، تحياتي لكم وكل مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: الله يحفظكم جميعا. اليوم أنا نعتبر أنه موضوعنا موضوع مهم، احنا عنا مدة ونحن نحكي على الأمور المالية باعتبار أن المال قوام الحياة وقوام الأعمال، وأن التجارة في ديننا الحنيف مبنية على أسس متينة من الصدق والشفافية. قال ربنا وأحل الله البيع وحرم الربا. واليوم موضوعنا ما هوش بعيد على هذه الأمور، لأن باش نحكيه على ما يسمى بين قوسين بالاقتصاد الموازي أو السوق الموازية، لأنه احنا مرات تلقى تاجر يخدم وعنده حوينته يخلص في الكراء، وعنده ناس يخلص عليهم في ما يسمى بين قوسين التغطية الاجتماعية CNSS، ويصرح بالأداءات، وعنده ربما حتى يجم يكون محاسب، عنده برشا مصاريف، وبجنبه تلقى شخص آخر يبيع نفس السلعة ومرات كثيرة أرخص منه، يقول لك أنا ما عنديش نفس الأعباء. أنا واحد من الناس كمواطن ما نسألش راهو اش بي هذا اغلى، مباشره باش نمشي للارخص.
2: وما تخافش على صحتك،
1: احنا مباشره باش نمشي للارخص. ولذلك لهنا هذا نحكي على العموم، عموم المواطنين باش يمشيوا للارخص. فلذلك لهنا هل التاجر الاخر يقول يا اخي اش بني انا زاد نتحمل في التكاليف هذه الكل، والسيد الاخر جايب السلعه بطرق مش الطرق الرسميه وشوف يبيع ارخص. فلذلك كل حد عنده اسئلته، يعني التاجر يقول الآخر شبيه، والدولة تقول وينه الأداء وينه التصريح، وكل واحد يقول وينه وينه وينه. لذلك هنا نسأل سؤال كبير في حصة اليوم، هل الاقتصاد الموازي هو سبب مشاكل الاقتصاد التونسي، ولا هو زاد نتيجة لمشاكل موجودة في الاقتصاد؟ هذا سؤال كبير نحاول نجاوب عليه اليوم. لكن البداية أيضا بروحكم شو نجاوبني، لأنه نبدأ بالأهم والتعريف الأمور. أسير شيت، شنو نقصد بالاقتصاد الموازي، وهل أن كل نشاط غير مصرح به يعتبر اقتصادا موازيا؟
2: لازم الساعة نفرق ما بين عدة مفاهيم.
1: أيوة.
2: هناك الاقتصاد الرسمي، يعني النشاط مسجل مصرح به ويخضع للقواعد الجبائية والاجتماعية والمحاسبية المعمول به، هذا كمفهوم
1: واضح.
2: وهناك الاقتصاد الغير الرسمي اللي انت سميته موازي، اللي هو الأنشطة الاقتصادية الموجودة فعليا لكنها ما تدخلش كليا أو جزئيا في المنظومة الرسمية، مش مسجلة معناتها. أمردوا بالكم، التهريب مفهوم أضيق بكثير، ويرتبط بإدخال أو إخراج سلع خارج القنوات القانونية، مش نخلطوا من بين الموازي والتهريب. لذلك ما يلزمش نخلطوا ما بيناتهم الزوز. المهم هو أن الشخص اللي يخدم خارج المنظومة الرسمية ليس بالضرورة مجرم راهو بالمعنى نفسه، قد يكون نشاطه غير مصرح به، عنده خطايا جبائية.
1: نعم.
2: ده. وقد يكون هناك مخالفات جبائية وإدارية يبدأوا يجروا في جرت الناس، وش بك ما سجلتش ما عملتش باتين ده. وقد يكون هناك حالات أخرى أكثر خطورة مرتبطة بالتهريب أو بالتجارة الغير مشروعة. هذيك هي الاختيرة، أنا هذي تفسيري
1: هذاك اللي هو يسمى طيب إذا احنا ناخذ التعريف هذايا تقريبا قداش يمثل هالحجم هذا الاقتصاد الموازي في بلادنا؟ فماش احصائيات، فماش هكا حاجات حتى قريبة للأرض الواقع، حتى ولو قديمة شوية يصير شيء.
2: شوف هو يلزم حذر شديد في النقطة هذه، اللي واحد يقول 40 الآخر يقول 50 ما نقصوش، واحد يقول 90 اللي هذا اللي هذا شو يقول. أما شوف ما يوجدش، أنا حسب ما نعرف أنا ما ثماش رقم واحد يمكن أن نقول عليه ببساطة
1: هذا
2: اقتصاد موازي
1: صحيح ولا الرقم.
2: أي أخذهم مش مسجلين، مش القائمة ذو ما فهمت
1: تقديرية يعني المسألة من الخبراء متاع الاقتصاد لعله.
2: أما نجم أقول لك مثلا البنك الأفريقي للتنمية أشار في تقرير حديث
1: أيوة
2: إلى أن نحو نصف العمالة في تونس توجد في وظائف غير رسمية. العمالة ما تريد العمالة
1: نصفها
2: نصفها، بينما تتحدث التقارير والتقدير الأخرى على وزن كبير للقطاع الغير رسمي في الاقتصاد ككل.
1: إذن هو موجود وحجمه كبير.
2: لذلك إيش نجم نقوله؟ الظاهرة كبيرة ومؤثرة، وشكون ينكر هذية؟ يكفي أنك تخرج في الشارع وتشوف العبيد كيفاش منصوب معنا. لكن حجمها الدقيق يختلف حسب كيفاش نقيسه، العمالة الغير رسمية، المؤسسات الغير مسجلة، المعاملات الغير مصرح بها، ولا نشاط الاقتصادي الغير مرئي، ولا الحسابات الوطنية.
1: واضح،
2: هذي كل
1: كله معناها نجم نقيسه
2: يعتمد على هذا أو ذاك.
1: واضح سير شيء. طيب يعني لهناك نسأل سؤال عم أكثر زاد، يعني ليش العباد ولا الناس تتوجه للاقتصاد هذا الموازي وتمشي له سير شيء؟
2: عدوى الجباية هي الكل معناتها. معناتها ثم الناس كما قلت أنت، أنا نعرف تلقى واحد عنده مغازة في بقعة الناس تمشي وتجي عليها بانتظام ومعبي بالعباد، وكل مغازة تبيع في نفس الشيء اللي قاعد يبيع فيه النصاب اللي قاعد قدامه ومضيقه. أنا نعرف ناس سكرت الحلوس ده، شدت شدت شدت، يقول لك الكلمة كله اللي ومشين ليه، وحتى حد ما يدخل لك المغازة. نعرف ناس سكرت الحانوت، وبالتالي هيك ما يخلصش الأداءات.
1: أنا ما نجمش لومه الإنسان اللي يمشي للأرخص، يقول لك أنا زاد عندي ميزانيتي وعندي أسرتي، خلني ألقى أنا ما أرخص بش ونفس البضاعة ونفس السلعة بش نمشي للأرخص.
2: وراه الجباية ماش عامل برك معتها، نجم يكون ثم عدة عوامل الأخرى. عندك الكلفة دع العمل، مش كما الكلفة واحد السيد اللي عنده مغازة ما هو منظم، عنده 3 أو 4 خدامة مصرح بهم في الضمان
1: طبعا،
2: ويخلص عليهم الأداءات ويخلص عليهم التيفي والفبرولوس وكل شيء، الآخر ما يخلص على حد شيء، هو ما يخلص شيء واللي معه ما يخلص حد شيء.
1: هذيك
2: دونك الكلفة عنده قيمتها، ولذا وقت يبيع برخيص ديما رابح.
1: طيب ما كنا توكي أنا نمشي نشري من عنده السيد هذا دو، أنت ما تقول لي أنت تلوج على خبيلي، ذكرت سؤال هكا تلوج على صحتك، لكن أنا إذا نشري من عنده كمستهلك كان يعني أنا نعتبر معناها أنا نساهم في الاقتصاد.
2: أنت مشارك في جريمة أنت.
1: نسأل.
2: لا هو شو كيفاش أنا كيفاش رأي الحكاية؟ الإنسان الوطني هو الإنسان اللي ما يشجعش على السوق الموازي هكا ولا
1: أي نعم.
2: لكن أنا وقت اللي نلقى روحي مضطر حتى نلقى باش نعيش ساعة وفي حاجة لك الحاجة ونلقاها رخيصة، ما نجمش ما نميلش ماني كمستهلك عندي عقل نتجبر، معناتها جبرا مش اختيارا. تمنيت ما نعملش هكا كان ولا نعمل هكا. انت عندك البنك الدولي يعطي عده ملاحظات في الموضوع هذا. البنك الدولي يشير الى ان الطابع الغير رسمي يرتبط بعوالم متعدده، مش كان حكينا عليها معناتها الجبائيه. ثم القانونيه وثم الاجراءات في تسجيل الشركه، يقول لك فاش قام نمشي نسجل شركه ونولي نعمل دي ديكلاراسيون. ثم الحصول على التمويل، ثم تطبيق القوانين لأن القوانين ثم عدة قوانين
1: صحيح،
2: ثم المنافسة، ثم النظام الحماية الاجتماعي، هذم كل عوامل تجعل السوق الموازية مزدهرة دولة هذا.
1: واضح. طيب سي محفوظ مازال عندي أنا شوي وقت قبل الفاصل، كنشوف فيك كأنك تحب هكا تعلق. أنا ما عنديش
3: تعلق، ولكن تعليق بشي طويل شوية
1: ما يسالش.
3: نعمل ملاحظات أولية في المباحث اللي صارت بعد الثورة في تفعيل القطاع الغير منظم نقولوا ذلك، واستجابة نقولوا احنا علاش طلبنا تشغيل وكرامة وطنية وغيره، هذه كله جت طلبات من هذا من مصدر رسمي
1: نعم،
3: وقت يحضروا في القوانين، ثم قوانين بداوا يخدموا عليهم من عام 14 17 حتى 20 حتى طلع القانون الخاص اللي هو ربما عنده صيغة خاصة ما يكفيش بركة على التنظيم أو إدخال القطاع الغير منظم من المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاساس نسميه الاساس الاكونومي سوسيال سوليدير. الدراسات بينت لي ثم ألف فيها 1,400,000 عاون يشتغلوا في الاقتصاد العاون، تنقولوا شكونهم العوان هذو في القطاع الغير منظم،
1: منظم
3: سميه موازي سميه غير مسجل،
1: المهم غير منظم. احنا
3: مليون و400 مليون و400، وهذا سمعت هذا من واحد ممثل وقتها في وزارة التشغيل والتكوين، التشغيل والتكوين مش حتى الوزارة.
2: وانا المجموعة الناس اللي تعمل لا بوبولاسيون اكتيف هي 3,500,000
3: تقريبا. اي ثم مليون وحبه
1: يعني نقولوا فوق ال 40% تو اذا نحكي على 46 47%
2: يحكي الناس اللي مستعدين باش يخدموا في تونس من هيك ال 11 مليون
3: هم معناها حصريا وقت نقولوا مليون و400 ممكن مليون و500 من يقول مليون و300 مليون
1: قريب العدد هذاك. احنا
3: تقريبا 33 الى 44% من الناشطين من التونسي والتونسية
1: اللي هم قادر في ينتج
3: في سن
1: الانتاج
3: والعمل. بالنسبة للنشاط المستقل وهنا باش نوقف هنا وبعد نمشي في النشاط المستقل نسبة أكثر برشا. إيش معنى المستقل؟ أنا هاك التشرون، هاك البناي، هاك البلومبي، هاك اللي عنده برويتا اللي يخدم في
2: صناعات
3: صغيرة حاجات أنا صغيرة واللي هو مش مسجل. المشكل هو ماهوش مسجل.
1: نعم نعم.
3: ما مسجل، ما عندوش باتين، ده ما عنده شيء تخلصه كاش إلى غير ذلك.
2: في الوقت اللي ثم برشا قوانين سهلت على
1: سهلت إنه
2: دينار يقول لك لا أنا ما ندخلش نخاف
3: فهمتني ولا تقول معناها شنو الكلام نتاعهم. لكن هو ما بالنسبة لنا لا، من ثم مجهود قامت به الدولة لابد ندخل. هيك يا سيدي اللي ترافايور انديبوندون يسموهم، هيك يا سيدي النسبة أكثر 70%
1: توصل 70%
3: 70% من هذو اللي سيد عنده الآخر عنده باتين ده وعنده براشون وعنده ديكلاراسيونات وعنده معاه صانع ولا اثنين إلى غير ذلك ويؤدي ويعمل الديكلاراسيون تاعه ويخلص الكونتريبيوسيون اساس كسوا لشخصه كترافايور انديبوندون ولا حتى المتعاونين معه. ثم 70% خارج المنظومة. وقت يقولوا خارج المنظومة وهذا أهم حاجة، وأنا هذا علاش أقول هذا تقريبا 10% من إنتاج الوطني خارج الحسابات. نعم. حتى في الستاتستيك.
1: نعم حتى
3: في الستاتستيك الناسيونال معنا حتى في الإحصائيات الوطنية 10% ما همش محسوبين.
1: واضح
3: شو أثارهم بعد سير شيء يقول لنا فيسكال مور شو أثارهم وغير طور القوم. هذا مبدئيا أنا أرى كملاحظات عامة، ما تخلناش في الأسباب وعلاش الأسباب إلى غير ذلك.
1: واضح. أنا باش نخرج فاصل وبعد الفاصل نوعدك سير شيد كانك حسيتك تحب تعلق، نوعدك نبدأ بك أنت وبعد عندي مجموعة من الأسئلة إن شاء الله. أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عدنا إليكم أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال والحديث عن بين قوسين الاقتصاد الموازي والسوق الموازية. وسي محفوظ أعطانا بعض الإحصائيات منذ قليل وسي رشيد حسيتك تحب تعلق على كل الإحصائيات.
2: يعني أنا استعمل النكروش اللي منذ سنوات والحكومات المتعاقبة والدولة بصفة عامة بالنسبة لها السوق الموازية هي مشكلة من المشاكل
1: نعم اللي تحب تلقى واللي حل
2: يزم تلقى حل
1: نعم.
2: ولو كان ترجع لك القوانين المالية من سنة إلى أخرى تلقى ديما يحكي على الحكاية دي كيفاش نلقاو الحلول
1: نعم
3: إدماج هي السعي إلى إدماجها للاقتصاد الحقيقي ويدخل في نطاق الاحصائيات الوطنية
2: وعملوا عدة قوانين لهذه قانون هذاك شو اسمه هو الانتربرنور
3: انديفيديوال الإدارة المبادرة الخاصة
2: تدخلوا عندك 4 سنوات وزاد عملوا جيبية خاصة عملوا جيبية خاصة 200 دينار لهذوما 150 دينار في العام نحكي لك وجبر أنا الإحساس اللي عندي علاش مثلا مش قبول لأن العبيد تعمل حساباتها تقول لك هذيك مادام وعمل لي هكاكا لي اون فوا دخلت باش يكبش فيا ويشدني ونولي نطبق عليك العباد الكل علاش ما تحبش يطبق عليك العباد الكل ما تمشي في نفس الكياس وتمشي في نفس تركب في نفس الترين ولا غير ذلك
1: نعم.
2: يعني تاكل من الخير وما
1: تساهمش
2: ثم هالاحساس هذي عده مواطنين وخصوصا كالعباد اللي اصلا بطاله بطبيعتهم هما وهوني نحكيه على البطالة لأن البطالة سامت في السوق الموازي من عاش أنت عندك سؤال من الموضوع هذا
1: عندي لا. نعم
2: أي كنت حاب ندخلوا فيه
1: مثالش
2: معناتها ثم عدة دراسات أعطت أن الشيء هذا صحيح وقتي أنا ما عندي ما نعمل تحب نمشي لهالباتين هنا عندي ما نعمل ندبر راسي كل نهار بنهارو
3: باش نعيش
2: أنا أعطيك معناتها إحصائيات رسمية ذي في الربع الرابع من سنة 2025 بلغ معدل البطالة في تونس 15.2% ويعتبر معناتها نسبة تحير شوية
1: نعم.
2: إذا ما نلقاو الحل به وبلغ بين الشباب اللي بين 15 و24 سنة تعرفش قديش 38.4%
1: هذه رسمية الإحصائيات
2: رسمية, رسمية, رسمية. ما تحب يقول أغلبية العباد البطالة مش الكبار ولا اللي عندهم
1: الشباب
2: ذاك الشباب أما ميكا مش قرايته ولا يكمل قرايته وتحصل على شيء
3: فرص للتشغيل مازال ما جاتوش
2: القشمة يتجبر باش يدخل في السوق
1: يمشي للسوق هذه
2: فالمعضلة شنية توا المعضلة يلزمنا نلقوا حل كيفاش نقنعوا العباد هذوما انه راهو وقت اللي تدخل انت في السوق الرسمية عندك ضمانات اولا تولي توا انت قبيلة قلت
3: انا مبادرة خاصة ديجا
2: مبادرة خاصة هذيك
3: خذ المبادرة الخاصة
2: اي لكن امشي شوف الاحصائيات ما مشيوش فيها برشا عباد لان لسه تخوف تقول لك نخاف لا ندخل وبعدك شي تدخل لك الحمام وخرجك سيل يقول لك
3: نعطيك احساس انا احساس خاطر نوع ما انا بحثت مع انسان شاب تبارك الله عليه مزوج عنده كذا ولكن وين يشغل في البناء انا صنايعي
1: بناء
3: وصنايعي معناها تخيروا على 20 مهندس اقوله على الاقل في ميدانه هو صنايعي قال لي انا وقتي باش مثلا قلت له شبيك باش مسجل انت في
1: تصب على روحك بلغه
3: على روحك قال لي قالوا لي اقل حاجه 280 في الترميس اوكي باه قلت له
2: تنظيم دي زانديبوندون
3: دي زانديبوندون هو نحب ندخله يدخل يولي عامل مو مسجل
1: نعم
3: 280 في الترميس
2: وتولي عندك كرني والديل
3: قال لي تجيني نخدم 3 شهور 4 شهور 5 شهور
2: موسمي هذا
3: ما عندوش كارنيت كوموند معناها طلبيات فهمتي ورا بعضها هذا عيط له الاخر عيط له سيت موجود وينتقل لسيدي ويمشي حتى الجنوب ويمشي حتى الشمال نعرف اخر مره قال لي انا كنت في الكبه فهمتي جاء قال لي انا باه نهار اللي ما عنديش ويلزم ندفعك ال 280
2: ما عنديش فيهم التقاعد نتاعو شبيه هيك يخمم
3: انه إيه نعم قال لي
2: إيه نهار اللي يقبلوا لي عمر 60 سنه
3: خلي
2: يلقي فيهم ولا هو
3: هاني ماشي هاني ماشي لك انا قال لي ما عنديش واكثر من ذلك قال لي وعندك الكرني انا نمشي الكرني باش نداوي كل شيء قال لي على سي الرصيد نتاعك ما عادش يكفي، امشي امشي خلص.
2: اي عندهم حدوده، ولا يقول الدواء ما ثماش
3: امشي. نعم. في حديث به قال لي تعرف انا ما عادش نامن بالعمليه هذه، ما فيش تم. قال لي مش نعمل على روحي ونعمل ادخار. اول حاجه خمم فيها اي حاجه باش نعملها الزويتينات.
2: شنو
3: الزويتينات؟
1: يشري زيتونات.
2: زيتون
3: هو يسكن في منطقه ريفيه. هذا زويتينات. قلت له اذا كان عندك الارض وعندك زيتون فكره طيبه جدا، بالعكس انا نحب شكون يبني وشكون يغرس وشكون ينتج. قال لي زويتينات. الزويتينات حتى كبرت الخدمه هذه مع جهود قداش مني. قال لي باش الشده
1: نقعد نواصل. لازم لازم.
3: قال لي زويتينات ولهذا انا حبيت اقول هي مثال عطيته باش نقول راهو حتى الناس هذو حتى الناس هذو يطلبوا بركه تيسير
1: ولازمهم يدخلوا الحقيقه.
3: انا مسألة في صالحهم حكينا وقت على حكايه المبادره الخاصه وشيء ديما نقول راه وقت يبدا عنا نصوص راه نيسر. قد ما ثم تسهيلات قد ما يا سيدي اربع خمس سنين
2: يا المواطن ما يجاوبش يا سيدي.
3: خليني افسر لك عدم.
1: أيوة.
3: هو هذا التيسير. نرجع بعدها وانا قلت باش نعقب عليك على كلمه حكايه شفت السيد هذا اللي حكى لك. قال لي اخويا انا هاون اعطيك عام 26 احنا في الشهر التاسع. قال لي في الشهر التاسع. قال لي خدمت فيهم اربع شهور ونص خمسة شهور معناها البقيه
1: قاعد ماهوش يخت
3: نطلب. ولو والسيد هذا قلت مطلوب انا ما عنده صنعته تجلب ويتعاون مع برشا يتعاون مع برشا مهندسين معماريين يعرفوه يجيبوه ينصحوا به الى غير ذلك.
1: واضح.
3: بطبيعه الحال هذا السيد هذا كمثال ناخذه كان تاخذه هو الشنطيون برك نعرف اللي شيئا فشيئا ثم بعض الاجراءات ممكن نيسروها. اش معنى نيسروها؟ ونيسروها باش نيسروها باش تكون هيك المجهود المشترك الوطني اللي تقوده الدولة هو كل شيء تحت قيادة الدولة اللي تقوده الدولة يكون مجهود هكا ينتج 10 20 30 40 ألف 50 ألف حتى 100 ألف حتى على 1,400,000 اللي قلت عليهم اللي فيهم 70% اللي يخدموا اندبندون اللي مشتركين هذا التشرون الصغير والبلومبي الصغير
2: مش مهنة حرة معناتها مش مهنة حرة
3: فهمتي؟
2: إذا ما فرقوا بين المهنة الحرة
1: حرة
3: لا لا مهنة حرة لا هذا هذا مش هذا هذا مش مش
2: هذا ما يأديش خدمات هذا يعمل حاجة معناتها
3: يعمل يد مهن
2: خدمات
3: مهن خدمة فهمتني. هذا الناس هذه إذا كان عندك وموجودين وهذا هم اللي هم القايمين على كل شيء أخي ناس أخي يلزم تاخذ شركات
2: ما عندكش بلومبي ما تنجمش
1: بالطبيعة
3: مزوم توا في الفترة تاع السخانة الكليماتيزور وغيره على شكون ترضى؟ الإنسان اللي عنده صنعة ويعرف الميدان هذا على شكون ترضى؟ ولذلك مسألة كلها مسألة نتاع تجميع الجهود الخاصة والعمومية بتاعت إشراف الدولة ويكون عمل معناها نقولوا احنا حملة وطنية يعني ناس كل شارك ناس كل شارك. ليش؟ بشرط انه راهو كما قالك اذا كان هو ما عندوش دخل في الشهر اللي فات ووخر ما نجيش انا نضربه ببيناليتي ولا نضربه بكذا ولا نوقف له بناش هذه لا لابد نراعيها لانه كان عنده دخل مستقر راهو منظم راهو اكيد تقولي زعما هذا ينجم يخدم تحت مقاوله وسجل المقاول ثم مقاولين ياخذوه مش مسجلين ما يحبش يسجلوا
2: اي ولذا
1: طيب
2: الاقتصاد ما ينمو الا ما يكون مندمج
3: يرحمه
2: الاقتصاد ما ينمو الا ما يكون مندمج راهي مش حجه اني انا بما اني نخدم 3 أيام في العام ولذا انا ما نمشيش نعمل باتين دول كذا. اذا كانك انت ما تعملش باتين ده الناس ما تتعاملش معاك لانك ما عندكش فاتوره.
1: نعم.
2: ما تنجمش ما تحبش تكون عامل وما تكونش عندك باتين ده كيفاش نجم تندمج انت وقت اللي الناس الكل تندمج نولي ونعرف قداش عالم بلومبي وقداش عالم النجار تولي عندك احصائيات
3: وهذه هي الصوره.
2: اي
1: نعم
3: وهذه هي الصوره.
2: قوانين يلزم تطبيقها وتبدا ذكيه واللي تخلي الانسان تقتنع مجهود جبار باش نفهموا العباد الحكايه هذه
3: ولي
2: احنا في احنا قداش 11 مليون نجموا نعرفوا قداش حاجياتنا في الخدمه هذه في الخدمه هذه في الخدمه هذه ونأطروا العباد باش نشوفوا الاتجاه
3: نجموا نحطوا
2: لان طبعا. اللي حبيت نقوله سي محفوظ انا راهو وضعيه السوق الموازيه ما تخدم حتى حد
3: لا
2: تخدم اللي يبيع لانه هذاك راهو انهارت اللي مثلا مش خدمة يلقى روحه بقى. نعم. لا عنده ضمان اجتماعي لا عنده تقاعد لا عنده حد شيء. والنقطة الأخرى أنه قاعد يبيع في حاجات ربما تضر الغير لأن مثلا مش حتى رقابة على المنتوج ولا الخدمات اللي قاعد يعمل فيهم.
1: نعم.
2: والنقطة الثالثة الأخيرة هو أنه ربما تستعمل أنت الدولة وكياساتها ومدارسها وكذا وما تخلص حتى فرنك راهو خلي في بالك الدولة باش تنقص إيراداتها. احنا توا قاعدين نلاحظوا السنة الإيرادات الجبائية قاعدة تنقص. علاش؟ على خاطر ثم ركود اقتصادي. وكيفاش ركود والناس تبيع وتشري؟ على خاطر السوق الموازية اللي قاعدة ما تخلص عن تفرنك.
3: وبعد هذا
2: ومثل ماشي استثمار
3: وبعد هذا سيدي.
1: نعم.
3: والعدل
2: اي اي اي
3: العدل بين توا هذا بكري جبت صورة في البداية سيدي هذا محل وبعدين وسيدي سيس ويخلص ويخلص في
1: صحيح في الأداءات وفي الدنيا الكل
3: يجي واحد نصاب قدامه يقطع له رزقه
2: وما يكلمه حد. قل علاش ما يكلمه حد؟
3: كيفاش ما
2: خاطر مورد رزق اذا كان ما يكلمش ماشي يحرمه.
3: هذا التجار الرصيف والله حاجه مش معقوله. انا راها مش معقوله
1: لازم يتنظموا. طيب انا عندي زاد سؤال.
3: لا ولكن سمعني في هذه كلها راهو تجار الرصيف اللي تشوف فيها كالبسيط وراها
1: عائلة زادها هو
3: لا لا لا وراها شبكة
1: شبكة
2: كاليش الشرطة تبدأ تجري بجرتهم وشد من هوني ورجع من هوني
3: هذا نحب
2: ننظم تدور لي من هوني ويجي له من غادي
3: نحب منظمين حتى هك الشبكة ننظمها تتنظم.
1: نعم.
3: وتتنظم من باب العدل يا عبد ربي من باب العدل.
1: صحيح. زادنا زاد في المقابل يعني لهنا كنا ننظر حتى بنظرة مؤسساتية. أنا كصاحب حانوت أو مؤسسة أو شركة أو نبيع في سلعة أو نوفر في خدمة سامحني معناها أنا هل أعتبر نفسي من أكثر المتضررين ملانة إذا أنت ولذلك كان سؤال مهم هل المؤسسة المنظمة في البلاد هي أكثر من الأكثر المتضررين ولا لا؟ هذا زاد
2: ثم مثال يقول لي تو تو لي تو تو تعرف هذه لي تو تو لي تو تو
3: حتى ابن خلدون حتى
2: علاش على خاطر وقت اللي الدوله تنقص الايرادات نتاعها الجبائيه وهي في حاجه كل عام في حاجه الاكثر.
1: نعم.
2: ايش تعمل تجي للرسمي مش وقت اللي تزيد الاداءات مش للسوق الموازره تزيد الاداءات للناس المنظمين.
1: نعم.
2: يقول لك تعرف علاش انت زدت علي الاداءات على خاطر الاخرين ما خلصوش وانا اللي قاعد نتحمل خلاصهم وكان خلنا خلصوا بلاصتهم ولذا باش يضر
1: طبعا
2: شي يولي تولي الناس تعمل تولي ما معاش نستثمر سيدي ما تحب تزيد في الاداءات انا نولي معاش نستثمر. هذا لا ينفع للبلاد للمواطنين للشرائيه للمستهلكين وللمنتجين.
1: واضح. طيب انا نزيدوا نحكي وزاد شنو تخسر بلادنا وشنو تخسر دولتنا اذا زاد نحن مقارنه وانه هذا السوق هذه الموازيه تتوسع. لكن بعد الفاصل اسمحوا لي اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عدنا إليكم أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، والحديث اليوم عن السوق الموازي أو الاقتصاد الموازي، حديث مهم ومهم جدا. احنا قبل الفاصل قلنا شنو تخسر المؤسسة المنظمة والشركة المنظمة، ولكن زاد خليني نسأل شنو يخسر المواطن العامل، زاد سير شيد شنو يخسر أنا كخدام في اللي يشتغل في قطاع غير رسمي، وكذلك ماذا تخسر الدولة لأن القطاع الغير رسمي قاعد يكبر هكا ولا
2: هو في نهاية الأمر هو خاسر، أما هو مجبور يعمل كيكة باش يعيش، باش ينجم يستقات، يقول لك أنا قاعد ما نعمل حد شيء، أما يمشي في الاتجاه الغلط واللي يسرق ويخطف وهذا ثم عباد يقول لك أنا لا ما أنا ولد عائلة و...
1: كيفاش هذا حرام وسرقة وواحد ما فيهاش،
2: أما الناس اللي لا يعرفوا الحرام الحرار يمشوا في الاتجاه والشيطان يغرهم ويوجد لنفسه بعدها
1: مبررات او تبريرات.
2: كل نعم. الناس تحوس بالكراهه بالمضخمه وساكنين في الديار المضخمه وكذا، وانا ما عاد حتى شيء. يا اخويا مالا باش نفك يولي دق على البيبان ويخطف ويفك، هذوك ما نحكوش عليهم، ربي ان شاء الله يهديهم. وثم اللي يقول لك لا انا كرامتي ما تسمح ليش باش نهز نتاع الناس، لكن يا اخي باش نتجبر نخالف القانون ونولي نعمل اي خدمه معينه باش نجم نعيش به. هو وقت اللي خمم هكاك في الوقت اللي ثم قوانين حاضرة تستنى فيه تقول له
1: يجي تفضل
2: بحذاء حتى عن بعد تسجل مثلا حتى مشكلة، يقول لا، يركب راسه ويقول لا. شو بيش يصير له السيدة ذي؟ أولا عرضة في أي وقت للمخالفات اللي تنجم توصل حتى للسجن راو إذا كان يبي حاجة مهربة مثلا
1: نعم.
2: ولا كونترا ولا ما
1: الإشكال زاد
2: ولا سهم فيها
3: أثار على الصحة
1: أي هذا هو يعني زاد الإشكال. فما بعض السلع التي تؤثر على صحتنا وصحة أولادنا
2: وقعت حوادث
1: كثيرة جدا تاعك التسممات في كل كلورا وإلا الأدوات
2: المدرسية والديات الصغيرات اللي يأخذوا اللعب
1: يطلع
2: المعمولين
3: شبيهم هذا وقت المواسم هذا كلهم يزيدوا يكثروا
2: يكثروا على خاطر اولا يجيبوا فيهم من الصين من الخارج
3: برا ما يتعداوا الحدود ولا
2: ملي بكونترا يتعداوا يا سيما
1: هو اللي يسرق يغلب اللي حاحي عاد سيمحوا
3: باهي يقضوا بالكونترا
2: قديش باش يتبع
1: قديش
3: وهبط ايه وهبط للسوق شنو ما عنديش مراقبه السوق
2: ايوا هوني نجيو قدام وضعيه المسؤول يقول لك عندي زوج حلول اما ننزل عليهم وتو اللي يمشي ويسرقوا ويخطفوا ويهجوا ويحربوا يحربوا البيت
3: ننزل انا مش
2: تحكي تقول له يساق عليك باش تعمل يقول لك مالكش نعيش انا
3: إيه أنا نحكي على المواد هذه حاجات اللي هي ميز ماش تدخل
2: أي خاطر ما تعديش على الرقابة هذيك فهمتين
3: على الرقابة أنا ليش تحكي أنا يعني مش
1: نعم
2: يعني قديش أنا
3: قصدي إيه قصدي على الرقابة مهما كان تقول لي أنت بالكونترا سميتها الكونترا فهمتي إيه لكن بعد خطابة السوق على الرقابة ونبوه
2: يعني وكأنه إيش معناتها ما كأنه هو يعرف اللي هو مخالف وجيبها كونترا وما يعملوا حد شيء وما تبقى يكونش حكاية الرقابة يقولوا بربي أعطيني لعبة من لعبة متاعك كنثبتها مريقلة ولا بعد نعود نرجع لك وكأنه برر وضعيته لكن هو قاعد يعاون فيه باش يبيع حاجة ما تضرش العباد ما تجيش
3: مش لا مش يقول لي أنا ما عندوش تحاليل ما عندوش كذا وفيتي ما نقبلوش
2: هو
3: ما نخليش
2: ما حقوش موجود
1: الأصل ما يكونش موجود
2: أي
3: خاطر انا حبيت نقول لك
1: نعم
3: شوف
1: نعم
3: بالنسبه لي انا القطاع هذا في حاجتين حكينا على اصحاب المهن المستقلين الترافايور انديبوندون حكينا عليه ثم زاد العمل الغير مصرح به تو هذا ثم برشا ناس هذا حكيت لك عليه السيد يخدم وحده تشرون يخدم وحده وعنده ساعات يجيب معاه عامل ما يعملش عامل نسيت لكن هو ثم تشرون السيد أو بصلته واخذ ديبلوم وعند كذا دخل يخدم في الشركات وما يصرحوش بياخذوه كيف الصفقات عنده في الصفقة وكذا بينما في الصفقة راهو بالشروط يكون مريقل وعندك المؤسسات الصغرى هذه خاصة وحكيناش عليها في الفلاحة فلاح
2: حدث ولا حرج هذاك
3: وفي الأشغال العامة أشغال وكذا وهل يقولنا عليهم هذه تجارة رصيف تجارة رصيف تجارة رصيف تعرف معناها تجارة رصيف معناها هكا سموه هو البلاستيك وينشر فيه سلعته والعامل نسبة صغيرة ويشرى لي سلات
1: ويبيع.
3: جاءوا في برشا سيدي حتى عندك في بثماش في الخضرة أكثر شيء في ولاية تونس وفي ولاية أريانا وغيره، جاءوا نظموا جاءوا قالوا هاكل سادة الولاد وقتها عندهم مشهود. هذه بقعة، هذه بقعة ثم السوق السوق سوق الخضار والغلال، هذا بقعة أخرى وتفضلوا قعدوا معاهم 15 يوم 20 يوم
2: قعدوا
3: نحبوا الشارع حبوا الشارع
2: وياخذ لك ستلكه ياسر وراي ظاهره غريبه جدا تولي تمشي في حبوا الشارع عاديه معناتها تلقى شطرهم بل من النصبات هذه في الفريبري والغله
3: وال هالناس هذو انتصاب نتاع البلديه ما يخلصوش فيه وثما ثما ثما معلومه فهم انتصاب فهم لكن معلومه انتصاب زلمه مش في كل بقعه
2: والأوساخ
3: الأداءات والتصاريح ما تماش
1: نعم.
3: المساهمات في الصناديق الاجتماعية ما تماش بعد
2: وبعد خلش بي سين اساس ما عنديش فلوس
1: ويخلي هو بتبيعته ويخلي كما قال سي رشيد الوسخ بتاعه اللي ينظفه
2: البلدية تهزه
1: البلدية وتنظفه هو
3: معناها شفت هنا نحكيه على النظام بلكو شيء ونحكيه على العدالة هذا وقدام الناس منظميني واللي كانك معناها لا ما عمر ما عندهمش حوافز خاصة ولا مساعدات خاصة أبدا ما عندهمش بالعكس لكن يقولك يا أخويا الرقابة
1: بح. بح. أنا وصفت
3: الواقع أهم حاجة عندي
1: تفضل سيدي
3: هو وهذا سؤال هو أكيد بيجي توصل له قولوا كيف الخروج
1: وانا تو هذا ايش حبيت نقول
3: فعلا كنا معدلين على بعض
1: لانه احنا يعني تو وصفنا لي تو احنا وصفنا الواقع حكينا على الواقع
2: لازم نكون ايجابيين
3: الخروج معناه خروج خلينا نزيد ندقق
1: تفضل
3: كيف يمكن مساعده هالناس هذو للدخول للمنظومه الرسميه
1: نعم
3: بهذا بكري في حاجه قلت ثم نوع من التسهيلات مش تسهيلات في الحصص السابقة نحكيت على التثقيف والتشريك التثقيف ثم شوية تثقيف ثم شوية بيداغوجيا يا ناس ولا بالعقل
1: يعني انت تعتقد بيداغوجيا. جزء منهم
3: بيداغوجيا.
1: جهل بما سيترتب عليه دخوله في المنظومة بيداغوجيا. ما يعرفش
3: وخاصة الشباب اللي عنده حد أدنى من الثقافة لو واحد إنسان ما عاش عنا نسب الأموية ما عاش عنا قرأوا إذا كان ما قاش بالمهر قرأ في الكوليج قرأ في الكوليج قرأ في الليسي ما كملش الجامعة إيه ولكن ثم اللي عنا في الديجا في الجامعة وهم اللي لوجوا في فرص نتاع خدمة هل الإجراءات هذه اللي عملناها ما فيها شيء أنا يظهر لي إن عادوا نقيموها شو نتائجها شو الأسباب اللي ما جعلتهاش إنه توصل نتيجة خلاص سير شيء بيدو قال ما ثمش قبول
1: نعم. إيه
3: نعدل نصلح معنا نعاون نقرب بالنسبة لي أنا راهو العمل هذا ما هوش بيكون فيه طرف واحد توانسة الكل ما نجيش أقول لك أنا امشي قاطع التجارة بوازي قاطع لا ما نجيش ما نقولها لكش خاطر كل واحد يلقى مصلحته هو السيد اللي جاني أنا ووقفت ولا صارت لي فويت ولا كذا طلبت لك السيد الشركة المنظمة وكذا كذا قال لي لا ما عنديش نجي كان بعد غدوة وأنا حاجتي به تو لقيته نقول له لا ما تخدمش وبتبيع حال المساهمة انت حكيت 30 40 دينار 50 دينار انا مش يقول جيب لي فاتورة بينما في الاصل حقه خدمه وقدم فاتورة وكذا الى غير ذلك هالناس هذو نطيشوهم ما نطيشوهمش ايه وين حطوهم
2: بخلاف نطيشوهم يعني
3: وين حطوهم لا في اي باب بنحطوهم الناس هذو
2: في
3: مؤسسات في شركات نقولوا في ما نعرفش كان في القانون يسمح في الشركات الاهليه في تعدديه الخدمات ما نعرفش لازم نشوفوا طريقه
1: وكا. نعم
2: هو راهي معضله حقيقيه يعني نخلي روحي في بلاصه الدوله اذا كان انا هالعباد هذوما نكبس عليهم ونطبق عليهم القانون بحذافيره ما حبوش يسمعوا الكلام ما حبوش كذا ايش باش يصير
1: ما تجيش سيد خاطر ماهيش نحكيو في حاجه مش واقعيه
2: باش تجبر الدوله باش تكون مرنه لاني
3: تولي
2: 20%
3: انا 20
1: فهذا مش واقعي
2: ولذا الدوله تولي سمعت السياسه معناتها هي فن الممكن
1: نعم
2: هتلقى نفسك القوانين اللي اتعملت الكل ما حبوش يتبعوها ثم بطاله
3: نرجعوا
2: ثم اوقات ما تنجمش تطبق القوانين في وقتها
1: نعم
2: بعض مرات في الجنوب تلقى عنده مرسى بطاله يشوفوا شيء مخالف تمام القانون ويسكتوا عليه علاش خاطر ما زلنا ما لقيناش الحل اما نهار اللي

0: اعلمني انت واش قاعد تعمل، شنو اشكاليتك، شنو عندك؟ ما اقول عندي احصائيات انا،
1: نعم،
0: ملي نعرف من اين تؤكل كتفك باش نجم.
2: اي سيدي بسيدي بها نمشي معاك في الرقمنه.
1: نعم،
2: احنا النجار منظمين وغيره يعمل تالي ديكلاراسيون بالرقمنه ويقول لك التوصيل يجي خذه من البحر.
0: ايش عملنا وش مليح هذا
1: لهنا نراجعوا منظومه الرقمنه
0: نسميها لوثات تو تصلح، لوثات هذيك تصلح. اما احنا نحكيوا على هالبطاله هذه اللي هو الغول الكبير هذايا، اذا كان احنا باش نسكتوا عليه وراه المواطنين المستهلكين متفرهدين، يقول القايل ما دام يلقاو رخيص
1: ويلقاو لكن متفرهد، يقول لك تو، لكن من بعد هو خاطره تو متفرهد
0: على خاطر مش عارف العواقب.
1: ايوا فما
0: مش عارف العواقب
1: من بعد، وبالتالي تكلف له زاد.
0: انتم كاعلاميين يلزم حملات معناتها توعيه،
1: يعني انت تقترح، شوف تقول انا لازمنا رقمنه، لازمنا حملات اعلاميه توعويه بإيجابيات الدخول في المنظومة الرسمية وخطورة البقاء في المنظومة.
0: ويجب التبسيط
2: شوية شوية بارشة بيداغوجيا بالحق، شوية بارشة بيداغوجيا. تقول يشكون هذو الهيك تاع القطاعية تاع الخضر والغلال تاع المشروع تاع الباتيمون تاع الخدمات تاع لوتيكا اتحاد شغل من عرشة وانا هذ الهيئات الرسميه نحكي لك المدنيه تاع تاع تاع المجتمع المدني بطبيعه الحال مع هيك الدوله هيك
0: ومع هذا ومع هذا الرقابه ما يلزمناش نساوها مهما كانت التكاليف لان وقت اللي سيب الماء البطيخ قال شنو اللي غلب ما لقيناش حل.
2: لا لا
0: والسوق
2: ما علاش تعمل في القوانين
0: والسوق الموازيه قالت تكبر
2: ما علاش تعمل
0: تكبر الناس ما حتى حد يكلمهم حتى حد مش يقول مش بيك تعمل هكا تعمل هكا تولي اللي سيالي اللي سيفير هذاك شيء.
2: وبرشا ناس جداً. برشا ناس انا شفت برشا ناس مشى من القطاع المنظم الى القطاع غير المنظم
0: اخير من كل معناتها يعني ولا القطاع الموازي يشجع يستوعب في القطاع المنظم
2: هو
1: نحبوا العكس
2: لا عاد هكا انا وقتها وليت معناها نقول هنا الخطر هنا الخطر حاجه منظمه تعرفها جد امشي لوج معناش قداش من واحد معاش يعمل ديكلاراسيون تاعه ولا مشى سكر البتينة تاعه ولا حاجه هذا يولي خطر يولي خطر خطر شنو مش على خاطر دخلوا بس عليه من لكن جي تحسب في حساباتك حتى في الاحصائيات انت تقول الناتج هبط لا ما هبطش لا لا بس وناس تسالك وناس كيما قال لك كذا كذا ولكن الارقام تسجل في بعض اعلى الاحصائيات حسب ما سجلته اداره الجبايه وحسب ضرر سينسير كذا تلقاها في تناقص
0: وهذا باش يضر الميزانيه معناتها
2: كل شيء.
0: اما الدوله تتسلف وهذا التدين هذا مخطر جدا اذا ما دول اوروبيه قريب تفلس.
2: شوف انا باش نحكي لك في شرح الاسباب القانون تاع العام 20 يعني عام 20 في شرح الاسباب من بين الحاجات طلعوا انه فما النقص لموكا جاني اللي حقه ضاف الى ايرادات الدوله
0: من السوق الموازية
2: لا في العمليات هذه كل ايرادات الدوله من ناحيه شويه نتاع الصناعيه وهل المليون و400 النشاط نتاعهم هذا لو فما 280 مليون دينار من أدات القارة وغير القارة والتي في آي إلى غير ذلك 280 مليون دينار 280 مليون دينار بالنسبة لي أنا يمثل تقريبا
1: ميزانية تاع ميزانية
2: لا لا لا يجي تقريبا 2% ميزانية العامة 1.5% تقريبا ميزانية تاعنا 70 فوق 70
1: نعم مليار. تقريبا
2: فهمتني بما تقول 280 70 معناها ثم تقريبا فوق 1%
1: نعم
0: هو راهو يسافر السوق الموازي الشخصي ذاك
2: معناها تقريبا 0 كذا كذا لكن 200 المبلغ عظيم
1: مبلغ ميزانيه وزاره تقريبا الشؤون الدينيه قد
2: وجود هذا حتى في وسائل في وسائل الاعلام يعني نعم. المكتوبه جابتها واعطت الرقم هذا مش هذا نحكي لك هذا في 19 20 22 23 24 25 تواف انت كذا اذا كان واحد باش يشوف
1: يرجع لربما يدقق
2: يعمل تحيين الرقم هذا بوتاتر يوصل 300
1: نعم
2: 350 مارش
1: واضح
0: هو راهم العباد هذوما اللي في السوق الموازيه لو كان يلقاو حاجه تساعدهم
1: شنو مثلا كيما شنو خاطر الوقت قاعد يدهمني مثلا عندي دقيقتين انا
0: مثلا نقولوا
1: كيما شنو

0: أعطيني
1: بإمكانك
0: أي.
1: أنك تتحصل على تمويل.
0: يعني هذا الشو قرض على الشرف البسيط هذاك
1: هذاك حل من الحلول اللي قاعد يصير.
2: والله تمويلات الشرف مش معموله للاستثمار، معموله ل
1: صغيرات اذا تعطي 20 مليون
0: ان شاء الله 5 ملايين ولا 10 ملايين
2: يا سيدي على قداش على عامين
1: اي وقت اللي يجي بيه سلعه
2: 6 شهور اذا كان بشويه
0: امهال مع امهال 6 شهور
2: اي ماكسيم ما اكثر ما ثم تنجم تزيد 6 شهور لكن ثم تمويل للاستثمارات اللي لازمها اطول للاستثمار. واحد باش ياخذ ماكينه ولا باش ياخذ كهرباء ولا باش ياخذ كذا ما نجمش خلاصها في عامين. مثلا نحكي لك هذه تسهيلات اسمها
0: تسهيلات
2: فاسيليتي
1: اسمها تسهيلات الاستفاده من بعض برامج الدعم كالمنح مثلا
0: نعم
1: تحفيزات يعني انت تشره معناتها تشره باش يدخل تقول له يا سيدي نحل لك حساب جاري مش لازم يكون عندك فلوس
2: يا خويا تدخل في طلبات عروض تاع بلديات تاع مؤسسات دوله
0: تاع الشركات الاهليه سي محفوظ وسي رشيد اعطاهم زاد برشا بينيفيس سامحني بين قوسين يعني برشا تسهيلات هذوما
2: الشركات الاهليه بيدها تمشي للقطاع هذا
0: هي يعني هم اولاد حومه ولا اولاد
2: النظام ولا المنظومه القانونيه اسمها شركه اهليه لكن في القطاع اللي حاجتنا
0: اللي يحبوا يدخل
2: باش ندمجوا
0: هاي
2: باش ندمجوا مثلا
1: وزم الحاجه الاخيره اللي نحب زيد ثم ناس يعني تتشرط تلقاه ما يخدمش يخدم من عند امه 5000 كل يوم ويقعد في القهوه يعدي النهار كله في القهوه يلعب في الكارتا وقت اللي تجي تقول له انا حاجتي باش تجمع لي زيتون ولا حاجتي باش تعاوني باش تبني
0: هذه وقعت ورايتها
1: اي والله يقول لك قداش تعطيني 40 دينار وفطور عليك وتزيدني باكو دخان علاش 40 الناس تخدم لا 50 اللي قاعدين يخدموا منها تفهمت انا يا سيدي تعرف كيفاش ما عشتيش وينطلع معاه ماذا بي يقعد ماذا بي ما عاش شيء يقول العباد هذوما ما يلزمهمش يكونوا هكاك
0: بالضبط
1: ما عندهمش الحق كمواطنين
0: نعم.
1: انت قاعد تمشي على كياسنا وقاعد تدخل السبيطار وقت اللي تجرح واذا وإذا كان عندك صغير قاعد يقرب ليش
0: نعم.
1: فيش قام أنت تتشرط وتقول لي ما نعملش ومن هذو ما يزمم حلول
0: صحيح باش يدخلوا في منظومة الإنتاج لأنه
1: قال شنو قاعد في القهوة ما يعمل شيء ثميش ما يعمل شيء
0: نعم.
1: تمشي البلدان الأخرى الأسيوية ما ثميش واحد ما يعمل شيء
0: حتى في ديننا في ديننا ما فما يلزمكش تقعد ما تعمل شيء نعم
1: كالسيد اللي في الجامعة
0: أي قالوا قوم فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة برمشي خدم على روحك نعم
2: نحب
0: وبياسة نختم سي محفوظ
2: لا ملاحظة بسيطة صغيرة لكن هامة جدا نحكي فيها ثم قطاعات منظمة مثلا ناخذ النقل النقل عندنا برشا موازي في النقل بينما قطاع منظم فيها مسؤوليات في ثمين في حاجات كبيره فيها
1: موازي مره واحد قال لي انا شوف قداش عندي من انذار انا يتفخر انا وشو قاعد عندي
2: الوجه
0: فرحان
1: كيف انا
2: نحكي لك مثلا حياه الناس
1: ثم تسيب
2: بالنسبه لي انا اكيد انه في اجراءات منح الرخص ثم حاجه للمراجعه
0: نعم
2: وعلاش هبش أقول لك علاش يقول لك يا أخوي أنا هني عندي قداش تستنى في أي نوع من النقل
0: ممكن هذا الرقم أنا والأشياء هذه قد تساعد
2: لا أحكي لك ثم قطاعات منظمة تحتاج من ناحية إجراءات من ناحية ما هو منظم برخصة
0: نعم
2: الرخيص شوفوا راجعوا الرخص
0: واضح
1: وثم ناس عندهم خدم لكن كما قال هو معناتها يخدموا 10 20 يخدم 3 ايام مثلا في الاسبوع علاش على خاطر حتى ما في باله به انت وقت اللي تتكون لك قاعده بيانات في ميدانك انت بالذات قول له انا راني صناعي في الكرلاش وتولي
2: ندخل في
1: السيستم
2: في
1: تولي العالم الكل يعرف اللي انت تخدم كذا
0: واضح
1: تولي تلقى خدمتك
0: مثلا يعني وهذه من بين الحلول
2: أي الرقم قطاع خاصه القطاعات اللي تطلب ترخيص مسبق
0: نعم
2: فهمتي في النشاطات هذه اللي يلزم ترخيص مسبق باش تفتح تو الاخرى مثلا تمشي تعمل كيت شارج ولا شنو هو وحل على روحك القاوي مش كانت قبل بترخيص أو ما عادش يمشي حلقة يتشارج ولا شو الكل مش ولي قاوي الكل مش ولي
0: لا إنها ثم أشياء أخرى نجمو نعملوها ولذلك
2: معناها ثم برشا حاجات قلنا هو عمل وطني متكامل
0: صحيح
2: كل الأطراف تدخل فيه بطبيعة الحال تحت ديما أشراف الدولة والأجهزة الرسمية والبقية كلها رأوا كلها تحسيس نعم. تحسيس وتثقيف.
1: وقت اللي الرسمي وقت اللي العمل أي العمل المنظم الرسمي يكون أكثر جاذبية.
2: ماله هذا
1: أكثر جاذبية.
3: نعشو الآية.
1: بيولي العمل الموازي هو أقل جاذبية.
0: طارد طارد إن شاء الله نوصلوا لهذه التوليفة إن شاء الله بحول الله تعالى. يعطيك الصحة سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، أيضا سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
6: مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة النمل بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة النمل بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا في برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. إن ما كنتوا تسمعون وما يصلكم صوت برامجنا، يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ منورنا ومرحبا بك.
2: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا، ننور كل من يستمع إلينا. ربي يوفقنا إن شاء الله إلى التعلم والمذاكرة هذه وللفهم وللاجتهاد في العمل بما نسمع، وخاصة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحى للذنوب من الماء لسواد اللوح. وورد عن سيدنا موسى كذلك قال صلى الله عليه وسلم، هو اللي أخبرنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إن أردت أن أكون إليك أقرب من كلامك إلى لسانك ومن روحك لجسدك فأكثر الصلاة على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
2: هذا الحديث النبوي فهما وتخلقا وتحققا وعملا به.
1: آمين يا رب العالمين.
2: من جملة كان تسمح أختي مريم، من جملة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الدعاء به، قوله: اللهم إني أعوذ بك من التردي. التردي هو السقوط من عالي أو شائق أو في بئر. اللهم إني أعوذك من التردي والهدم والغرق. الهدم حيث يقول سقوط بناء، اللطف على إنسان، والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان، يحب يقول يفسد ديني ويفسد عقلي والعياذ بالله، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، بك النزغات نتاعه والعياذ بالله، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. لدغا حب يقول لدغت اللطف بدوات السم، نعم عقرب ولا كذا كذا. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين. ننطلق كالعادة في أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، حديث سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الأول ننطلق به في حصتنا لليوم: بورك لأمتي في بكورها. هل الحديث هذا قد معناه نفهم أن منه خاصة البركة في البكور، في الأوقات متاع الإنسان اللي يكون فيها معناتها على استعداد أنه يبدأ يومه؟ نعم. في الوقت البكري معناتها.
2: نعم، هات نبدأ اللي به الفايدة، وأنه بورك يحب يقول عنا البركة. الأمة فيها البركة الحمد،
1: نعم،
2: لله.
1: الحمد لله،
2: بركة بالإسلام وبالصلاة وبالصوم، والبركة في أفعال الخير والإحسان، ونرجع ليه من الغضب إلى كذا، ونرجع هالبركة هذه هي زيادة الخير من حيث لا تعلم، أو سد أبواب الشر من حيث لا تعلم.
1: نعم.
2: يعني بالإحسان، خاصة بالإحسان إلى الخلق. ومن جملتها: بورك لأمتي في بكورها. في بكورها حب يقول لما الإنسان ينطلق وهو على بكري. يقول اللي حب الدنيا يقوم بكري، واللي حب الآخرة يقوم بكري، واللي حبهم الزوز يقوم بكري.
1: في الحالتين قايم بكري.
2: نعم. يقوم بكري، واللي يحب الصحة والصحة تبدأ قوية ولبس عليه يقوم بكري إلى آخره، واللي يحب كذلك يغتنم من حياته.
1: نعم.
2: يطوال أنهاره ويطوال عمره ويعمل فيه برشا حوايج اللي هي مهمة ويعني ناجحة. عليه باش يقوم بكري، سواء هذا يعني معنا بالدين، مهنية تاع التدين واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نية في اتباع السنة. نعم
2: نعم. وفما ناس اللي هم ما همش مسلمين، ولكنهم فاقوا وعرفوا وأنه
1: صحيح
2: القمان هذا مبكر فيه فضائل عظيمة. احنا الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لنا المسافات واختصر لنا الطب واختصر لنا سلوكيات إلى آخره، واعطاهمنا في كلمات وأحاديث بسيطة يعني يفهمها سهل. القاري ومش القاري سهل تمشي في الأعماق
1: نتاعنا، خاصة الحديث يعني قصير وجيز والمعنى واضح.
2: ساعات تلقى حديث فيه كلمة
1: صحيح
2: لا تغضب، لا حديث لا تغضب، كلمة واحدة، كلمة واحدة فيها جميع علوم نتاع الستريس ونتاع الضغط ونتاع القلق ومثال. إذا بورك لأمتي في بكورها، فيه دعاء وفيه إعلام. إذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه البركة في الانطلاق باكرا، يصلي الإنسان وقبل ما يصلي أكل الأسحار يأخذش منها حتى ربع ساعة ربع ساعة قبل ما يذن الفجر، وقت عظيم. الله يتنزل ربكم إلى السماء الدنيا كل ليلة في وقت السحر، من بعد صلاة العشاء بسويعة سويعة حتى آخر الليل وأفضلها آخر الليل.
1: نعم.
2: فينادي سبحانه وتعالى وهو غير محتاج إلينا، خلقنا سبحان
1: نعم
2: الله
1: سبحانه.
2: الحكمة هذه والسر الإلهي هذه في بني آدم وفي خاصة في يعني الإسلام والمسلمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من هل من، حتى يطلع الفجر. شوف انت هالوقت هذا قداش احنا يعني نكونوا يعني ماناش مستغلينه،
1: ماناش حاضرين،
2: بينما أيدي الله مفتوحتان سبحانه وتعالى ورحمته سائغة مفتوحة يعني تساق إلينا بكل سهولة. ربي وفقنا. إذن بورك فيه دعاء، قلنا كأنه يقول صلى اللهم بارك لأمتي في بكورها، وفيه إعلام وأن البركة وزيادة الخير كل الخير إنما هو في البكور في يعني انطلاق باكرا. نعم.
1: هل نفهم منه زد عنا التعبير متاعنا في يعني قبل يعني جدودنا وحتى أماتنا كي قيمونا قبل يعودوك باش تقوم بكري يقولك قوم قسم الأرزاق باش ما يفوتكش قسم الأرزاق، هل نفس الفكرة يعني ما يخذينها من الحديث لكن مشيت في ما هو معناتها
2: في حديث أنها تساق الأرزاق صباح النائب المجد، فيها حديث لا استحضره الآن كأنني تعديت عليه إن شاء الله نرجع لها مرة أخرى، أما فيه يعني اللي فاتوا الصباح أنتعه فاتوا بركة رزقه فاتته، ما فيش لا شك ولا اختلاف. نعم.
1: نمشي للحديث اللي بعده. قل سيدنا عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. معنى هالحديث؟ نعم. وعليش التمر في حد ذاته معناته؟
2: نعم، التمر مغذي. ثلاثة تمرات ولا تمرة على الصباح، يعني الأطباء يقولون على الفضيلة نتاعه وأنها تغذي البدن بسرعة يعني وتجدد كل ما نقص منه وتغذي وتقوي وتعطي يعني الانرجي، تعطي الطاقة اللازمة باش الإنسان ينطلق. بيت لا تمر فيه، نجم الإنسان إذا كان ما عنده ما يأكل يعني كلا ثلاثة تمرات، اللهم صل على النبي، تغذى غذاء لأنه كأنه غذاء كامل.
1: نعم.
2: بيت لا تمر فيه جيع أهلي، لكونه أنفس الثمار اللي بها قوام أنفس الأبدان، مع كونه يعني أغلب أقوات الحجاز في ذلك الزمن بطبيعة الحال. إذن بيت
1: في الوقت ذاك متوفر.
2: نعم.
1: التمور معنا.
2: وكانت أكثر أغلب أقوات الحجاز كله هو في ذلك الزمن من التمر. بيت لا تمر فيه جياع أهله.
1: نعم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بيت لا صبيان فيه لا بركة فيه. معنى الحديث؟
2: معناها البيت اللي كان ما فيهش معناها فيه كوبل، فيه مرأة وراجل تزوجوا وما جابوش صغار، إذا كان ما جابوش صغار فما نقص من البركة كبير في ذلك البيت. أقله كان ناخذوا بعلم الظاهر، أقله أنهم لابد يقلقوا من بعضهم، لابد يكون عليهم معناها شيء من القلق وشيء من يعني الحياة اللي فيها الملل، بينما لما يكون جابوا صغير واثنين وكذا فما حركة وفما نشاط وثم تعب وثم فرح وفما معناها. إذا كان البيت يعني فيه زوز من الناس فقط يعني خاصة إذا كانت عدت مدة طويلة ناقص فيه الخير وناقص فيه البركة. والصبيان يحب يقول الأطفال، النبي يحثنا صلى الله عليه وسلم باش نجيبوا الصغار. هانا في زمن توا يعني قلت فيه الزواج وكثر فيه يعني الفراق متاع الناس بين بعضهم بعض، وقل فيه الإنجاب. ساعات تلقى عائلة كاملة معناها تخليهم مدة ما تشوفهمش تعاود ترجع، وهذيك هو تلقى عندهم طفل واحد ولا طفلة واحدة حتى يكبروا ليه وتمشي هيك الطفله تقرا ولا يمشي كل يقرا ويقعدوا ليه ليه يلقى الانسان روحه وحده اي يقعدوا معناها البركه في في في الاطفال ولو هي متعبه كذا ولكن الله هو اللي خلق الارزاق. اذا كان ولينا نحسبوا معناها كاننا احنا اللي باش نرزقوا
3: ولدنا ولا الانسان هذاك اللي باش يخلقوا ربي سبحانه.
2: حساب غلط على طول الخط معناها لان الرازق هو الله سبحانه وتعالى. وقتاش الانسان خلق روحه حتى ولا خلق رزقه ولا لا ماذا بين الانسان بالعكس معناها قوه الامه والدوله والاخي لما يكون فيها الشباب وفيها الايد الجديده والعقول الجديده وفيها الناس اللي باش تهز الامانه نتاع الاقتصاد وامانه
3: البلاد ومستقبل الامه.
2: يلزم اذا كان ينقصوا ينقصوا ينقصوا يحب يقول امه في اندثار هاك البلاد هذيك ولا الدوله هذيك في اندثار. وهذا يوقع برشا في اوروبا وقع برشا في كندا وقع برشا في
3: فما دول مشات في هذا ومن بعد رجعت تشجع معناتها في العائلات باش تنجب اكثر من طفل
2: يشجعوا مخر شويه متاخرين
3: لانه حسوا بخطوره انه الفكره معناتها
2: طبيعه الحال تخلي امه فيها 500 مليون ترجع لهم بعد 100 سنة تلقاهم 500 مليون غيرهم من الدول ولات 2 مليار دوات و3 مليار دوات. يا أخي هي دماغة ماشي إلا ناس تأكل
3: مش كان كثرة ناس... البشر
2: نعم هي تأكل صحيح وتأكل الثروة تخلق الثروة ولكن هي خلاقة للثروة كذلك خلاقة للثروة يعني أدمغة تفكر وأدمغة تجدد وأدمغة تتنافس على العلم وعلى الخير وعلى الإنتاج وعلى الفلاحة. فما نشاط معناها فما حركة إذا نقعد احنا على مستوى العائلة يعرف الإنسان كيفاش يكون قنوع ما يكونش يحب الناس الكل تمشي في مستوى معين من الإنفاق ومن الرفاهة إلى آخره. معناها لذة العيش في شيء من القناعة وشيء من التواضع وشيء من معناها تكون أمور طبيعية تميل أكثر إلى طبيعتها أكثر منها إلى رفاهة ربما تكون مزيفة. فيتعب الإنسان بطبيعة الحال من نجمش وقتها ينفق ولا ينتج فهمت. أما كيبدأ متوسط اللهم صل على النبي إذن قال صلى الله عليه وسلم بيت لا صبيان فيه لا أطفال فيه ذكور ولا إناث لا بركة فيه.
3: نمشي إلى الحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
2: نعم الأذانين هي أذان وإقامة. الأذان هو أذان والإقامة يتشبه لبعضهم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الإقامة زاد حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. هذا الأذانين هذوما بناتهم لمن شاء يحب يقول وقت صلاة المراد صلاة نافلة نافلة معناها إذا كان أذن الأذان تنجم تصلي ركعتين قبل أن يقيم الصلاة
3: الجماعة.
2: كانك وحدك ولا مع الجماعة ديما بصفة عامة ديما الجماعة 10 دقائق تقريبا بين الأذان والإقامة
3: أي تنجم تصلي فيهم ركعتين متاع نافلة.
2: نعم هنا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. المغرب ليس بين أذانها وإقامتها صلاة يعني بل تندب المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها بعد ما يتحقق غروب الشمس. وفيه من يرى غير ذلك على حسب يعني أحاديث أخرى وأنه يصلي. أما إحنا عند المالكية ما أنسى معناها ما نصليوش قبل المغرب نصليو المغرب بعد تالي نجم الإنسان يصلي من ركعتين إلى 6 ركعات نافلة أو مما هي من رواتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليها.
3: كما نعم. العصر زاد ما نصليوش بعده نافلة.
2: نعم ما نصليوش بعده مكروه.
3: نمشي للحديث اللي بعده. قل سيدنا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
2: هي اللهم احفظنا أكبر أمانة هي الصلاة.
3: هنا الرجل أمانة. يعني القصد الرجل
2: الإنسان.
3: والمرأة
2: نعم. ديما كلمة تلقى الرجل في الحديث يعني الإنسان وخص الرجل لأن الخطاب معه غالبا الخطاب معه
3: يعني
2: غالبا
3: في الجلوس في القرب
2: نعم.
3: في
2: نعم النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالس أغلبية الوقت يكون أغلبهم
3: الرجال
2: وصحابته اللي يخرجوا ولكن حتى النساء كذلك ولكن لما يكونوا أغلبهم معنا الرجال مع كل يقول بين الرجل ولكن يعني الإنسان بين الرجل وبين الشرك شرك بالله تعالى معنا شرك الإنسان يشرك نفسه فكره إذا كان اعتقد أن الصلاة هذه ماهيش لازمة وتركها هذا كفر. إذا مات على ذلك يعتقد أن الصلاة هذه ما ثمش وهي ماهيش لازمة وما ذي حكاية كذا فهذلك كفر بالله، كفر بما نزل على سيدنا محمد
3: عليه الصلاة والسلام.
2: وأما إذا كان تركها يحب يقول تركها معنى كسلا، تركها يقول تنصلي غدوة إلى آخره، كأنه يعني شبه بالكافر لشدة يعني عظمة هالأمانة هذه التي هي الصلاة. وربما إذا كان تعود على عدم الصلاة وعدم الوضوء ولم يقف لنفسه، ربما يطبع على قلبه بشوي بشوي، فربما يولي سهل الصلاة لا والصوم لا وشهدية شنية، وبعد اللي يدخل أمور اللي هي شبهات حول عند النبي صلى الله عليه وسلم نبه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، فما شرك وثم كفر، ترك الصلاة. ربي يحفظنا إن شاء الله.
3: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يجعلنا مقيمين الصلاة يا رب العالمين، نحن وذريتنا يا رب. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده: بين يدي الساعة أيام الهرج.
2: نعم، يحب يقول فتن، شرور، قتل، حروب، يعني تكثر
3: فتن بصفة،
2: في تكثر الفتن بين الناس في العالم، فهمت؟ قطع النظر على الأديان وغيرها، يعني بين يدي الساعة قدامها أيام الهرج، وبعده يقول بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يحب يقول فساد في الأهواء والعقائد والمناصب وكذا، وأمور سوداء فظيعة، يعني يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمن، معناه يتغير كل شيء. فلا بد الإنسان يشد على دينه وعلى أصول دينه اللي بها الفائدة بالنواجذ، بقول بأنيابه سنين سنيه دخلانين يعض عليه مليح باش يرد باله، فيصبح المسلم المؤمن الماسك على دينه كالماسك على الجمر، كأنه شاد جمرة في يده، فيسهل على روحه، ما يصعبش على روحه الإنسان إذا كان عنده الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره خيره وشره، استحفظ عليها هذه العقيدة اللي بها الفائدة ست نقاط، وآمن مؤمن بالصلاة ومؤمن بالصوم ومؤمن بالزكاة، هذا يحقق إيمانه ساعة ما يخليش حتى شيء يزعزع عليه إيمانه. وأن كتابنا الحمد لله ما فيش لا شك ولا الاختلاف صحيح وكذا، ثم يزيد عليه يجتهد في الصلاة وذكر الله وفعل يعني
3: الخيرات،
2: البر، نعم الخيرات، فهذيك كل هذيك تصد عليه أبواب وبحور وتسوناميات من الشرور يوقفها الله بفضله وكرمه وقدرته سبحانه وتعالى. فعلي وعلينا جميعا بالإحسان، فعل الخيرات، راهي يعني فعل الخيرات تقي مصارع السوء، معناها المعروف والإتيان بالمعروف يقي مصارع السوء،
3: نعم،
2: كالصدقات وغيرها من أعمال البر. إذن تصير أيام الهرج العبادة فيها
3: تقل،
2: العبادة فيها لا، اللي شادد عبادته في أيام الهرج والفتن الغري كالمهاجر في سبيل الله،
3: نعم سبحان الله،
2: كان مهاجر في الأيامات هذه كما أصحابه،
3: نعم سبحان الله،
2: هذا ورد فيها حديث كذلك، باش الإنسان، وهذا هو الابتلاء، هذا الابتلاء باش الإنسان
3: حدثنا عليه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام،
2: حدثنا عليه طبعا،
3: نعم. هو حتى اللي بعده تقريبا الثلاث أحاديث اللي بعد هذا،
2: نعم،
3: يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، واللي بعده يقول: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف.
2: نعم، مسخ تحويل صورة إلى أقبح منها، أو مسخ القلوب، وفي يعني ترتفع
3: في الطباع
2: الرحمة
3: في
2: الطباع ترتفع الرحمة ويكثر الظلم، ونشوفه في الدنيا معنا العالم كله لم يكن في وقت مثل الزمان اللي احنا فيه، فهذا فيه مسخ وفيه خسف كذلك، غور في الأرض أو في البحار أو في هيجان شفناهم تاع المياه وكذا، كل مره غير ننساو، ما هي مره في مره، ما هيش بعيد على بعضها برشا، اما زلازل او فيضانات كبرى او تسوناميات او انواع واشكال. بين يدي الساعه مسخ وخسف اللي هو غورا الارض، وقذف حب يقول رمي بالحجاره من السماء، ربي يحفظنا
3: اللهم احفظنا يا رب.
2: الانسان يكون ثابت ويعرف ان الدنيا غير دائمة لأي مخلوق، وأننا في امتحان وفي ابتلاء، ويحمد الله أنه عندنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، ورب يجعل في قلوبنا الإيمان، وعنا المولى عز وجل حي لا يموت موجود الحمد لله يا ربي، هو البقاء لله سبحانه وتعالى، فيشد الإنسان ويجتهد ويأخذ من دنياه كذلك من غير ما يجعل يأس وقنوط وإحباط، إنما الدنيا هكاك ديما دائما هكاك، يأخذها بتوسط ويفرح بالله تبارك وتعالى، يتوكل الله ويكون كان الخير إن شاء الله
3: يا رب إن شاء الله. قل كذلك سيدنا عليه الصلاة والسلام بين العالم والعابد 70 درجة.
2: نعم، هذه فسروها قالوا بين العالم العامل بعلمه، هذا يسميه ولي. العالم اللي هو علمه صحيح وهو مجتهد في العمل بعلمه، هذا يقول هذا أولياء الله، عقيدتهم صحيحة وفكرهم صحيح وأعمالهم صحيحة، إخلاصهم
3: في
2: قوي
3: نيتهم
2: جدا.
3: نعم، واضح.
2: فهذا أهل الله، هم الذين إذا دعوا الله أجابهم سبحانه وتعالى. عباد ما يجيش إنسان ما يجيبش لهم حتى خبرة، رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله، مش لو طلب، لو أقسم على الله لأبر. قل يا ربي، الله يا ربي لما تعطينا كذا وكذا، فيعطيه الله. وهم موجودين دائما أهل الله وأولياء الله
3: في كل زمان وفي
2: في كل
3: مكان،
2: زمان ديما في كل زمان لا ينطفئ نورهم، كما أنه النجوم كل ما زاد الليل ظلاما إلا وزاد نورها.
3: نعم،
2: كذلك أهل الله كل ما صار الهرج والفتن وكذا، كل ما زاد أهل الله يزدادوا نورا ويمشي نورهم إلى المسلمين.
3: نعم،
2: نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم بين العالم هذا والعابد. العابد إذا كان جاهل يعبد بجهل وما يتعلمش،
3: ما يحاولش يتعلم،
2: ما
3: يتعرف أكثر على دينه.
2: يا حسرة عندي 20 سنة نطول ده كم اللي علمته وعلم هالي
3: كي تعلموا حاجة تقولوا رأوا هذا مثلا
2: رأوا هذا نقص هذه ونقص هذه، يقول لك توبش تعلمني
3: وأدخل
2: دي للصلاة تركت تنقر فيها نقر ديك للحب ما يجيش، رأوا أعطيها الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، أعطيها حقها في الطمأنينة، رأي فرض. يقول لك يا حسرة أنت توجبت لهذا علم جديد، معناها تلقاه إنسان عابد ولكن
3: ما يحبش يتعلم،
2: ما يحبش يتعلم. كنا في الحج نتفكر، غير معناها كنا في الحج، مرأة كبيرة الله يذكرها بالخير إن شاء الله، هذه سنين قديمة تعدت، تصلي صبح 12 ركعة
3: وإحنا
2: من عرفة وخرجنا من النفرة ونحكي معها، وكان واحد معنا عالم مجتهد معها، يقول لي تقول له حاصلك أنها حب، يقول فهمته لي حمليها. بعتالي بعد قابلنا مرة أخرى قلنا لها مريق لتولي تصلي، قالت والله صليت 12، معنا كانت متصلي مفهماش هذه ركعتين بركة، تقول لك أنا تصلي أو مواد تضربهم أربعة.
3: سبحان الله.
2: يعني على كل حال ما حكيتش على العابد هذا، يعني ناس نية وناس
3: بنياتهم.

0: الناس.
1: فالفرق
0: هذاك علاش 70 درجة؟ نعم قال في الحديث درجة عليه الصلاة
1: نعم
0: والسلام
1: هو فوقه ب70 منزلة في الجنة، أو المراد به بال70 التكثير في الخير للعالمين. فلا بد الإنسان العالم له كذلك يعني تكليف، وأنه يجتهد بعلمه وفي علمه حتى ينفع أكثر ما يمكن وخيان المسلمين، ويرفع عليهم الشبهات ويرفع عليهم الأوهام.
0: إن شاء الله نافعين يا رب.
1: نعم
0: يا رب. هكا نكون وصلنا الختام حصه اليوم من كلام المصطفى. نشكرك برشا فضيله الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما يا رب العالمين. وشكرا لكم سادة المتابعين والمستمعين، تحيه مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى، تاملات في احاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ فوزي بن طيشة، برواية قالون عن نافع المدني.

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم

لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهر

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. صلى عليك الله
1: يا خير الوصى. من رياض السنة النبوية.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الولبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 528 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 104 إلى الآية 116 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: علم الماجري
3: ياسين الماجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
4: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
4: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
1: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
4: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

0: كنت من الصادقين.
1: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين.
0: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ونزع يده فإذا

0: أهذا لساحر عليم؟
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
0: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين
0: يأتوك بكل ساحر عليم
1: يأتوك بكل ساحر عليم
0: وجاء السحرة فرعون

0: نكون نحن الملقين.
1: قال ألقوا.
0: قال ألقوا.
1: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
0: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: بارك الله فيكما وفسادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: أحسن، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 57 من متن الجزرية في باب الضاد والضاء، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. هنا اشتمل هذا البيت على 5 ألفاظ تنطق بالضاء. الأول يظللنا، وهو التاسع من مواضع ظل بمعنى الدوام. مثال ذلك الآية الكريمة في سورة الشورى: فيظللنا رواكدا. محظورا موضع الإسراء، وما كان عطاء ربك محظورا. المحتضر، فكانوا كهشيم المحتضر في سورة القمر. فظا كذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب في سورة آل عمران. والموضع الخامس النظر في جميع أنواع تصريفاته، مثلا: وأنتم تنظرون. هذا مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين.

0: أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
1: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
0: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

0: كنت من الصادقين.
1: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
0: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ونزع يده ف...

0: أخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: يأتوك بكل ساحر عليم.
1: وجاء السحرة فرعون.

0: السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين.
0: قال نعم وإنكم لمن المقربين.

0: نكون نحن الملقين.
1: قال ألقوا.
0: قال ألقوا.
1: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
0: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأربعين بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
2: من رياض السنة النبوية.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب. من القلب.

0: الحبيب الحسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي معنا في الاستوديو حاضر. السلام عليكم شيخنا، أهل وسهلا بك، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب شيخنا، احنا مع اسمه سبحانه وتعالى ما زلنا في رحاب اسمه المانع شيخنا، ونحن نقتفي أثر هذا الاسم العظيم من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية المطهرة، من خلال ما يتركه كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى فينا، وما يفعله من أثر في هذا العبد سبحان الله. يعني لكل اسم أثر عظيم في النفسية، في السلوك، في العلاقة بالله سبحانه وتعالى، والعلاقة بالنفس، والعلاقة بالآخرين شيخنا. وأردنا أن نبحث في هذا المبحث العظيم من خلال قصة سيدنا لقمان مع ابنه شيخنا، ووصل بنا الحديث في العدد الفارط إلى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وهذا من تمام المنع شيخنا، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إعلانا عن عدم الكبر والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. نواصل شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. يعني ما زال هذا الاسم العظيم، اسم الله المانع، يشدنا إليه شدا.
1: نعم.
2: نظرا وأن كما قلنا في الحلقات السابقة أن الإنسان يحتاج إلى هذا الاسم في كل حركة يتحركها، حتى يمنع الله سبحانه وتعالى عنه كل الأسوأ، ويمنع عنه أن تأتي حركته خارج المنهج. لذلك هذه الوصايا القيمة، وصايا لقمان لابنه، تتنزل في هذا الإطار.
1: نعم.
2: أراد أن يجنب ابنه السلوكيات الخاطئة.
1: نعم.
2: وصورة لقمان صورة ذكية تعتني أصلا بالأمور العقائدية والأخلاقية، والوصايا كلها تنصب تقريبا في هذا المصب، في مصب معناها تسوية السلوك.
1: نعم.
2: في مصب معناها في اتجاه توجيه السلوك البشري نحو السلوك السوي. ولذلك بعد أن وصاه الوصايا التي تستقيم بها علاقة العبد مع غيره،
1: نعم،
2: أراد أن يوجهه إلى ما يستقيم الإنسان مع نفسه. الوصايا الأولى هي وصايا متعلقة بعلاقة الإنسان بغيره.
1: نعم.
2: أما الوصايا هذه ولا تصعر بعد ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، بعدش مش تجي الوصايا اللي هي متعلقة بالوصايا التي تنفع الإنسان في حد ذاته، يعني تقيمه على إيقاع، معناها ترويض نفسه، وترويض نفسه نحو الصراط المستقيم، يعني واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه متعلقة بالإنسان، لكن نحن ما زلنا في علاقة الإنسان بغيره. لما قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، شوف العلة، مش عتيه العلة علاش؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني الذي يمشي في الأرض مرحا والذي يصعر خده للناس، يميل خده للناس، هذا إنسان مختال
1: فخور.
2: من هو المختال الفخور؟ هذا الذي نريد أن نبينه في هذه الحصة. من هو المختال الفخور؟ شوف، احنا قلنا ما قبل رأى كل آية تحمل في طياتها رموز إحالة.
1: نعم.
2: لآيات أخرى في القرآن الكريم، وهذا من الأسلوب البديع في القرآن الكريم.
1: شيخنا الختال نفس الشيء؟
2: ختال هي نفس ختارن، هذيك ختارن، نفس في نفس المعنى تقريبا. أما قبل أن نذهب إلى الكلمات المرادفة، هتخلنا نأخذ الكلمات نفسها هذه، مختال فخور. هات خلينا نشوفوها أين وردت في القرآن الكريم وكيف وردت في القرآن الكريم. هذا هو التمرين الذهني اللي معناه تقريبا تحملك كل آية إلى تمرين ذهني. كل آية تحملك إلى أعمال العقل وإلى تمرين ذهني لتنظر ولترى ولتدرس كذلك أينما جاءت كلمة مختال فخور في القرآن الكريم. أنا وقت اللي هكاك حبيت شوف القرآن الكريم أين وردت كلمة مختال فخور، وجدتها أنها وردت في 3 سور، منها سورة لقمان، لكن السور الأخرين 2 وردت في سورة الحديد، وردت في سورة النساء، وردت في سورة الحديد وهي سورة مدنية،
1: أي نعم،
2: وردت في سورة النساء وهي كذلك سورة مدنية. لكن وقت اللي تحقق في السياق القرآني وتتبع السياق القرآني أينما وردت في سورة النساء وفي سورة الحديد ستجدها متعلقة بأوصاف أخرى أنت لا يمكن أن تخطر على قلبك ولا على عقلك. شوف في سورة النساء كيف ما وردت، وردت في سورة النساء عند قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كم اللي بعدها؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يا العجب، الذين قالك الذين تعود لمن؟
1: على المختال الفخور.
2: الذين يبخلون، أعطاهم ربي أوصاف أخرى لا تخطر على قلبك. ما علاقة المختال الفخور بالبخل والأمر بالبخل؟ مش البخل بركة، هم بخلاء
1: ويأمرون بالبخل. يعني إفساد على نوعين، إفساد النفس وإفساد الغير.
2: هل تخطر على قلبك
1: أبدا
2: أن المختال الفخور هو بالضرورة بخيل ويأمر الناس بالبخل؟ وما تعلق وما هي متعلقات معناها البخل بالمختال الفخور؟ وعلاش المختال الفخور هو بالضرورة هو يكون بخيلا؟ ثم في سورة الحديد نفس الشيء، نفس الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نفس الآية وما يتولى فإن الله الغني الحميد. أما نفس الآية باش يورينا ربي سبحانه وتعالى أن هذا المختال الفخور الذي يختال على الناس ويتكبر على الناس ويتفاخر على الناس، بما يتفخر على الناس؟ هو بنعم الله، والنعم ذيك الذي ينعم بها الإنسان، هل أتى بها هو؟ من به عليه
1: الله؟
2: من من بها عليه؟
1: المولى سبحانه وتعالى.
2: من أنعم بها عليه؟
1: المتفضل.
2: كيف ينعم الله عليك بنعم ثم بتلك النعم تتفاخر وتتكبر على الخلق؟ ثم لا يكفي كذلك، ترد تلك النعم لك لنفسك، إنما أوتيته على علم عندي من عندي أنا، وتنسى ربك تنسى المنعم. أنت نسيت المنعم أو تنسيته، ثم نعم ذيك استعملتها في معصية الله. 3 شوريك الجرائم التي يقترفها المختل الفخور. أنت نسيت ربك، نسيت المنعم، ذكرت النعمة ونسبت هذه نفسك. 3 4 استعملت تلك النعم في معصية الله. 5 تكبرت بها على خلق الله وقلت أنا عندي وغيري ما عنديش ما عندوش، وتحب حتى اللي عنده يكون ما عندوش، ولذلك أنت بخيل. وعلاش هو بخيل؟ أنت تتصور علاش بخيل؟ علاش المختل الفخور يكون بخيلا؟ يكون بالضرورة بخيلا. علاش؟ لأن الاختيال والافتخار يقسي القلب، والقلب لما يقسو القلب ايش تولد؟ يتكلس القلب، وذلك كل قسوة قلب تؤدي إلى شنو؟ إلى البخل وإلى الشح. عبر عنه.
1: وش قال سيدنا عليه الصلاة والسلام في البخل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه.
2: قلت كيفاش؟
1: قلبه قاسي.
2: هذيك عد أنواع البخل والعياذ بالله. أشدها هو من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. البخيل. والبخل يؤدي إلى الشح والعياذ بالله. والشح أعم من البخل، لأن البخل ممكن متعلق بالمال أكثر من كل شيء، بالطعام. أما الشح والعياذ بالله، شح حتى النفس ما تحبش تجود به على غيرك. أو النصيحة، ما يحبش ينصح غيره، يقتر على غيره حتى في النصيحة والعياذ بالله، يشح بالنصيحة والعياذ بالله.
1: ويأمرون الناس بالبخل شيء أكثر من هذا.
2: أنا قلنا إحنا هو يبخل ويأمر الناس بالبخل، وهو قمة البشاعة بصراحة. بتاع الإنسان تجرد من إنسانيته.
1: أي نعم.
2: انخلع من إنسانيته، عشان عنده حتى أي إنسانية.
1: أي نعم.
2: الذي يبخل ويأمر الناس، وعليش لماذا يأمر الناس بالبخل؟ حتى يكونوا مثله. أنت تعرف أي مجرم، أي إنسان،
1: ماذا به الناس كل كيفه؟
2: الناس كل تولي مجرمين كيفه.
1: أي صحيح. أي نعم.
2: حتى ما عادش ينعت بالإصبع الواحد ويشعروا إليه بالإصبع الواحد، حتى لا يكون استثناء. يريدوا أن تشيع الفاحشة، وذلك عليش ربي شدنا بالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أن هذا هو شأوهم، هذا هو دأبهم، وهذا هو الدأب متاعهم. كل إنسان صاحب معناها فاحشة، صاحب كبيرة من كبائر، إلا ويريد أن يكون كل الناس مثله، ولا واحد يكون شريف، ولا واحد يكون عفيف، ولا واحد يكون محسن، ولا واحد يكون معطاء، ولا واحد يكون سخي. حبش البخيل يريد أن يأمر الناس بالبخل حتى يجعل أكثر الناس مثله هو. كذلك الشيطان، الشيطان هو لما كان استكبر ولم يسجد لله سبحانه وتعالى، ها، لتجدن أكثرهم غير شاكرين، لا يشكرون الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، هكذا توعد الشيطان. هو لم يشكر ربه وتمرد على ربه، يريد من كل الخلق أن يكونوا مثله، لذلك توعد بالإغواء والإغراء إبليس اللعين.
1: نعم.
2: فهذا هو المختل الفخور، حاجة لما كناش احنا نتصورها بكل أنه هو بخيل في حد ذاته. وشفت كيفاش معناها في الصور المدنية وردت الأوصاف البخل. علاش؟ أن في البيئة المدنية، بيئة المدينة بيئة تشريع، فيها شرع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام المتعلقة بالصدقات وبالإنفاق، ولذلك تجد صفة البخل هذه في سياق الإنفاق، في سياق الإنفاق ممزوجة بك الكبر وبك الخيلاء وبك معناها شفت كيفاش الكبر والخيلاء في البيئة المدنية يؤديان إلى شنو؟ إلى البخل بالأمور المالية، معناها عندها أثار سيئة جدا، أثار خبيثة على كل ما هو متعلق بالإنفاق. المختل الفخور في البيئة المدنية يسطو على غيره، يمنع حق غيره، يمنع الصدقات، لا يتصدق ويمنع الصدقات على شكلة الآية لسورة الماعون.
1: يمنعون
2: قبلها يراؤون الناس ويمنعون
1: الماعون.
2: يراؤون الناس شنو هي الرياء؟ مش هو بيدو الاختيار والافتخار تاع الآية القرآنية؟ كيفاش الالتصاق تاع المعاني بين الصور المكية والصور المدنية؟ سبحان الله، ما أجمل القرآن الكريم، خاصة عندما نقرأه بتدبر هكذا وتفكك وتعمل تفكيك لكامل المنظومة. خطر القرآن الكريم يرسي في منظومة كاملة. البيئة المدنية وعندها تعلقاتها وعندها طبيعتها وعندها الصبغة متاعها، والبيئة المكية حاجة أخرى. لذلك كانت الصور المكية تقريبا تستجيب لكل متطلبات المرحلة المكي، والصور المدنية تستجيب كذلك لكل متطلبات المرحلة المدنية من أحكام وتشريع خاصة. بينما فإذا كان الاختيال والمختال الفخور له أثار سيئة على العلاقات بين البشر، وخاصة في مادة الإنفاق، وخاصة في كل ما يتعلق بالمال، لأن المال قوام الأعمال. أنت تعرف اللي ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء اللي هي سورة مدنية مرة أخرى، لما تكلم عن منع الإنفاق وعن أكل أموال الناس بالباطل، لأن أكل أموال الناس بالباطل متعلق بحق المال. لما أكلت مال غيرك بالباطل فقد أعدمت قوام حياته، فكأنما قتلته.
1: علاش في سورة النساء بالذات شيخ؟
2: مدنية متعلقة بالأحكام، العلاقات بين البشر،
1: وخاصة النساء في مسألة القوامة وفي مسألة الإنفاق.
2: أنا قلنا إحنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. قال هنا ربي مباشرة، قال هنا ما تأكلوش أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذه السرقة متاع أموال قد اغتصبت حق غيرك، اغتصبت مال غيرك فقد اغتصبت له قوام حياته،
1: وكأنما قتلته.
2: ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن المختال الفخور في البيئة المدنية شفنا أثاره الوخيمة، أثاره السيئة جدا، باعتبار أنه يسلب حقوق غيره ويمنع المال، يمنع حق المال عن غيره، فكأنما قتل الناس، فكأنما أعدم قوام حياتهم. وهذه هي هذا القرآن، السياق القرآني البراعة. أين براعة القرآن الكريم بأسلوبه هذا؟ وهو كلام الله. في السورة المكية أعطانا أثر أخرى، أعطانا أثر أخلاقية، لأن البيئة المكية صبغتها شنية؟ أمور أخلاقية عقائدية، بناء أخلاقي عقائدي، بناء أخلاقي عقائدي، مش حكم شرعية. مازالت ما تكونتش المجموعة جماعة المسلمين، لم تستقر بعده، مش تستقر في المدينة، وين يقع تنظيم الحياة وتنظيم العلاقات بين البشر، تنظيم جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية، وكل كل كل في المدينة. في المكة 13 عام أكثر من اشترى عمر الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في رفع القواعد من البيت، رفع القواعد من بيت الإسلام. فإذا كان إبراهيم الخليل قد خصه الله وقد شرفه برفع القواعد من الكعبة، بيت الله اللي هي الكعبة، بيت الحرام، فقد شرف نبينا بأشرف من ذلك وأصعب كثير من ذلك برفع القواعد من بيت الإسلام. صح العقائد ثم رفع الجدران بتاع الأخلاق. قلنا احنا الأخلاق، البناء الأخلاقي بمثابة الجدران والأسقف، هذا هو السياج اللي يحمل قواعد، اللي يحمل العقيدة. ما الذي يحمل العقيدة؟ إذا البناء الأخلاقي.
1: نعم شيخنا، لما استعمل المولى سبحانه وتعالى لفظ لا يحب هنا؟ لا يحب كل مختال فخور، يعني إخراج كل من اتصف بهذه الصفات من المحبة الإلهية.
2: من أغلظ الوعيد الذي رأيته في القرآن الكريم، هذا وعيد غليظ مغلظ، وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، حينما يقول إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب كل مختال فخور. كل راه كل مختال، مش مختال واحد، كل مهما كان، كل مختال فخور لا يحبه الله، والذي لا يحبه الله
1: مطرود من الرحمة، مطرود من رحمته.
2: الذي لا يحبه الله هو معناها قد أطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. الله يحب الصادقين، يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ولكن لا يحب كل مختل فخور، يحب المحسنين في مقابل البخلاء والعياذ بالله، والذين يأمرون الناس بالبخل. لذلك كانت في المرحلة المكية في سورة لقمان اللي هي سورة مكية كانت تعلقاتها تعلقات المختل الفخور باش شيء أثروا أنه أخلاقه عادمة والعياذ بالله. لذلك بعد أن قال إن الله لا يحب كل مختل فخور أعطاه لقمان في وصيته لابنه أو ما قالوا، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن هذه النتائج راهي نتائج هذه تصعير الخد والمشي في الأرض باختيال وافتخار هي من أثار شتية الاختيال والافتخار، هي من أثار صفة كل مختل فخور. كل مختل فخور راهو عنده هذه الأثار ذي الوخيمة، أثار أخلاقية بحتة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فقدم الأثار على الصفة ثم ذكر الصفة. في الصورة المدنية قدم الصفة ثم ذكر الأثار. وكل أثار متعلقة بالبيئة التي نزلت فيها الآية القرآنية، قوة متاع القرآن الكريم. وبعد شيء يقول لك القرآن متضارب في بعض وراءه، ثم آيات تعارض آيات، وهم ما هموش فاهمين حتى شيء. صدقني هذا هكذا، هذه نتيجة الدراسة والتحقيق في الآيات القرآنية وتدبر الآيات القرآنية. تدبر، خطر ربي يفتح عليك، خطر اللي ما يدبرش كلام ربي سبحانه وتعالى أولا ساعة يجمد مخه ثم يغلق قلبه. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب
1: أقفالها.
2: وهو ربي يجعل القفل على قلب، هو الذي ختم على قلبه بيده بنفسه، لما لم يتدبر كلام الله هو الذي ختم على قلبه، سكر القلب متاعه. ليه؟ معناها لا يزي جمد مخه، ما عاش يخدم مخه، ما عاش يستعمل مخه وعقله. والحال أن الآيات القرآنية كلها تفتح الأذهان وتشرح الصدور،
1: وينعت من يجتهد بالكفر والبدعة وغيرها شيخنا من الأمور.
2: هذك هي يبخلون ويأمرون
1: الناس بالبخل،
2: داخلة في التربية داخلة في البخل، والأمر الناس بالبخل. هو ما يحبش ينشط وما يحبش يخلي غيره ينشط، هو ما يحبش يجتهد وما يحبش يخلي غيره يجتهد. لا تجتهد، أغلق باب الاجتهاد. يا سيدي قلنا الاجتهاد مقبل عنده ضوابطه، والعلماء الأمة اجتهدوا في وضع ضوابط للاجتهاد. صحيح مش كل من هب ودب سيجتهد، إنما لا تغلق باب الاجتهاد عند، خاصة بالنسبة للعقول النيرة، خاصة بالنسبة للذين تعلموا وأخذوا ودرسوا علوم القرآن ودرسوا ضوابط الاجتهاد. القرآن الكريم هذه القوة متاعه في الحث، في الحظ والحث على استخدام العقل، التفكر بالعقل والتدبر باش بالقلب.
1: هذا هو
2: إن شاء الله نكون قد على الأقل ورينا
1: بلغنا
2: وضحنا على الأقل اللي احنا ما كثنا فيه.
1: نعم.
2: عند عتبة
1: اسم المان
2: مختار فخور، ورأينا ورودها في القرآن الكريم.
1: صحيح.
2: كما وردت سواء كان في الصور المدنية أو في الصور المكية.
1: نعم.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دين.
1: آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. الله يباركنا فيكم شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور جدا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. بارك الله فيكم، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.